آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد

وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابعا من ضغوط سياسية. إعلام فلسطيني يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف دوحة بلدة كفر رومان جنوب البلاد بأكثر من 7 قذائف. العراق يتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة، ويشدد على أن السلاح المنفلت يهدد استقرار البلاد الاقتصادي والأمني. قتلى في هجوم نسبته الحكومة اليمنية للحوثيين استهدف سفينة شحن قرب مضيق باب المندب. ولي العهد يرعى بحضور الأمير رجوى الحسين حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: تطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب اجعلنا نستخرج كلمة الحمد من قلوبنا تحققا، فالحمد لله تملأ الميزان كما قال صلى الله عليه وسلم إمام وسيد الحامدين، وهو اسمه صلى الله عليه وسلم محمد، إشارة إلى أنه محفوف بالحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، في النعماء والضراء بنقول الحمد لله، لأنها تقادير المولى جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اليوم الخميس نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم موعدنا مع قصة قرآنية، وكل قصص القرآن جميل، لكن هاي القصة يعني إلها أثر في الحياة، ومن عمل بها نال فضلها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هاي القصة في سورة القلم لما قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني بدهم يخبوا كل الثمار والحصاد ولا يستثنون أحد من الفقراء، لا يعطونه. شو القصة؟ قصة هاي الآيات الكريمة المباركة. القصة بتحكي إنه كان في رجل مسن عجوز، وكان هذا الرجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مقبل على الله تعالى، يحب العطاء، وكان عنده بستان كبير جدا ومزرعة تعطي ثمارا كثيرة، وكانت بفضل الله في كل سنة تزيد هاي المزرعة في العطاء والثمار. وكان السر إنه هذا الرجل يرعى حق الله تعالى في الفقراء، فكان يعطي الفقير قبل أن يسأله. وفي هاي استطراد يعني قصة أخرى عن أحد الصالحين، إنه جاء جاره فدق الباب فقال له يا جار في عندك شيء أكله؟ والله إلي أيام ما ذقت ذواقا. فقال له أهلا يا جار، ابشر. دخل فقال لزوجته جهزي شيء طعام نعطيه لجارنا، وكان يبكي. فبتقول له زوجته ما بك، ليش بتبكي؟ قال لأنني أحوجته أن يسألني. شوف كيف يبكي، لأنه أحوج جاره أن يسأله. المفروض الواحد يتفقد الفقراء، كان هذا الرجل الصالح صاحب المزرعة يتفقد الفقراء. وفي يوم من الأيام جمع أبنائه قال لهم يا أبنائي، أنتم عهدتموني أن ناتج هاي المزرعة في كل سنة يقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث يرجع إليكم يعني للبيت وإلا بناكل فيه ونتزود فيه، وثلث يعطى للفقراء، هذا ثلث ثابت حق للفقراء، وثلث يرد في الأرض. ثلث بيرجع لوين؟ بيرجع للأرض. فإن مت فابقوا على ما أنتم عليه، إذا متت لا تغيروا ولا تبدلوا، لأنه هذا السر في هاي البركة اللي إحنا فيها. وبالفعل مرت الأيام ومات الأب، فاجتمع الأولاد وقالوا اليوم في تقسيمة جديدة، اليوم سنستثني الفقراء ونأخذ حقهم ثلثين وثلث نرده في الأرض. فقال أوسطهم يعني أميزهم، اتقوا الله وابقوا على ما كان أبوكم عليه، لكنهم غلبوا على أمره وقرروا أن يحرموا الفقراء من خير الله سبحانه وتعالى ومن ثمار المزرعة، وناموا على هذه النية. فبالليل ربنا سبحانه وتعالى أرسل صاعقة فأحرقت البستان بما فيه، ما بقي فيه شيء. ففي الصباح الباكر خرجوا إلى البستان حتى إيش؟ يمنعوا دخول الفقراء. فلما وصلوا المزرعة قالوا إنا لضالون، يعني إحنا كأننا ضلينا مزرعتنا ما عرفنا أو رحنا طريق أخرى. ف
فقال آخر منهم: بل نحن محرومون، يبدو أن الله تعالى عذبنا بما فعلنا. فقال أوسطهم، هسا الثالث واحد شو قال؟ قال إننا ضالون، يعني ضيعنا. واحد قال بل نحن محرومون، تنبه. وقال أوسطهم أي أفضلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون وتذكروا الله وترجعوا إلى الله؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يعني طغينا وخرجنا وفسقنا عن عبادة الله وما اتفقنا مع أبونا عليه. وتابوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه القصة ربنا سبحانه وتعالى بيضرب فيها المثل على أن من يعطي ومن ينفق ربنا سبحانه وتعالى بينفق عليه. والقصة العجيبة اللي رواها النبي صلى الله عليه وسلم وحكانا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، بيحكينا أنه في واحد ماشي بأرض فلات، يعني صحراء، إذ سمع صوتا في سحاب، في صوت موجود في السحابة بتقول يا سحابة اسقي حديقة فلان. فتعجب الرجل، كيف سحابة بتحكي؟ يعني كيف صوت بيصدر من عند سحابة؟ مين هذا الصوت؟ من أي من وين جاء؟ من وين مصدره؟ وإذا بالسحابة تتحرك، فمن شدة استغرابه ترك أمره وشغله اللي راي عليه ولحق السحابة، فأمطرت السحابة في حديقة وبستان ثم انصرفت. فدق الباب على البستان، خرج صاحبه قال له أناشدك الله، شو قصتك؟ قال له مين أنت؟ شو في؟ قال إني سمعت صوتا في سحاب هذا ماءه، يا غيمة اسقي حديقة فلان. فقال أما وإني والله ما عندي أي سر إلا أنني أقسم ناتج البستان إلى ثلاثة أقسام، قسم أضعه في بيتي، وقسم الفقراء، وقسم أرده إليها. فكان سبب البركة وسبب إنه ربنا ساق للرزق أنه يعطي الفقراء، وفي ماله حظ للفقراء. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. فهذا درس للي بيبخل عن الناس وبيحرمهم من خير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الإنسان بيقول مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، ولا الإنسان بس ينتقل إلى الدار الآخرة كما قال سيدنا علي: البيوت تسكن والنساء تزوج والمال يوزع، وليس لك إلا العمل التي تلقى به الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالعطاء على أثر النبي صلى الله عليه وسلم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

الكريم، أسعد الله صباحكم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين والسودان وسائر بلاد المسلمين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، اربط على قلوبهم، أمدهم بجندك، أنزل عليهم سكينتك، سخر لهم الأرض ومن عليها. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلون الباطل وينطقون الباطل وينشرون الباطل ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم

عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واصلح أحوالنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم أمواتنا يا رب. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، ورزقا ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم. أم بهاء طلفان.

0: في الشمس تهدي قبلة الأولى.
1: ربي أينما كان الهدى اجعله طريقي، أينما كان الرضا اجعله رفيقي، أينما كانت السعادة اجعلها في قلبي. رب اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. رب استودعتك أيامي القادمة، فاكتب لي فيها كل خير. أسعد الله صباحكم بكل الخير. محمد الوديان.

0: حملها والسطح والشطان والسلال.
1: صباح الخير يا
2: الله يسعد صباحك سيد عامر، الله يسعد صباحك، صباح الكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح المستمعين المداومين، صباح كل من له صباح. يا الله انك تجعل هاليوم يوم خير ورزق وبركه وراحة بال، والله يكفينا شر بني ادم وشر اللذات يا رب اندر المراجدة. الله يسعد صباحك سيد.
3: ربنا توكلنا عليك في جميع أمورنا فاكتب لنا الخير أينما كنا، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك راضين لقضائك طامعين برضاك. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.

0: صباح الخير استاذ عامر، صباح الخير الكادر المبدع.
1: سعد صباحك يا سيدي، يا هلا.
0: اغنيه صباح الخير هاي ذكرتني بايام زمان، ايام زيت والزعتر وايام مدارس وصبح ايام برك. والله لازم هيك تخصص حلقه لايام ايام زمان
1: ان شاء الله.
0: شيء قديم يطلعوا اي يعني حدا عنده شيء قديم يطلعوا ذكريات ما بتنعاد، يعني خصوصا مع الواقع اللي بنعيشه. أنا بعتبره واقع سيء يعني بالنسبة لأيام زمان.
1: لا إن شاء الله الواقع ما هو سيء يا زلمة، إن شاء الله دائما واحد إنه مقارنة بأيام زمان الواحد دائما بحل أيام زمان فيها بركة، وإن شاء الله هالأيام يصير فيها بركة إن شاء الله.
2: لعين أفهم ولا ترجو السماحة من بخيلا، فما في النار للضمآن ماءه، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.
1: الله يسعد صباحك ستي والله.

0: صباح الخير والفرح لأخونا الإعلامي المميز عامر المرجوب
1: علي سيدي
0: ولجميع أستاذات عين اف ام ولكل المستمعين
1: الأحباء.
0: صباح الخير صباح. يحمل معه دعوة من القلب. اللهم احفظ الأردن وأدم عليه الأمن والأمان والاستقرار وبارك بأهله واحفظ قيادته وجيشه وأجهزته الأمنية.
1: اللهم آمين.
0: وظف كل بيت أردني الخير والستر وراحة البال.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين.
2: اللهم إنا نسألك نورا يملأ القلوب ورحمة تغمر الأرواح ورزقا لا ينقطع وفرجا لكل مكروب وشفاء لكل مريض يا رب العالمين. يسعد صباحكم أخي عامر علان صوافته.
1: الله يسعد
3: صباح الخير أخوي عامر وصباح الخير المستمعين. معك محمد شمس.
1: أصبحنا
3: وأصبح ملك الله والله يرزقنا برزق الحلال جميعا ويبعد عنا كل حاسد.
1: يا رب يا رب يا رب.
4: صباح الخير أخوي عامر.
1: صباح الورد.
4: صباح الوطن الجميل. صباح الغور متجع الغور
1: يا سلام
4: على جسر الملك حسين.
1: الله يسر امورك
4: اخوك مصعب ابو راشد.
1: يا هلا ابو راشد الله يسر امورك.
4: اللي كان معاي الصيني بيسلم عليك.
1: الله يسلمك. بعده موجود ولا روح؟ لا بتوقع خلص. شو الاحسان؟ تعامل وليس تبادل. فليس كل من احسنت اليه قادر على رد الجميل. بارك الله فيك يا تاج الدين. من جدات زمان عن هذه الحكم يا تاج الدين، لكن الله لا يضيع أثر الخير أبداً.

0: بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الآن بلا عص الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. والله بدي أتحدث بموضوع، بس قبل ما أتحدث موضوع اليوم صار معي موقف. جاي على الدوام، ماشي على الشمال، وقدامي سيارة ماشية على الشمال على جسر النهضة. فجأة السيارة اللي قدامي لفت يمين، بقول هذا كيف بلوف يمين؟ يعني احنا على الجسر كيف بلوف يمين ورانا سيارة كبيرة؟ والله لولا تفقيد الله ولولا السايق اللي هو تبع الشاحن الكبير هذا ما هو منتبه إلا طلع على الزلمة على السيارة من فوق، كان فعسه بس الله من فوق نجاه والله العظيم. فنزلنا عند الزلمة، شو إن شاء الله خير الحمد لله أموره طيبة. قال والله ما بعرف كيف صارت معي. قلنا يلا الحمد لله تفقيد الله رحمة، فدايما تفقيد الله والله رحمة الحمد لله. بالله عليك يا أخوان، الواحد الصبح خاصة البسرو يعني بنعرف سروة، بعرف شو بدي أقول لك يعني، بس الواحد إنه يكون مصحصح ما استطاع عليه سبيلا. الحمد لله على سلامته.
1: صباح الخير أخونا عامر.
0: صباح
1: أبو محمد.
0: الورد هليسي
1: أخوك محمود الدرابسي من الضرة.
0: يا هلا
1: والله للأمانة.
0: نعم
1: حاب أقول لك سبحان من زرع القبول وجهك وبصوتك.
0: وإياك يا أخوي وإياك.
1: بضل نعسان وأنا على الطريق طالع على عمان.
0: لا بالله عليك
1: بس أسمع صوتك بصحصح. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك ويكرمك. أحبك الله أحبك الله أحبك الله، دربك خضر إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.

الندم والمكاتيب. يوم الأمس اللي حضر مجلس النواب كان في غضب واضح من أعضاء مجلس النواب وتصريحات من قبل السادة النواب، والبعض طالب بأن ينسحب النواب من الجلسة لعدم وجود الحكومة أو رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء. اختلفوا فيما بينهم، نائب بيقولك احنا ما بصير هيك احنا نكون موجودين هنا والحكومة مش موجودة، نائب بيقولك طيب احنا دورنا التشريع سواء بوجود الحكومة أو غيرها. وعلى الأغلب أن غياب الحكومة يوم الأمس عن الجلسة كان سببه التعديل الوزاري اللي صار. انزعاج النواب جاء بعد مجلس رئاسة الوزراء اللي تحدثوا فيها عن الاستثناء في التعويض للسكة اللي البوتاس والأغوار، انه ليش الحكومة ما قالت بناء على توصية من قبل مجلس النواب او بناء انه النواب وافقوا على هذا الموضوع. فتم الحديث يوم الأمس بشكل كبير حول هذه النقطة، واعترض النواب واتهم بعض النواب الحكومة بأن الحكومة هي من تبحث عن الشعبية والشعبوية، اعتذر حول هذا القرار الذي خرج، مع أنه مش قرار، هو موجود وهو قانون قديم بالقانون القديم، بس ليش الحكومة أعلنوا بعد حالة السخط الشعبي اللي صارت حول إقرار هذا القانون اللي هو قانون الملكية العقارية واعتبار سكة الحديد عبارة عن طريق، وبالتالي الطريق لا يتم تعويض الخمسة وعشرين بالمية اللي هي الربع القانوني. الله يهدي النفوس درجة الأولى، الله يهدي النفوس.

النقاشات مهمة والاختلاف مهم، والاختلاف جزء من الديمقراطية. وموافقة بعض النواب ورفض بعض النواب لبعض القوانين كمان مهمة. بس إذا بده يكون مثل هذه الجلبة ومثل هذا مبارح التصعيد، يكون قبل إقرار القانون مش بعد إقرار القانون، قبل الإقرار مش بعد الإقرار. بعض النواب يوم الأمس أيضا تحدث عن فاتورة التعليم الخاص في الأردن، خلينا نتحدث في شيء احنا قادرين نتحدث فيه، لانه اليوم لو بدك تظلك تحكي 40 ساعة لقدام عن قانون ملكية العقارية، كل عام وانت بخير، تم اقراره مجلس النواب وراي على مجلس الاعيان، ويعتقد الكثير من النواب بانه سيتم اقراره كما جاء من النواب من قبل السادة الاعيان. نتحدث انا وياك حول فاتورة التعليم الخاص في الاردن، التعليم الخاص سواء بمدارس خاصة أو جامعات خاصة. يعني بدي أطرح سؤال للأب اللي بسمعني اليوم، ابنه بجامعة خاصة وعنده أولاد بمدارس خاصة، قديش فاتورته؟ قديش بقسط بالشهر هذا الزلمة؟ إذا بدكم أرقام بعطيكم أرقام. هذاك اليوم قلنا فيما يخص المدارس الخاصة فقط، كل طالب من 3 طلاب موجود بمدرسة خاصة، من أصل 1,600,000 طالب، في عنا 600,000 طالب بمدرسة خاصة، عنا تقريبا 4,000 مدرسة خاصة. إذا بدنا نروح على طلاب الجامعات اللي بيلتحق بالجامعات نحو 96,000 طالب وطالبة، هذا يحق لهم الالتحاق بالجامعات بعد امتحان شهادة الدراسة الثانوية. الطلاب بالجامعات الحكومية 288,000 طالب مقابل 192,000 طالب في الجامعة الخاصة. طبعا طلاب الجامعات اليوم انت في عندك كمان لا تنسى في عندك نظام الموازي، هذه الكلفة او هذه فاتورة التعليم، هذه الفاتورة على التعليم في الأردن فاتورة مرتفعة مرتفعة. سؤالي، هل هناك مبالغة في فاتورة التعليم الخاص في الأردن أم أنه هذه الأرقام الحقيقية؟ هل فعلا بعض الجامع بعض الجامعات الخاصة رسومها مبالغ فيه أم لا؟ هذا سؤالي، قديش بتدفع فاتورة على التعليم الخاص؟

0: فيما يخص التعليم الخاص أو الجامعات الخاصة في الأردن هناك أكثر من رأي يا أخوان. أنا لا أتحدث عن الآراء، أتحدث عن الفاتورة. في واحد اليوم بقول لك طيب يا أخوي عامر، إحنا بدنا جامعات خاصة تكون بالأردن. الغاية من ذلك بقول لك ابني على أقل تقدير، أنا بعرف وين يقرأ، وين بيروح، وين بيجي، قديش رسومه، بنام عندي تالي هالليل. هذه نقطة. أفضل ما إني أبعث ابني لجامعة خارج الأردن، مصروف أعلى وأقل بالمتابعة والإشراف على ابني. هاي نقطة. نقطة ثانية، واحد شو بقول لك؟ بقول لك يا أخوي خليه، هذا ما هو كمان نوع من أنواع الاستثمار بالتعليم. بمعنى بدال ما ندفع هالمصاري كلها اللي بدنا ندفعها، إذا عنا 192 ألف طالب هذول بدرسوا بجامعات خاصة، تخيل ما عنا جامعات خاصة وكليات خاصة، هذا كله بده يسافر برا الأردن، مزبوط، وبده يدفع هذه الأموال برا الأردن. لا، خليها بالأردن. هذه الآراء كلها محل احترام وتقدير، لكن السؤال اللي بدي أطرحه على بلال اللي بسمعني الآن، إنه هل مبالغ فيها أم لا يا بلال؟ صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا دكتور.
0: كيف صباحك يا أخوي؟ طول.
1: الله يسلمك، كيف الحال يا سيدي العزيز؟
0: فضل.
1: احنا احنا احنا المشكله دائما يعني مش بس انه هي مرتفعه او بدنا نحد منها. هو اصلا التعليم من الاساس هو حق للجميع.
0: صحيح،
1: حق للجميع.
0: نعم.
1: وهذا من من من ابسط من ابسط يعني ابجديات الحياه الاجتماعيه انه نوفر احنا. لكن احنا صراحه بدا عندنا مشكله حقيقيه ظهرت من المدارس. يعني احنا المدارس لما تغولت على المواطن، المدارس الخاصه، وبدينا نميز انه هاي مدرسه، فبدات الارتفاعات من هون، وبالتالي شيء طبيعي انه يصير في عندنا ارتفاع في الاسعار في الدراسه. انا من الناس اللي درست ابني طب بشري برا البلد.
0: قديت جاب ابنك؟ ولد... معلش بلال، بلال بلال قديت؟ نعم. جاب ابنك؟
1: قديت جاب بالتوجيهي؟ جاب 94.
0: جاب 94
1: بالطبع. 94 هنا. درسته باحسن الجامعات، بجامعه القاهره بكليه الطب العيني. العيني. من افضل الجامعات.
0: طيب.
1: كان من الاوائل في الجامعه
0: ما شاء الله،
1: ومن الاوائل هون. الله يحفظ لك اولادك.
0: خلص ولا بعده يا بلال؟
1: خلص يا سيدي.
0: قديش بالله دفعت عليه بالطب؟ معلش
1: يا سيدي سهله. السنه كانت بتكلف 6,000 دولار.
0: 6,000 دولار هذول كل شيء. اسمع،
1: خمس سنوات
0: رسوم. نعم. مع مصروفه مع طيرانه.
1: لا لا لا لا لا لا، هو كان يكلف 8,000 دولار بالسنة.
0: أنا هذا
1: مع مصروف مع كامل.
0: كويس، أنا بدي
1: خمس
0: هذا.
1: خمس سنوات 40,000 دولار.
0: آه.
1: 40 × 7 يعني حوالي 28,000 دينار. أنا عندي ابن السنة خلص توجيهي، خلي لك أولادك إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: شايف علي؟ قاعد بفكر له بجامعة خاصة على مستوى تخصص بسيط جدا. قاعد لما بحسب بضرب بثمانين وبدي وبمية ومية وعشرين الساعة. بده يكلف على تخصص بسيط، يعني أنا قاعد بحكي لك على مثلا تخصص تمريض ولا تخصص علاج طبيعي. ولا وظيفي، وإنه بده يكلفني حوالي 20,000 دينار. طب ليش يا عمي؟ شو هالسواليف؟
0: طيب بدي أسألك سؤال يا بلال، معلش.
1: نعم.
0: طيب
1: تفضل.
0: ابنك خلص طب؟
1: نعم.
0: وخلص من مصر، مزبوط؟
1: نعم. طيب. نعم صحيح.
0: الآن بده رجع على الأردن.
1: نعم.
0: بده يروح يمتحن.
1: نعم.
0: وإن شاء الله غير الله ينجحه.
1: الحمد لله. نعم.
0: ماشي. لما ينجح ويخلص مش بدها تقبله وزارة الصحة؟
1: نعم.
0: طيب ليش بلال يودي ابنه على مصر ويدفع عن بلال 28,000 دينار بسبع سنين؟ ليش ما بلال دفع هذا المبلغ نفسه يا بلال؟ معلش بالأردن. بالأردن.
1: صحيح.
0: وظلوا ابنه تحت عينه وشافه. وهذه الأموال تروح بالأردن أفضل ما تروح على أي بلد آخر. وانتوا بتعرفوا اللي درسوا طب كان 6,000 و9,000 طالب أردني في مصر يدرسوا طب، احسب 30 × 6,000 والباقي عندكم. طب مش هاي، مش هذا نوع انه احنا لازم ندرس ولادنا بالأردن على أقل تقدير؟
1: نعم نعم.
0: الله، يعني عندك ولاد مدارس خاصة يا بلال؟
1: يا دكتور
0: والله. نعم. عندك ولاد مدارس خاصة؟
1: انا كان عندي، لا كان مدرسه حكوميه. ما خلص، ما هو اسمعني المواطن الاردني دكتور.
0: تفضل.
1: درس لك واحد خلص تنشطب. درس لك واحد. درس واحد خلص اللي بعديه اسمع بضل يهت عليك. اللي بعديه بقول لك اسمعنا فلان يا عمي، ما هو فلان جاب 96 ما طلع لهوش بالبلد. انا شو بدي اسوي لك؟ انت جايب 85.
0: اسمع لا شغله ثانيه. احنا شو بنقول لما يروح واحد يروح يدرس او ابنه ولا بنته شو بنقول له؟ طلعنا من خطيتك يابا. ها
1: طلعنا من خطيتك، ما هو بده اللي وراه بضل يهت عليك ومحملك مليون سلافه.
0: هلا عاد شو بقول لك؟ اشمعنا اخوي؟
1: اشمعنا اخوي؟ فاحنا لسيدي احنا من خلالك
0: تفضل.
1: والله العظيم احنا الاستثمار، الاستثمار في راس المال البشري داخل بلدنا. والله المواطن الاردني والطالب الاردني من اذكى من اذكى الطلاب على مستوى العالم، ويقتنص دائما الفرص، ونحقق نجاحات في مختلف مساحات الوطن وخارج
0: صحيح.
1: البلاد
0: صحيح.
1: في خارج البلاد تجد في كل مكان بصمة أردنية لشباب ناجحة. فأنا من خلالك بطالب أنه يا عمي أعطوهم فرص، قصوا عليهم يا عمي، اجعل برنامج أنه أنا والله يا عمي أنت مميز أوكي بدرسك وبس أوظفك يا سيدي، بستد منك جزء
0: صحيح.
1: يعني في لازم يكون في برامج، لازم يكون في
0: والله والله أنا. والله انه الاستثمار بالعقول البشريه والموارد البشريه الاردنيه هي الاساس. يوم الامس يا اخوان وبدي اشكر اخوي بلال، والله قدرك انك تدرس هالطلاب اولادك كلهم يا رب العالمين. امبارح مقابلات البنات الاوائل، طالبه كندا والطالبه بانا وما الى ذلك، طالبه كندا امبارح طالبه ما شاء الله تبارك الله يا أخوان أقل من 10 ساعات بالأردن، على لقائها فقط فوق 50,000 واحد حاضر لقاء على اليوتيوب، هذا لحاله سوشيال ميديا تعدت 10 مليون يا أخوان، ما شاء الله تبارك الله، قمة الوعي وقمة الثقافة وقمة الفهم وقمة الإدراك، ما شاء الله تبارك الله. نستثمر هذول الطلاب، نعطيهم فرصة حقيقية والله ليحققوا اللي عجزنا عن تحقيقه. موجز
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابع من ضغوط سياسية. إعلام فلسطيني يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف دوحة بلدة كفر رمان جنوب البلاد بأكثر من 7 قذائف. العراق يتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة، ويشدد على أن السلاح المنفلت يهدد استقرار البلاد الاقتصادي والأمني. ولي العهد يرعى بحضور الأمير رجب الحسين حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
8: أسعد الله صباحكم من جديد، وأهلا ومرحبا بكم. موضوع التعليم الخاص، وخاصة أنه نتحدث اليوم عن الدراسات البكالوريوس. ليش بتحدث بهذا الموضوع؟ لأنه إحنا بالأردن بنحب العلم، بنحب العلم، ومستعدين. الناس صارت تبيع أرضها عشان تقري بنتها، مش ابنها، بنتها. وبعرف انه في توجه انه يا عمي خلنا نروح على التعليم المهني وعلى وما الى ذلك، وانا مع هذا التوجه، بنروح على التعلم المهني وعلى البيتك وما الى ذلك. واليوم في طلاب صاروا يتوجهوا على هذا الموضوع. لكن سؤالي انه طالب البكالوريوس بتكلف بالاردن 7,000-8,000 ليره، ليش؟ على اقل تقدير. طالب الموازي بكلف قدهن، ليش؟ ليش 196,000 طالب بالجامعات الخاصة؟ هذا غير الجامعات الحكومية. 70 إلى 80 ألف طالب سنويا بتخرجوا من الجامعات. الوظائف في الأردن 10,000 وظائف حسب ديوان الخدمة العامة، مظبوط؟ وهي آخر سنة لديوان الخدمة، السنة الجاية راح تكون كله إعلان مفتوح. 10,000 اللي بدهم يتوظفون من 80,000، والباقي بديروا على القطاع الخاص أو أقل من النصف، وفي منهم رايحين يكملوا دراسات عليا وما إلى ذلك. الفاتورة ترتفع. طلاب الطب اليوم اللي جايب 90 بده يروح يدرس خارج الأردن طب. في أهالي بتحب تدرس ابنها طب. رائد صباح الخير يا رائد.
9: صباح الخير أخوي عامر.
8: هلا يا أخوي رائد، تفضل.
9: كيف الحال؟
8: الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك.
9: يا سيدنا تعليقي على نفس الموضوع ولكن بما يخص المدارس الخاصة.
8: أها.
9: أنا يعني كنت على اطلاع في بعض المدارس الخاصة بحكم شغلي كمدقق حسابات.
8: أها.
9: تفاجأت إنه المدارس الخاصة مش هي اللي بتحدد القسط. أنت حكيت الصبح إنه الأقساط مبالغ فيها.
8: مين اللي بيحدد القسط؟
9: بيحدد القسط

0: تفتح المدرسة بيجي على البنك بقول له أنت مينيمم بده سجل عندك مثلا 900 طالب، 900 طالب لازم قسط الطالب يكون عندك كذا وكذا لحتى أنت تقدر تسدد
1: ماشي رائد، بس هاي حالة، هاي حالة مش
0: والله
1: الكل.
0: للأسف للأسف للأسف أنه أكثر من حدا يعني أكثر من مشروع مدارس خاصة طبعا هي حالات
1: صحيح، حالات صحيح صحيح، أنا معك أنا بعيدك بهذا، هي حالات. في مدارس خاصة اليوم بالأردن ما شاء الله تبارك الله، وفي مدارس خاصة بالأردن اليوم خسرانة، في مدارس خاصة بالأردن اليوم بتعطي المعلم 5000 دينار، وفي مدارس خاصة بالأردن بتعطي المعلم 80. هاي حقيقة يا أخوان، عشان هيك صار في مستوى بالمدارس الخاصة A B C D. عمران صباح الخير.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: هلا يا أخوي تفضل.
2: أفضلت، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك على هالمواضيع المرتبة اللي بتطرحها ببرنامج.
1: الله يحفظك يا أخوي عمران.
2: في ملحوظة أنت عرجت عليها اللي هي الموضوع ثواني.
1: أمالك.
2: موضوع التعليم المهني أو الاستفادة من السوق المحلي.
1: صحيح.
2: ونوقف عن هالقراية، أنت بتقول الأردن إحنا بنحب العلم.
1: صحيح.
2: ما هو صار شباع بالسوق، يعني صار شباع بالتخصصات الأكاديمية.
1: صحيح.
2: وكمان صار عبء على اللي درس مثلا طب أو هندسة، إنه يعني بقول لك أنا دفعت حالي كثير.
1: صحيح.
2: مش راح أنزل أشتغل على تطبيقات أو أشتغل بمهنة.
1: في جزء من الناس كثير هيك صحيح؟
2: علما أنا بحكي معك، أنا خلصت دبلوم هندسة وتوظفت، يعني بالتاريخ اللي درست فيه كان الوظائف متاحة.
1: أها.
2: قاعد بطلع بالشغل برا قد وظيفتي مرتين.
1: صحيح.
2: فلازم هاي الثقافة نرجع نعيدها. الجامعات الخاصة صارت استثمار، وآخر شيء الطالب بيطلع مخلص دافع أبوه عليه 10,000 دينار في أقل تقدير. وقاعد.
1: صحيح.
2: عمل عبء على الدولة، عمل عبء على المجتمع
1: وعلى أهله.
2: طيب يعني هذا الإشي لازم نعيد الدراسة فيه.
1: ما هو أنا معك أقول لك شغلة يا عمران، شكرا لك لهذه النقطة. اليوم إحنا بالأردن منحب نكون معنا شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، مزبوط؟ بنفس الوقت يا أخوان إحنا اليوم قاعدين بندعو الناس تروح إلى التعلم المهني، التعليم المهني على المهن، على نجار، على حداد، على ميكانيكي، على شو ما بدك، مزبوط؟ طيب اليوم لو إحنا عملنا هذه التخصصات دبلوم أو بكالوريوس شو بدنا نخسر؟ أنا معاي شهادة ومعاي مهنة بقرب شهادتي. أعطيكم نظرة سريعة، خلينا نروح على أسماء العائلات زمان. كل عائلة، كل عائلة من العائلات كانت مختصة، كثير من العائلات طبعا ولا أعمم، كانت مختصة بمهنة، بيت النجار، بيت الحداد، مزبوط، الحلوانجي، مزبوط. هاي كلها أسماء شو؟ مهن. هذه المهنة لم يكن يخرج سر هذه المهنة من هذه العائلة الواحدة، وكانت هذه المهن يعتز بها بشكل كبير جدا جدا جدا جدا. الصايغ شو كانوا يشتغلوا؟ يعني عائلة الصايغ، عائلة النجار، الخطيب. بالأردن كل عائلة في منها جزء من دار الخطيب، وكل خطيب بردوا على عائلة. بس ليش أخذ لقب الخطيب؟ هذه العائلات كانت بأسماء مهن. طيب اليوم أنا بحب هذه المهنة وحاب أني أروح على هذه المهنة، مزبوط؟ وفي البعض مش الكل بقول لك يا أخوي الأردن هم ما بتوش يشتغلوا، هذول بدهم كلهم مكاتب. يا أخوي بديش ناكلنا كلنا مكاتب، بدنا نشتغل. هذا أنا وهاي أنت الآن بروح أنا وياك على المهندس خالد الزعبي مدير عام جوبتر، قل له اعطيني كشف بالموظفين الشباب الأردنيين الموجودين عندك بي بي بي على محطات البترول، ماشي، أو المشرفين، راح تلاقي مع هناك شباب حاصلين على درجة الدكتوراه. الدكتوراه يقول لك لا أنا بحطه مشرف. خلينا نطلع بإخواننا اللي الكباتن بالتطبيقات أو بالتكاسي، قديش في شباب اليوم حاصلين على شهادات اختار إنه يروح يأخذ قرض ويشتري هاي السيارة ويشتغل عليه؟ هذا مستحي؟ لا مش مستحي، هذا بده يعيش، لأنه إذا ما عمل هيك شهادته مش رح تطعميه. مجدي صباح الخير يا مجدي.
3: عامر صباح الخير المستمعين.
1: هلا يا أخوي سعد صباحك.
3: سعد عامر، أنا تجربتي

0: ابني بيدرس بروسيا في سانت بيتر طب، جاب
1: طب
0: معدل 91.5،
1: جاب 91.5 وديته على روسيا.
0: والله هو بده طب، والله اصر قال انا بدي طب، انا بدي ادرس توجيه هدرس طب.
1: ماشي كويس كويس،
0: بدفع عليه سنوي 10,000 دينار اردني، اقسم بالله هاي سنه رابعه ببلش، هاي صدق عليه 40,000. والله مستعد رحت على التعليم العالي، التعليم العالي بتم بكتب تعهد رسمي وانا متقاعد، اقسموا نص المبلغ لكم درسوا بالاردن. قالوا دبر حاله برا، الدولارات قاعد تطلع لروسيا سيدي. مش انه
1: يعني انت انت انت لحالك بتدفع يا محمد 70,000 على ابنك بالسبع
0: مجدي
1: سنين؟
0: مجدي
1: مجدي اسف،
0: نعم
1: 70,000 بتدفع على ابنك ببروسيا مزبوط؟
0: نعم نعم نعم صحيح، بروسيا 70,000. وطبعا الحياة غالية والأجارة غالية يعني مشان الحرب، ولا كان هو أرخص من هيك، بس كل شيء ارتفع بخصوص الحرب. والله بيكلفني بالسبع سنوات 70,000 دينار أردني. طيب الحكومة لو خفت مني 35,000 وأنا بوقع على تعهد ويخصم من تقاعدي، يأخذ تقاعدي كامل.
1: يا مجدي أنا ما عنديش مشكلة، أنا عندي مشكلة بشغلة واحدة، بما أنه بكرة ابنك بس بده يجي على الأردن وبده يمتحن وينجح وبده أعترف فيه بالأردن انه طبيب، ليش انا ما اقريه؟ طيب اقول لك شغله ثانيه مجد،
0: نعم.
1: مش انا رخصت 3 جامعات طبيه؟
0: نعم.
1: طيب بس سؤال، انا بدي اسال هذا السؤال واحد يجاوبني عليه بس، اذا بدس يرجعوا الطلاب اللي بدرسوا طب ولا هندسه خارج الاردن ويجوا على الاردن، انا بدي اعتمد شهادته بدي اعترف فيها وبده يمتحن وبده ينجح ان شاء الله وبده يصير طبيب من البدايه،
0: نعم.
1: ليش أنا أخلي مجدي يدفع 100,000 دولار لروسيا مش بالأردن؟ أقل ما فيها 100,000 مجدي بتفحم بالأردن، بشوف ابنه ببات عنده بسأل عنه بيعرف تصرفاته وين رايح وين جاي.
0: صحيح كلامك، وبنتيجة بضل خيره للبلد، بس يرجع خيره للبلد.
1: هذا سؤال والله إني طارحه زمان يا مجدي، الله يسعد صباحك محمد. تفضل.
0: طلع نبي والله بدا سعد عامر، والله بدا تفكير بالاداره والله العظيم لاولادنا، وصدقا صدقا هم عندهم قناعه المسؤولين، ما احترام لهم. بقول لك هذا اذا درسونا بركض على الدوال الملكي، بركض هون يدرس مجانا يا عمي، كتبونا على تعهدات وهاي تقاعدنا خذوه، بس درسونا
1: يا اخوي يا اخوي. لما يفتح جامعة، لما تعطيني بجامعات خاصه، تعطيني الجامعات الخاصه تسمح لها تفتح طب، شو عليه جامعات الحكومية بدل ما أنا أنزل أرقام أعداد الطلاب الطب خلينا نزيدهم. بعرف أن هناك اليوم بالأردن في بطالة بالطب، بس يا أخوان الطب مطلوب، خلينا نروح على التخصصية بالطب. أيام كورونا كانت مشكلتنا بأطباء التخدير، كانت عندنا مشكلة، افتحوا كليات خاصة بالطب بما ينقص الأردن. عندنا مشكلة بأطباء الاختصاص بوزارة الصحة، اليوم وزير الصحة اضطر انه يروح يوقع عقود ما بعرف شو بسموها بوزارة الصحة مع اطباء الاختصاص ويعطيهم مبالغ مرتفعة حتى يظلوا بهذه المستشفيات، بيجي يومين ثلاثة بالاسبوع. روحوا اليوم على كل شيء طرفي بالاردن من الشمال للجنوب بتلاقوا اطباء اختصاص؟ ما بتلاقوا اطباء اختصاص الا اذا بده يوقعوا مع اطباء اختصاص جديد. طيب هذول الطلاب الطب بدل ما يروحوا يدفعوا هاي الملايين خارج الاردن، خليت تنتفع داخل الاردن. معنا محمد من كندا، صباح الخير يا محمد.
2: يسعد صباحك سيدي، كيف الحال؟
1: هلا يا اخوي،
2: صباح الوطن الجميل.
1: يسعد صباحك،
2: الله يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيك، هلا يا اخوي،
2: شو اخبارك؟
1: والله فضل ونعمه، فضل ونعمه يا ربي لك الحمد.
2: احنا بنفتخر فيك.
1: وانا الله يعزك، الله يكرمك ويديمك. اي والله
2: الله يسعدك سيدي، كيف امورك؟
1: فضل ونعمه يا ربي لك الحمد، شلونك انت؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
1: تفضل يا محمد.
2: ايش سيدي؟
1: تفضل.
2: احنا موضوعنا اليوم عن الجامعات والاقساط.
1: صحيح
2: والطلاب.
1: صحيح
2: حلو.
1: اه
2: اللهم صل على سيدنا محمد. انا والله بدي احكي شغله، بدي احكي قصتي صارت حقيقيه، وانت انت اللي كمل فيها.
1: هاتي.
2: بس انا درست بالاردن، انا درست بالاردن بالتكنو هندسه برمجيات.
1: اها بالتكنو درست؟
2: درست بالتكنو هندسه برمجيات.
1: ماشي
2: اللهم صل على سيدنا محمد. درست بالاردن، دفعت تقريبا حوالي يمكن يعني بالضبط ما مش متذكر، بس يمكن 20-30.
1: كنت موازي؟
2: كنت موازي. يس.
1: ماشي كمل.
2: كانت ساعتي 75 أذكر، يعني أضحك في 2016.
1: كانت ساعتك ب 75؟ نعم.
2: كملت بال 2000 و... والله ناسي. المهم تخرجت هندسة برمجيات وطلعت على كندا. أنا ما اشتغلت عدم المؤاخذة بشهادتي، راح تكون يعني ما اشتغلت بشهادتي.
1: أها.
2: ما اشتغلت بشهادتي، اجيت هون وكملت ودرست هون. بس انا بدي افرجيك الفرق، انا لما درست هون وبلشت دراسي هون، انا والله الحكومه اي والله دفعت لي 29,900 دولار بالضبط، تقريبا 30,000 دولار، ودرست على حسابهم واعطوني 30,000 دولار واخذت الشهاده. انا بس بفرجيك الفرق بين عدم المؤاخذه الحياه هون وهناك.
1: طيب انت لما رحت درست كيف درست بالله يا محمد؟ يعني راسلت الجامعه؟
2: اكيد راسلت الجامعه، حكيت مع الجامعه، قدمت الاوراق، قدمت كل شيء، وبلشت دراسه وخلصت دراسه وعادي.
1: اها، شو درست هناك؟
2: والله درست جرافيك ديزاين.
1: وبتشتغل بالجرافيك ديزاين الان؟
2: صراحه حاليا حاليا حاليا لا.
1: شو بتشتغل؟
2: صار لي 6 شهور متخرج يعني تقريبا.
1: مبارك مبارك يا سيدي.
2: الله يبارك بعمرك يا رب.
1: طيب الان
2: بشتغل والله انا كونستراكشن يعني صراحه.
1: طيب ماشي، الان انت عندك شهادتين، هندسه برمجيات وجرافيك ديزاين.
2: الحمد لله
1: ما شاء الله
2: عليك. الحمد لله رب العالمين.
1: طيب ما بتفكر تشتغل بهذه التخصصات يا محمد؟
3: والله
2: بس مش هي هوايه، التخصصات هي هوايه.
1: اها، انت رايحين هوايه.
2: هي بالضبط هي هوايه، بس انا مش هوايتي ابدا.
1: اها، لا ان شاء الله انت حاول انك تشتغل بهذا التخصص افضل يا محمد، ما انك معك شهادتين. لا والله اشتغل بتخصصك. ايمن صباح الخير.
4: صباح النور يا سيدي.
1: هلا يا سيدي،
4: الله يعطيك العافية،
1: يعافي عمرك
4: سيدي. احنا بدنا نحكي مشكلة 2008. معلش.
1: لا طبعا تفضل.
4: هسا انا بنتي درست شريعة وقانون.
1: اها،
4: الشريعة كان القبول عليه 60 قبل شهر 7، يعني قبل الشهر الماضي.
1: نعم.
4: هلا بنتي نجحت جابت 73، تفاجأت انه غيروا القانون صار 75.
1: صحيح.
4: هسا بنتي ولا يمكن تدرس اي شيء شريعة غير قانون، انا ما بديها قانون. انا لما دخلت بنتي قبل سنتين دخلتها تدرس شريعة وقانون على انها بنتي معدلها 70.
1: نعم.
4: يعني بتجيب بالسبعين.
1: اسع قبول الشريعة 75.
4: طب شو الحل للمشكلة؟ المشكلة طبقوه على العام وعلى الخاص، يعني على الحكومة وعلى الخاص. طب انا درسها حسابي على الخاص، الخاص مرضي قال لي 75.
1: لازم
4: 75. انا بنتي 73.
1: والله هذه القبولات خليني أسألك فيها، إذا كمان بالقطاع الخاص القبول 75؟
4: بالقطاع الخاص، أنا حكيت مع القطاع الخاص قال لي 75 مش من عندنا. مش كان درسها حسابي بنتي، بس أنا ما بديها قانون، بديها شريعة، أنا دخلتها عشان تدرس شريعة.
1: طيب خليني يعني أسألك،
4: معلش غيرت.
1: طيب
4: غيرت القبول، يفترض غيره على الجديد، على اللي بده يجي بعد، مش اللي صار له سنتين جهز أموره على 70 تيجي تقول له 75 بين يوم وليلة، ولا صح خاندر.
1: طيب بس ممكن أتأكد لك من هاي المعلومة بالقطاع بالجامعات الخاصة؟
4: يا ريت، بدي أغلبك.
1: ابشر ابشر ابشر ابشر، ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. عاكف صباح الخير يا عاكف.
5: الله يسعد صباحك.
1: وصباحك يا أخوي، الله يحفظك،
5: الله يعطيك الصحة والعافية والقوة إن شاء الله
1: جميعا يا رب يا أخوي.
5: سيد عامر، بس بعدد لك بدي مداخلة، بس تحملني ثواني.
1: تفضل.
5: أول شيء التحديث في التعليم بشكل عام، التعليم بشكل عام من أول ما انخرقنا التعليم، حتى في الدول، في دول الكفر أو في دولنا العربية اللي كانت مهلها لكانت تعليم مجاني، من حق كل مواطن يكون عنده تعليم. اليوم البكالوريوس بعددنا هو صار عبارة عن محو أمية، يعني مش هالشيء العظيم اللي ابنه يدرس بكالوريوس ويتخرج. بالإضافة للضغوط الاقتصادية اللي موجودة عندنا في الأردن. ولكن ما حدا مبالي اليوم، قبل ما نروح سيد عامر على الجامعات الخاصة.
1: نعم.
5: الجامعات المدارس الخاصة كارثة، عبارة عن بورصة موجودة بالأردن، أسعار غير منطقية. اليوم الطالب التوجيهي، إذا أنت عندك طالب توجيهي بكلفك ما يقارب من 3,000 ل 5,000 دينار أردني بس أنت التوجيهي.
1: والله هي جديدة، توجيهي 3,000 ليرة و 2,000 ليرة يا زلمي. والله صحيح. العظيم هي جديدة، هي واقع. صحيح صحيح، واقع واقع
5: واقع، لأنه ابنك اليوم بالمدارس الحكومية، أنا مسؤول عن كلامي، المدارس الحكومية ما بتدرس، لأنه بس بعد المحاضرات بده يروح على المنصة، بده يفتح، بده يدرس خصوصي. هذا واقع ما نقدر نستغيبه. ما بننكر إنه في ذكاء أساتذة، ما بنعمم، ولكن 80-90%، أنا ابني خلص توجيهي بدون مبالغة، ولا مادة ختمها ولا مادة. ويعني في مناطق خاصة، المناطق اللي نحكي الأقل حظا، الأردن مش هذا الموضوع مختلف تماما. النقطة اليوم بالجامعات كارثة. اليوم أنا راتبي 1500 دينار، يا عمي أنا درست ولد، ما أقدر أدرس، أنا عندي بنات، أنا عندي خطط، أنا عندي التزامات. مش معقول إنه أنا أرهن كل حياتي عشان أدرس ولد جامعة بالأردن.
1: إذا بدك تدرسه طب، إذا بدك تدرسه طب ولا صيدلة، كل عام وأنتم بخير.
5: يا عمي إحنا بطلنا على الطب والصيدلة. أنا عندي زميل إلي اليوم، عندي زميل إيجي أولاده صلاة النبي، أولاد إخوانه 4، يعني بدون ما من 4 دكاترة
1: ما شاء الله.
5: يقول لي عاكف إن شاء الله ما يجيب 99. بقول له وحد الله، قال يا رجل اقسم بالله اذا بده جاب 99 طلبني يدرس طب ولاد اخواني اربعه قال لي دمرني تخيل.
1: اه طبعا بصدقه والله. اسمع عاكف والله اني بصدقه اذا عنده ثلاث طلاب وبده رابع والله اني بصدقه.
5: يا رجل اللي قاعد بصير كثير حرام اليوم بطل لا تاخذني بالكلمه المسؤول العالم يعني انت وجعت قلبنا ووجعت قلبك انت. انا كل يوم بتابعك بحاول احكي معك.
1: طب شو بدي اعمل والله
5: يعني انت علامه فارقه احنا ما حدا بينكر.
1: الله يحفظك
5: بس اليوم حتى المسؤول لا بيعارضك ولا بيجاوبك عادي عادي. اليوم صارت الامور عادي احنا كبشر مش موجودين. في نقطه ثانيه سيد عامر
1: تفضل تفضل تفضل.
5: في عندنا الجامعات الحكوميه يا جماعه الجامعات الحكوميه في منها خاصه مع خبر
1: اللي هي الموازي
5: مش موازي مش الموازي هذا بعيد عنا احنا ما بنفكر في الموازي
1: النظامي.
5: اليوم ابني بدرس محاسبه بالجامعه الاردنيه ساعته 16 دينار بجامعه الهاشميه ساعته 20 انا بدرسه بآل البيت ساعته 35 يا اخي الفارق هذا فهموني اياه مش كلنا اردنيين وكلنا جامعات حكوميه
1: وكلها نفس التخصص قول
5: اي نعم هذا حكي انا مسؤول عنه. الرسوم بالجامعه الاردنيه 40 دينار بآل البيت 80 بالهاشميه 40 دينار هناك 80. طب يا اخي نفس الماده في جامعه البلقاء الصلب 35 يا اخي ليش؟ يعني الجامعه الاردنيه لانه جامعه اكتظاظ وباخذ المعدلات العاليه.
1: ما هاي والله والله والله كلامك منطقي قسما بالله العظيم. ولعلمك
5: اقسم بالله
1: لعلمك ترى تخصصات الطب نفس الشيء.
5: جامعة آل البيت ابني بيكلفني رسوم ما يقارب 5000 اضرب 140 ساعه ب 35 ب 10 فصول ب 80 دينار غير الصيفي.
1: هذا اذا ما حملش ماده هذا اذا ما حملش ماده قول
5: بالضبط. طبعا اكيد اكيد.
1: وغير يابا بدي يا بدي مدي من هون وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا ومصروف وخذني وجيتك
5: عامر بيك الصبح قاعد تعطيه انت 5 6 دنانير بتستحي وانت تعطيهن. انا بال99 98 بالاردنيه كنت اخذين بتقول يابا هاي يروح من الارتر نصمة.
1: سكان وين انت يا عاكف؟ عاكف سكان وين؟ سكان وين؟
5: انا سكان الزرقاء.
1: كنت تروح على الجامعه الاردنيه 99 يعطوك 5 ليرات باليوم صح؟
5: والله ما باخذ الخمس ليرات
1: والله كنت اسمع اسمع والله كنت اخذ ليره نص صريعة جامعة اليرموك. هي مواصلات هي كاسة شاي هي الله الله الله الله, الله, الله ضرب الحال. كان هذيك الايام
5: الساعة كانت 8 دنانير
1: صحيح
5: يعني
1: صحيح. والليره كانت تجيب لا وش
5: يوجع القلب
1: صحيح. والليره كانت تجيب
5: يعني الواحد صار بين اولاده يفرق بده يدخل جهنم.
1: لا ان شاء الله
5: انا بدي ادرس الولد البنت ما بدي ادرسها. وعامر الحياه مش بس ادرس اولادي وانا انذل وانا انسان. انا انسان صار لي 30 سنه بشتغل. انا في وقت لازم اروح اقعد في وقت صحيح. لازم اتنفس
1: صحيح
5: صحيح. بصير شيء ابدا يعني مو طبيعي
1: مش صحي
5: لازم صحيح. يرحمه
1: صحيح.
5: والله انا بتذكر عامر وانت بتتذكر الجوز على جيلي انا لما كنت انا بالجامعه بال 98 97 معظم الناس كانت تروح على سوريا تدرس ببلاش على عراق ببلاش
1: صحيح صحيح.
5: يا جماعه اذا رحمه اذا الجامعه الحكوميه بس التفاوت بين الجامعات الحكوميه انا نفسي يوم بس واحد يجاوبني عليه.
1: انا راح اجاوبك عليه بوعدك وعد نحكي مع الجامعات كلها واعرف شو السبب.
5: يعني احنا في اسباب ما بدنا نخوض فيها لان ما بتخصنا اللي هي البيعات كذا كذا بس يا جماعه مش على حساب الشعب الثاني اللي بده يعطي لا لا لفئات معينة يدرسوا ببلاش ما لي علاقة فيه أنا مش على حسابنا مش زي فاقد الكهرباء توزعوا علي آخر الشهر يا جماعة.
1: الله يسعد صباحك يعني يا عاكف والله أسئلتك منطقية والله أسئلتك منطقية. وأنا بقول لك لما أسأل بكرة الوزارة رايح يقولوا لي بالحرف بأن هذه الأمور هي تخص الجامعة والجامعة مستقلة إداريا وماليا زي البلديات عندنا مستقله اداريا وماليا والبتهم اياه بشرعوا فيه بهالبلديات او بالتعليم العالي. الله المستعان الله المستعان
5: الاستقلال دمرنا
1: الله المستعان الله المستعان استقلال الجامعات. الله يسعد صباحك لا لا احكي احكي احكي لانه كل لانه اللي تحدثت فيه انت هو الواضح وهو الموجود وهو الواقع. شو ما كان راتبك يا زلمة والله عندك طالب جامعة ولا طلاب اثنين جامعة انك غير اخر شهر تصير متوظي والله في سبيل انك تدفع قسط الجامعة هذا انه بدك تتنازل وتنسى الف شيء. الاهم من ذلك كله روحوا على الجامعات الخاصة وقولوا لهم كم عدد الطلاب اللي بعدهم ما دفعوا كامل الرسوم وقديش عدد الشهادات الموجودة عندهم اللي بعدهم الطلاب ما استلموها. هذيك اللحظة بنعرف بأنه إحنا عنا مشكلة في الجامعات أو في الرسوم. معي شكرا أخوي، معي دكتور خليف الطراوني رئيس الجامعة الأردنية الأسبق. صباح الخير يا دكتور خليف.
3: يا صباح النور، أهلا وسهلا.
1: والله يا دكتور بدي أسألك هذا السؤال، وهذا يعني سألنه أخونا عاكف. الرجل يقول اليوم مثلا وأنا بدي أستفيد من خبرتك برئاسة الجامعة الأردنية، بسأل سؤال، بقول لك يا أخوي طيب المحاسبة بالجامعة الأردنية 16 ليرة خطلة، بجامعة الهاشمية أكثر، بجامعة آل بيت وصل 35. بسأل طب ما هو نفس التخصص، ليش في كل جامعة رسوم تختلف؟
3: صحيح. هلا صباح الخير.
1: صباح الورد يا دكتور.
3: صباحك انت صباح. كل مستمعين اذاعتك
1: الله يحييك. الله يحييك دكتور.
3: اذا بدنا نتحدث احنا اليوم عن الرسوم والفروقات اللي بينها، اكيد اللي تفضل فيه واقع وسليم، لكن الاشكاليه وين؟ انه الجامعات اللي قديمه خلينا نسميها بدات بتخصصات الانسانيه بالتحديد، وكذلك الحال بالتخصصات العلميه برسوم متواضعه.
1: نعم.
3: يعني اليوم انسى المحاسبه، خلينا ناخذ الطب في التكنولوجيا بحدود 34 دينار.
1: صحيح.
3: بالجامعة الأردنية 45. بجامعة مؤتة والهاشمية أظن 70-75. باليرموك
1: 100.
3: وبالبلقاء 100. الفكرة أنه لما كنت أنا رئيس الجامعة الأردنية،
1: نعم،
3: سوينا دراسة عن كلفة التعليم وخذنا فيها البكالوريوس مع الدكتوراه. لأنه في كلف ثابتة، يعني المي، الكهرباء،
1: صحيح،
3: المكتبة، رواتب أعضاء هيئة التدريس، الإداريين، بغض النظر أنت شو بتدرس.
1: نعم.
3: هذول مدفوعات ثابتة. هلأ أخذنا رقم ووصلنا لرقم أنه قديش كلفة التعليم الحقيقية للطالب في الجامعة الأردنية في كافة التخصصات، على افتراض أنه
1: جميل
3: كل التخصصات مثل بعضها، طلعت كلفة الطالب ما يقارب 2400 دينار بالسنة. بالسنة صحيح. فقديش بيدفع منهم الطالب؟ 1400 طالب يدفع 1400.
1: نعم.
3: لأن يعني تتحمل الجامعة 50% تقريبا من أعباء كلفة التعليم. طيب منين بدك تسكر الكلفة هذه؟ أجت برامج الموازي والبرامج الدولية وأجت قضية من التعليم العالي أنه يجوز لك أنك أنت ترفع الرسوم على التخصصات الجديدة.
1: ماشي.
3: فصفوا بغيروا الأسماء، يعني
1: صحيح،
3: المحاسبة التطبيقية، المحاسبة الإلكترونية، المحاسبة الذكية، الأبصر إيش،
1: بس عشان نرفع الرسوم.
3: بالضبط، لأنه الكلفة متدنية. هلا شو الحلول اللي كانت مثل قلنا يا أخوان في تخصصات اللي الندرة، التخصصات اللي لها كلف عالي، اللي بدها اللي بدها كذا، هذا الأصل نصل فيها يكون اسمها موحد، لأنه أنت أصلا عندك قبول موحد. يعني أنا طالب من الكرك ولا من المفرق ولا من العقبة، بقدم على هالثلاثين تخصص اللي بتعطيني اياهم تعليم عالي، وأنت اللي بتوديني. يعني بكون أنا مثلا راغب إن في التكنو لأنه رسومها رخيصة، تقبلني أنت في الهاشمية اللي رسومها عالية. فقلنا الأصل إنه التخصصات هاي تكون موحد رسمها على متوسط الرسوم، يعني نأخذ 34 نأخذ 100 متوسط 60-70 دينار، بكون هذا كله. بقية التخصصات الإنسانية والعلوم الاجتماعية اللي ما فيها مختبرات ولا ما فيها يوحد رسم على أقل الرسوم. يعني إذا بنأخذ إحنا 14 ولا 30 بنأخذ 14 واحد كل بصفي عنا من يتحمل الكلف المتوقعة أو الباقي اللي هم جهات الإفادة. يعني عندنا إحنا 20% من الطلبة يقبلوا من أبناء القوات المسلحة الأردنية. ما في ضرر إنه لو القوات المسلحة الأردنية تحمل الفرق، فرق الكلفة، فرق كلفة التعليم على الطالب، وكذلك الحال وزارة التربية والتعليم، حتى تقوم الجامعات العامة تحديدا بتغطية نفقاتها. لأنه في عندك أنت نتحدث إحنا عن أعداد مهولة.
1: طيب دكتور، دكتور نعم. اليوم البرنامج الموازي بيجيب للجامعات نص مليار، 500 مليون، ورغم ذلك الجامعات مديونة، ورغم ذلك ارتفاع في أسعار التخصصات الجامعية.
3: صحيح.
1: طيب يعني معناته احنا عندنا المشكله بطلت باني ارفع سعر التخصص، عندي مشكله بال500 مليون اللي بيجيني من الموازي، الموازي وغيره. نعم
3: هلا يعني الرسوم المتحققه من الموازي وهذا اللي يعني في القانون الان منهم ما يقارب 35% بتروح حوافز للعمل،
1: حوافز للعمل ماشي.
3: نعم لانه رواتبهم من زادت من 15 سنه يعني كمان انت بدك الاشياء كلها تاخذها مع بعضها
1: ماشي.
3: مش انه
1: صحيح
3: هلا 35% من كلفه من هذا التوتل بروح حوافز
1: ماشي،
3: بضل عندك ال 65%. 65% بدها تروح جزء منها كبير لتغطيه فرق سعر الساعات، واللي هو البرنامج الموازي كله حكينا عنه مرارا وتكرارا انه اصلا غير دستوري، الاصل الغائه. لكن لما لا نستطيع الالغاء لانه في عندك قلت لك ال 35% هذه بدها
1: حوافز يعني نعم
3: بدها حوافز للعاملين، وفي عندك جزء كبير منه هذا بده يروح للبنيه التحتيه وللمختبرات وتحديث الكذا ولدفع فرق الرسوم. عندنا اموال هائله طائله بتروح هدر نتيجه للتشريعات، يعني عندك الماده 22 طه من قانون التقاعد العسكري الجسيم او ما يسمى بالجسيم. طيب هذا لما بتروح انت على جامعه موت وجامعه اليرموك والجامعات هذه بالتحديد يعني اللي صار عليها اشكاليات كبيره، يعني كل الناس اللي موجودين حواليك من ابناء القوات المسلحه الاردنيه جسيم يعني بيطلعوا.
1: نعم.
3: فما بيدفعوا رسوم، لا بيدفعوا على الموازي ولا بيدفعوا على العادي ولا على شيء، فهذا قديش كلفته كمان يعني
1: ماشي. دكتور انا معك بس انت قلت لي كلفه الطالب 2400
3: صحيح،
1: بتحقق
3: من قديش الطالب 1400
1: 1400 بيضل 1000. انا اللي بطرحه هذا ال1000 من قبل الطالب وفي مقابله 500 مليون من قبل الموازي، بعرف انه 35% حوافز انا معك، لانه هذا السؤال بيراودني كثير. طيب ليش الجامعه الخاصه ناجحه والجامعه الحكوميه اللي فيها اضعاف مضاعفه للاسف مديونه؟
3: صحيح. هلا في هدر عام بالمعنى الجامعات الخاصه بتضبط ايقاعه في اكثر من مجال، وفي الجامعه العامه لا. ما انا قلت لك هلا اليوم انت بتتحدث عن الموازي، بس الموازي هذا مش موزع بالتساوي ما بين العشر جامعات.
1: صحيح.
3: يعني قديش عدد طلبة موازي في مؤتة والحسين والهاشمية عفوا الطفيل يعني الجامعات الجنوب وآل البيت، هذول جامعات الطرفية.
1: صحيح.
3: طيب ما هذول بياخذوا دعم من الحكومة مشان يغطوا بس الرواتب، ما فيش موازي. الموازي بتكدس عمليا، وما بعتقد أنا الرقم كل هالقد ما بعرف بالضبط قديش
1: تقريبا
3: الموازي قديش بتكدس في وفي التكنو بلغة وفي هذول الجامعات بيقابله مصاريف قديش بتنفق، قديش بتنفق أو بتدفع الجامعة الأردنية مثلا على طلبة الجسيم بالملايين، قديش تتحمل الجامعة الأردنية على الطلبة مثلا التبادل الثقافي اللي بيجوا من ماليزيا ومن غيره، اللي يفترض انه بيدفع برنامج دولي بيدفع عندك على البرنامج العادي لانه هذا جاي على برنامج التبادل الثقافي. قديش تتحمل الجامعات مثلا على نسب مثلا اللي عندهم اعاقه 5% بيدفعوا يعني 95% من الرسوم معفيه عنه، في عندك ابناء العاملين بيدفعوا رسوم مخفضه. يعني لما بتاخذ الباكج كله في داخل الحرم الجامعي بتجد لترالي يعني اكثر من 67 ل 70% من الطلاب بدفع رسوم مخفضه او ما بدفع رسوم.
1: وهنا انا ماشي انا معك، بس لكن بالمقابل هناك الاستثمار في الجامعات، لم تنجح الجامعات بالاستثمار.
3: هلا الجامعات نجحت في جزئيات الاستثمار، مثلا عندك اليرموك كان عندها مدرسه نموذجيه، الجامعه الاردنيه كان في عندها أراضي وكان في عندها ثلاث مباني بالاستثمار وغيره، مثلك مثل بقية القطاعات. يعني تأخذ المبنى الاستثماري الأول والمبنى الاستثماري الثاني بالجامعة الأردنية اللي هو في منطقة يفترض أنها براين مثل ما بيقول عند منطقة تجبيه، جزء كبير منه رسوم قديمة إيجارات قديمة، وجزء آخر ما بيدفعوا الإيجارات يعني يوم انت في المحاكم مشان يدفعوا الإيجار. يعني هو كمان أنت بتأخذ شكل الاستثمار بالبلد الآخر في الأسهم، لأن الأسهم أسواق يعني متذبذبة، اليوم بتربح بعد بكرة بتخسر، ممنوع أنت تدخل كذلك الحال في أسواق المضاربة اللي هن بالعملات الأجنبية وغيره. والنقطة الأهم يمكن القانون الحالي يضعف أكثر، يعني بكل احترام أنا بدي أقولها إحنا كأعضاء هيئات تدريس في الجامعات العامة مش مؤهلين لإدارة الاستثمار، وما كان مسموح لنا نجيب شركات تدير الاستثمار. هلا القانون الجديد سمح انه انت يدير لك، يعني انت بتجي بالمحاسبة ولا بالإدارة الأعمال ولا بالغيره وبتسلمه صندوق الاستثمار وعنده مهارات وعنده كذا، فمش هو اللي بيقدر يدير لك محفظة استثمارية فيها كذا مليون.
1: ما هو إذا بكرة تحولت كمان دكتور، إذا تحولت إنه بدي شارك قطاع خاص عشان يمسك لي موضوع الاستثمار، أصبح التعليم وتجارة.
3: لا ما بدي، أنا ما بدي أشارك القطاع الخاص يدير إلي الاستثمار، أنا بدي محفظتي. يعني مثل ما أنت اليوم عامل رجوب عندك كذا 100 سهم ولا 1000 سهم ولا كذا، بتروح لشركة في السوق
1: تدير لك
3: إياهم وتقول له دير محفظتي. ما بتروح لعضو هيئة التدريس عمره ما استثمر ولا بيعرف بالاستثمار ولا كذا، بس لأنه تخصصه بالاستثمار ولا بالمحاسب بتقول له يلا دير إلي محفظتي في سوق عمان المالي. هذا اللي أنا بقصد، أنا ما بقول
1: أنا مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم. طيب بسألك سؤال آخر معلش دكتور، سؤال كثير منطقي. الطب خصوصا طلاب الموازي في الطب يعتبر هذا التخصص هو شريان هذه الجامعة، رسومه مرتفعة، طلاب بيجوا من خارج الأردن على هذه الجامعات. الآن حكى معانا 2-3 اللي بيدفع على ابنه بروسيا بال7 سنين 70,000، واللي بيدفع على ابنه بمصر 30,000، وعنا 9,000 طالب أردني بيدرسوا طب بمصر. هذا لما يرجع بده ينفحص وبده ينجح إن شاء الله وبده يتم الاعتراف فيه إنه مهنته مهنة الطب، وبالتالي راح يقدم مع الشباب الأردنيين اللي درسوا بالجامعات الحكومية الأردنية، والأفضل والأكفأ راح يدخل هذا المجال المهني. سؤال، ليش ما نرجحهم يا دكتور؟ ليش ما نرجحهم هذول الطلاب؟ ليش منعناهم إنهم يدرسوا طب الأردن وسمحنا إنه أهاليهم يدفعوا هذه المبالغ الهائلة والطائلة خارج الأردن؟
3: هلا صحيح، هلا هذا قديما كان في 10 علامات فرق، الآن من العام الماضي ارتفع معدل الحد الأدنى للطب على الطالب الأردني بغض النظر وين بده يدرس، يعني
1: 90
3: الطالب الأردن بده 90، وبالتالي تساوت. هلا اليوم وانت يعني شفتنا الحلقة اللي انت سويتها عن المعدلات، يعني اليوم لما بنقول احنا كل المعدلة او كل الاعداد المتاحة للطب 800 طالب،
1: صحيح،
3: وبدنا نرجع ناخذ منهم 20% و10% و5%، يعني اليوم معناته المقاعد المتاحة للي جايبين فوق 90 قليلة جدا، وبالتالي 98 ونص يمكن ما ينقبل بالجامعة الأردنية،
1: صحيح،
3: او بالتكنو،
1: صحيح.
3: طيب اللي جايب 91 92 بقول لك انا بدي ادرس طب، فبيطلع لروسيا وبيطلع للدول الثانيه،
1: صحيح.
3: هل بنقدر انه كل اللي جاب فوق ال 90 ندرسهم طب؟ هاي كمان ثقافه كلها لازم تتغير.
1: لا انا معك، يعني انا ما بقول انا ما بقول لك يا دكتور انه كل اللي جاب 90 درسوا طب، لا ابدا،
3: بس الحد الادنى تفعل على معدل القبول للطالب الاردني بغض النظر وين بده يروح. فبصفي انه الطالب الاردني اللي بده يروح لروسيا لازم يكون جايب 90، والطالب الاردني اللي بده يتقدم للطب في الاردن معدله 90 حد الادنى.
1: طيب ليش احنا ماشي مش عندنا 3 جامعات خاصه طبيه؟
3: عندنا جامعتين،
1: الترخيص لثلاث بقى كنت اتذكر، اذا جامعتين الان ما في جامعتين.
3: هلا شوف اللي صار عندنا، شو هو عندنا صار جامعتين طبيه بننسيها في عمان، جامعه العقبه الطبيه العقبه، وفتحوا 7 تخصصات او 7 جامعات اخذت طب اسنان،
1: صحيح،
3: ما اخذت الطب،
1: صحيح.
3: هلا طب الاسنان يفترض انه الان يعني اللي بده يروح القطاع الخاص معدل يكون قبله في الجامعات العامه، لانه صار في عندك منافسه بين 7 جامعات
1: او صحيح.
3: يعني
1: صحيح.
3: عدد لكن بالطب عندك هاي الاشكاليه، اولا الجامعات الطبية الجامعتين الطبيتين حصر عدد الذين يقبلوا فيها 100 طالب فقط،
1: 100 طالب فقط، صحيح.
3: طيب يعني 200 طالب بدك تقبل، يعني بحدك الأعلى بدك تقبل 200 طالب في الجامعتين هذول، يعني من اللي جايبين الآن.
1: طب دكتور ليش ما نزيدهم؟ ليش ما نزيدهم؟
3: هلا أنا ما أنا قلت لك أنا الآن دبس أني أنا كتربوي، أنا بقول الأصل أن لا يكون هناك حدود دنيا واضحة للمعدلات كلها، لكن يصير في عندي منافسة على التخصصات. بمعنى أنا بدي 1000 واحد ولا 100 واحد، أعلى 1000 واحد بأخذهم، ليش أقول 90 و95 و80 و85 و65؟ ما هي أوردي أنا اليوم اللي بيجيب 90 بجوز ما ينقبل عندي محاسبة في الجامعة الأردنية.
1: صحيح.
3: الحد الأدنى لحد القبول 65 بكلية الشريعة، ما عمرنا قبل عندنا إحنا فوق أقل من 85 ولا 87 و90 أحيانا و94 و96 والحد الأدنى 70. الحدود الدنيا هذه كانت زمان لما كنت انت بدك تحفظ ابصر ايش. اليوم انا في عندي عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي الاردني بين خاص وبين عام وبين كليات جامعيه، يعني بتبطل عدد فوق 45 خلينا نقول كليه جامعيه بما في ذلك الجامعات العامه والخاصه والكليه. ليش ادي انا ابلش في قصص الحد الادنى؟ هذا جانب مهم. الجانب الثاني، الجانب الثاني انت عندك هيئه اعتماد وضمان جودة.
1: صحيح.
3: خليها تتأكد من جودة البرنامج بغض الحد الأدنى لمعدلات، بغض النظر أنت جامعة عامة ولا جامعة خاصة، والجامعة اللي أداءاتها غير يعني منسجمة مع متطلبات الأسواق العالمية ومع البرامج، إما يلغى هذا أو يوقف أو يستبدل أو غيره. ثلاثي، لازم نتجه نحو الجامعات المتخصصة. ما بزبط كل الجامعات بتعطي كل التخصصات.
1: صحيح صحيح
3: في عندنا
1: أنا
3: جامعة
1: معك. صحيح صحيح.
3: إذا عملنا مثل هذه، هذا كله يعني خلينا نسميها ثورة بيضاء في أروقة التعليم العالي. أنا بعتقد بصف اللي أنت تفضلت فيه في بداية الحديث، عندنا رسوم متواضعة للتخصصات الإنسانية اللي أصلا ما أنا بتخرج وما بتشغلني أنت، يعني أنا بجيب عربي وإنجليزي وتاريخ وجغرافيا
1: ووقف على الدور
3: وما فيش، بطل الدور توقف عليه.
1: صحيح.
3: ما فيش لو توقف لحالك.
1: صحيح.
3: وبالتالي مش كذلك الحال من التخصصات التقنية ولا المهنية تقول انه انا ممكن الاقي لي فرصة لحالي. يعني بتتخرج طب اسنان تفتح لك عيادة اذا اهلك معاهم او بتشترك مع زملائك بتسوي عيادة.
1: صحيح.
3: في الاطباء هي في اليوم غير اللي بيشتغلوا في المستشفيات في المراكز ال 24 ساعة الطوارئ اللي منتشرة في كل المملكة، يعني في امكانيات في بعض التخصصات انه انت تلاقي. الجوانب التقنية كذلك. ونشجع مرة ثانية ومرة أخيرة، نشجع على التشغيل وليس التوظيف. إحنا تركيزنا كله على التوظيف، ما بنتوظف لأنه بدنا الحكومة، والحكومة صارت مغرقة وطالة مقنعة. يصير تشغيل، معناته لازم يكون الاهتمام على التخصصات التقنية والمهنية، وأولياء الأمور يفهموها والطلاب يفهموها وشريها كدولي. يعني اليوم فن الأسنان بيشتغل أحسن بكثير من طبيب الأسنان. فن التخدير أحسن من طبيب التخدير. الفن المواد اللي إحنا بنشتغل فيها أو يعني بدون مؤاخذة الحام تحت الماء أحسن من هندسة الميكانيك ولا هندسة المياه. ما بنروح لإلها لأنه إذا راحوا لإلها بدرسوها الجامعات، معظم الجامعات بالطريقة النظرية، هو كمان مش مظبوط. يعني أنا اليوم عندي عشرات التخصصات تطرح من بعض جامعاتنا بسموها تقنية أو بسموها تطبيقية.
1: نعم.
3: لكن الطالب ما بيطبق فيها، لما بيطلع على الميدان ما بيستوعبه سوق العمل، بيقول له أنا مش فاضي لك أدربك من أول وبجديد. نفس الشيء اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وهو مطلوب لكل العالم.
1: صحيح.
3: وفي عندنا جامعات متخصصة صارت بالذكاء الاصطناعي وكليات متخصصة بالذكاء الاصطناعي، لكن بيدرسوها عمليا مثل مهارات الحاسوب وعلم الحاسوب القديم، لأنه ما هيئوا ناس متخصصين بالذكاء الاصطناعي يدرسوا، مشان انت لما بتتخرج بتلاقي فرصة عمل كبيرة. وقس على ذلك باقي الأشياء. يعني الفكرة مش فقط الرسوم، عندنا إشكالية احنا في أروقة التعليم العالي. إشي بيتعلق بالرسوم، إشي بيتعلق بالبنى التحتية، إشي بيتعلق برواتب وحوافز أعضاء الهيئات التدريسية، إشي بيتعلق بالتعيينات نفسها.
1: صحيح.
3: يعني مش معقول إنه أنا اليوم مع احترامنا لكل الدول، واحد أنا بدي أستقط مخرج هارفارد ولا خريج جامعة متقدمة، واحد خريج دولة عربية ما عمرها نطقت مثل يعني بدون جامعات، بياخذ نفس الراتب، بياخذ نفس الحافز. في الجامعات الخاصة تنبهت لمثل هذه الفوارق، انه والله بيجيني دكتور من جامعه كذا متقدمه ودرجته او تصنيفه في العالم عالي واداءات عضو هيئه تدريس ارقى و بيعطي راتب اعلى من واحد جايني من جامعه منسيه ما بيعرف عنها ولا خريجها ما بيعرف ولا اي لغه من اللغات. يعني هذا بيعطيك استقطاب. اثنين، الجامعات الخاصه كمان عندهم عدد، يعني لما تشوف عدد الطلبه الوافدين في الاردن 70,000 مثلا، تلاقي منهم 30,000 في الجامعات الخاصة، 40,000 في الجامعات العامة.
1: صحيح.
3: 40,000 اللي في الجامعات العامة جزء كبير منهم ما بيدفع الرسوم اللي احنا بنفكرها بيدفعها 500 دولار على الساعه، لانه جايين قلت لك على التبادل الثقافي، كل الطلاب او معظم الطلاب اللي جايين من ماليزيا واللي جايين من شرق اسيا واللي جايين من هذول بيدفعوا رسوم عاديه، لانه في تبادل ثقافي بيننا احنا وهذه الدول، وبنبعث طلاب اردنيين بنفس الوقت. فبالتالي انا بقول ما بيزبط اني فقط اخذ جزئيه واحده، جزئيه الرسوم او اخذ جزئيه.
1: انا معك دكتور، بس دكتور انا يعني عند القبول بدنا نستضيفك ايضا للحديث عن القبول، لانه عندي كم سؤال للامانه يعني بتكون مؤشرات والنسب دقيقة عند القبول، فبنسمع رأيك فيها أيضا يا دكتور.
3: ماشي.
1: شكرا جزيلا أستاذ الدكتور خليف الطلال رئيس الجامعة الأردن الأسبوع. شكرا يا دكتور. شكرا شكرا.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو.
8: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
9: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
10: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
11: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
12: ها.
11: يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
13: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
2: عين. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابعا من ضغوط سياسية. إعلام فلسطيني يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف دوحة بلدة كفر رمان جنوب البلاد بأكثر من 7 قذائف. العراق يتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة، ويشدد على أن السلاح المنفلت يهدد استقرار البلاد الاقتصادي والأمني. ولي العهد يرعى بحضور الأمير رجب الحسين حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: الآن بلا عص لهش اللعب.
7: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
9: ها.
8: يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
12: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
13: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد،
4: واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. أبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم عبر 078-46-31 أقول إخواننا بمصر. معنا روز. صباح الخير يا روز.
1: الخير، كيفك؟
0: يا هلا، يا مرحبا، الله يحييك.
1: الله يسعدك. اول شيء شكرا على هالبرنامج الرائع.
0: ربي يحفظك يكرمك يا رب.
1: نسمعه ونفتخر فيه ونفتخر بابنا الاردنيين.
0: الله يكرمك يا ستي ويبارك فيك.
1: الله يسعدك. انا مديره روضه باحدى المدارس، زوجي عسكري، اشتريت بيت جديد. اللي صار معنا
0: مبروك.
1: انه الله يبارك فيك، الله يسعدك. يمكن اللي صار معنا مش بمسنا لحالنا، بمس عشرات الأردنيين صار معهم نفس المشكلة. كان في عرض على مطابخ، وهاي الفكرة صارت منتشرة كثير على فكرة، المزارع والمطابخ وهذا الأشياء.
0: صحيح.
1: كان في عرض على المطابخ بمبلغ معين، يعني مش رخيص، يعني هو 2000 دينار تقريبا، 1800 وشوي.
0: أوكي.
1: هو بيجيبه، بيرنوا عليك، بتروح، رحنا عندهم على المكتب. المكتب موجود على دوار الكيلو. يعني بالضبط، يعني مش مكان مخفي ولا إشي، مكتب على دوار الكيلو، حتى بجانب مطعم، أتوقع بلاش أحكي اسمه.
0: أفضل. أيوة.
1: المهم رحنا عليهم، اتفقنا معهم، دفعت لهم العربون على أساس إنه نبلش، اللي هو 200 دينار. وقعنا عقد، وبعديها حكوا معي بعد أسبوع إنه بلشوا بقص الخشب وبدهم يفصلوا المطبخ.
0: أوكي.
1: بالآخر الأخ برن عليه مر كمان أسبوع بعديها، حولت له 650.
0: أيوة.
1: يعني إجمالي المبلغ 850 دينار.
0: أوكي.
1: اللي صار إنه عمل بلوك صاحب الشركة أو الثاني، الشخص الثاني.
0: أوكي.
1: برن عليهم في مهندس برضو، بلاش أحكي الأسماء.
0: بدون أسماء أفضل. أيوة.
1: برن عليهم، بعملوا لي بلوك، بعملوا لزوجي، يعني كمان زوجي عسكري على قده، يعني كمان بعملوا لي بلوك. رن عليهم، ما في حدا. رحنا عندهم على الشركة وعلى المكتب، حوالي أكثر من 15 عيلة نفس الإشي صاير معهم، باخدوا منهم 2000-2500 هيك إشي وبفلوا.
0: بفلوا بعد. بعتهم فاتحين بالشو اسمه؟ بعتهم فاتحين المكان؟
1: لا، المكتب سكر. حاليا هو موجود على دوار الكيلو. طيب. يعني بالضبط قبل دوار الكيلو سكر المكتب.
0: بس معروف لمين المكتب، صح؟
1: معروف الشركة لمين.
0: خليكي معي، خلينا نشوف كيف نقدر نساعدك بهذا الموضوع. يعني شو 850 ليرة؟
1: ومش لحالي، يعني في أكثر من كم من عيلة لما راحوا، يعني في ناس كانوا معطينهم 4000 و5000، كانين مفصلينهم على أساس كمان خزائن حائط وهيك، واختفوا.
0: معنا الناطق الإعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المسالك، أستاذ ماهر الحجات. أسعد الله صباحك.
2: صباح الخير إلى كل جميع المشاهدين والمستمعين.
0: الله يحييك. والله يا أستاذ ماهر، يعني هاي صارت المشكلة، مش بس مطابخ، بيفتح محلات وبيستقبل هالناس وبأخذ عربون وحالته حالة، وبيبطل رد وبحطه بلوك وبقول لك الله معك.
2: صحيح.
1: وفي عقد.
0: طيب مثل هاي الحالة يا أستاذ ماهر شو تعمل روز؟
2: يا سيدنا العزيز، صباح الخير لك مرة تانية. هلا بدي بس إذا هي في تواصل مع الجهات الثانية اللي عملوا المطابق وصار عملية النقل عليه. إذا هو في تواصل مع بعضهم، يا ريت يعني يكون الشكوى واحدة من الكل، حتى تكون قضية رائعة مثل ما صارت قضية السيارات الكهربائية. تمام. لأنه للأسف يعني مواطن الأردني بروح بعمل عقود بدون استشارة محامي، بدون ما يطلب السجل التجاري لهاي الشركات ولهاي.
0: يعني ما هو أقول لك إيش، من أي مبدأ؟ من مبدأ يا أخوي، يعني واحد مستأجر وحط لافتة وأموره زي الليرة الذهب، وبعرض على السوشيال ميديا وبعرض كل شيء، يعني كمان راح اقول له ورجيني ترخيصك، ورجيني كذا، ورجيني كذا.
2: لازم يكون في سجل تجاري حتى اقدر اضمن حقي. انا كيف بدي يعني اي اروح اعطي 2000-3000 دينار لاشخاص ما عنده سجل تجاري ولا عندي هويه ولا صوره الهويه الشخصيه، ووقع له على عقود اذعان؟ يعني حتى ما انا ما بضمن حقي بال استاذ عامر
0: سيدي.
2: حتى الشركات الكبيره اللي صارها سنين سنين بالسوق صارت تتغول على المواطن. يعني حتى الشركات المعروفه بدون ذكر اسماء صارت تتغول على المواطن، تاخذ دفعات كبيره وما تنجز الشغل. احنا يوميا او شبه يومي بيجينا شكاوي عن هاي الامور. في ناس قاعد واحد ما عنده شغله بروح بفتح له بيستاجر له مكتب شهرين ثلاث.
0: أيوة.
2: بيعمل على السوشيال ميديا والله انا بركب مطابخ، هو بيعمل اول خطوه بجيب نجار، ولا عنده مصنع ولا عنده، بجيب نجار بتقله طاقتين وبعدين بروح بلم له 20,000-30,000 دينار بسكر منطقه معينه بروح بفتح المنطقه الثانيه.
0: طيب روز شو تعمل الان؟ روز شو تعمل؟
2: روز يعني انا بفضل انا روز تتواصل مع الناس الثانيه وتعطيهم رقم تليفوني حتى تكون الشكوى واحده،
0: يعني ابشر ابشر ابشر
2: حتى نوديها على الوزاره، ولازم الامر نوديها على رئاسه الوزراء حتى تصير قضيه راي عام.

0: أوه يا أبو الطراوني، حتى لو بغريك سعر هذاك بالنسبة له شو ما دفعت أنا كسبان. معانا الدكتور نزار. دكتور نزار أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا دكتور نزار، يا مرحبا
1: أخي الكريم. أول شيء أنا في عندي نقطة حابب أنه نسلط الضوء عليها يعني.
0: طبعا تفضل.
1: ولكن قبل هيك اسمح لي أني أعمل مداخلة بخصوص عنوان حلقة اليوم.
0: تفضل.
1: يعني الواحد بيحكي وللأمان الواحد يعني برجف من الحزن، عرفت كيف؟ أول شيء أستاذ عامر، ما في شخص تغرب وسافر يدرس برا برضا الأمانة
0: برضا.
1: يعني لو في عنا إحنا فتحين المجال، لو فتحين عنا المجال إن الواحد يدرس ببلده، لا والله الواحد بيدرس ببلده.
0: صحيح.
1: لا نقطة يعني خلينا نحكي الأساسية الأولى، يعني الواحد يعني على عمر 18 بتوقف ذكرياته مع أهله، صح ولا لا لما يسافر؟
0: صحيح.
1: يعني وإذا تدرس ببلدك تكون قريب.
0: وإذا بدك تدرس طب يعني صار
1: تدفعها برا.
0: صحيح. بدك تدرس طب سبع سنين والله كثر على الواحد يضل مغترب سبع سنين عشان ندرس بعيد عن أهله بعيد عن وطنه. إذا صح له بالسنة إجازة، إذا الوضع المالي بيسمح بيروح، إذا ما بيسمح بده يضل هناك.
1: والله أستاذ عامر أنا لغاية يعني أنا السنة هاي خريج إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: ولغاية الآن ما نزلت والله ولا مرة، لأنه
0: أنت وين بتدرس يعني دكتور؟ وين بتدرس؟
1: أنا بدرس بروسيا.
0: قديش صار لك مش نازل على الأردن؟
1: من لما طلعت.
0: سبع سنين.
1: أوه. بدك تسألني ليش؟ أول سنتين كان في كورونا.
0: صحيح.
1: إذا بتتذكر وكانت الإجراءات صعبة. بعد هيك يعني عدم مؤاخذة، بدل ما أنت تنزل وتصرف لك 2000-3000 هاي ممكن أنك تدفعها أنت قسط لأخوك اللي بعدك.
0: صحيح.
1: أخوك الثاني توجيهي، يعني إحنا الوالد الحمد لله الوضع المادي جيد.
0: الحمد لله.
1: لكن ابن اللي ما بشعر مع والده يعني الصراحة بكون في تقصير.
0: صحيح.
1: في التربية.
0: صحيح. صحيح.
1: أنا يعني الأهل كبير وللأمانة أنا بشعر مع الوالد.
0: الله يجزيك الخير.
1: يعني ما نزلت أنا للأمانة ما نزلت.
0: متى بتخلص إن شاء الله؟
1: لأنه في أنا إن شاء الله بخلص السنة هاي.
0: يا رب يا رب على خير إن شاء الله بتخلص وبتيجي وبتولد أهلك يا رب.
1: فإنه الفكرة يعني إنه الواحد إنه يدرس برا للأمانة يعني الموضوع كثير صعب. رغم إنه الحمد لله يعني أنا هون مش بس بدرس، أنا بدرس وبشتغل وبشتغل بعيادتين، ويعني من 3 سنين وأنا بشتغل بعيادتين.
0: يعني شايل حالك.
1: شايل حالي والحمد لله إن شاء الله إني شايل أخوي، برضه أخوي بدرس معي طب أسنان.
0: ما شاء الله.
1: إن شاء الله إني شايله.
0: إن شاء الله. ما شاء الله. الله يقدرك. شكرا يا دكتور نزار وجوه.
1: لكن انا في عندي النقطه اللي حابب انه نسلط الضوء عليها.
0: تفضل.
1: يعني احنا يعني كشباب انه مجتهدين وانت استاذ عامر يمكن عندك خلفيه منيحه عن الشباب الاردني.
0: صحيح.
1: وين ما يروح بحب يرفع اسم بلده.
0: والله
1: سواء داخل الاردن او خارجها.
0: والله دائما بقول احنا صناعه عقول بالاردن مش ايادي ماهره، احنا صناعه عقول
1: يعني للامانه. مثلا هون في روسيا يعني لو بدك تستاجر شقه بتحكي للمستاجر انك انت اردني، خلص هو بيعرف انك انت شخص محترم بتحافظ على الشقه والى اخره.
0: نعم.
1: كيف؟ لكن اخر فتره يعني احنا بنشوف على السوشيال ميديا يعني اشخاص يعني مش عارف كيف اوضح لك الصوره، بس بطلع بتسول وبقول لك انا بتسول وانا اردني وانا حر، يعني هذا ما بيمثل الاردن.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: وبعضهم يعني استاذ عامر سامحني على هالكلمه، بعضهم زعران. يعني امبارح بحضر انا فيديو بحكي الشخص بحكي
0: هذول على التيك توك. هذول مزبوط
1: على التيك توك، هم على التيك توك بيطلعوا، بس المشكله انه الريلزات تبعتهم تطلع لنا على الانستغرام وعلى الفيسبوك.
0: صحيح.
1: وعدم مؤاخذه بناتنا وخواتنا وهذا برضه هذا الفيديوهات هاي بتطلع لهم، صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: يعني لما يطلع شخص يعني شخص انا امبارح بحضر له فيديو.
0: نعم.
1: سامحني على هالكلام وان شاء الله انه الاخوه المستمعين بيسامحوني على الكلام، بحكي لك انا اللي بيجي فيي انا ما بضرب زلام، انا بضرب امهات بوجوهها. طب أيه. هذا كلام بيطلع من شخص اردني صح ولا لا؟
0: يا زلم والله ما بيطلع، بس هي مشكله تنظيم عمل السوشيال ميديا خصوصا لهذول الشباب. انا ما بسميهم ناشط، هذا بسميه هذا واحد بيطلع مستعد يعمل اي شيء عشان يجي اي دينار او اي دينارين او 100 أو 1000. بيطلع بعض الشباب اليوم الصغار بقولك ما شوف فلان بيجيب شهر 10,000، ولك يا عمي هو بيجي 10,000 على هالعلم اللي عنده ولا على هالثقافة اللي عنده ولا على هالمحتوى اللي عنده. ما احنا شايفين المحتويات اللي بيقدموها، احنا شايفين هاي المحتويات. والله العظيم شيء مسيء، والله شيء مسيء، والله

0: أي شاب من الأردن بيعمل مثل هاي الفيديوهات لازم يعملوا له بلوك، قسما بالله الدولة تعمل له بلوك، الحكومة
1: والله لازم هم لازم
0: والله
1: لازم
0: لأنه لازم بيسيئلنا كل نهار
1: وتوقيف. لازم يصير عليهم حملة وتوقيف الصراحة،
0: والله
1: يعني
0: إنه بيسيئلنا
1: بالأجهزة الأمنية ما بيقصروا بهاي الأمور، بس إنه الوضع يعني كثير سيء الصراحة. يعني إحنا أنا بحكي كشخص أردني غير على بلده، عرفت كيف؟
0: أنت صادق.
1: صح مغترب والواحد له سنين ما نزل، بس الواحد غيره على بلده، يعني
0: طبعا
1: احنا بنحاول نمثل بلدنا في احسن
0: طبعا
1: صوره.
0: طبعا انا معك
1: يعني
0: انا
1: احنا
0: معك انا
1: على
0: معك
1: مؤاخذه، يعني لما كنا نروح عمره، صح ولا لا، لما كنا نروح عمره في رمضان، يعني هناك الناس اللي تقدم الفطور التمر وهذا بتحكي سبحان الله الاردني عنده عزه نفس،
0: الحمد لله
1: يعني ما ينزل حتى على الاكل، ما ينزل انه بشراسه
0: الحمد لله.
1: وهاي
0: صحيح
1: الصوره.
0: صحيح صحيح وانا والله
1: يطلعوا
0: معك يا
1: اشخاص
0: دكتور.
1: يقول لك انا بتسول وما حدا له عندي، يعني كيف ما حدا له عندك؟ احنا اولاد البلد، احنا
0: صحيح
1: بنخاف على البلد،
0: صحيح
1: ما
0: صحيح
1: بصير يعني.
0: وبستعدين يعملوا اي شيء للاسف يا دكتور، والله انهم هاي ظاهره،
1: والله
0: والله انها
1: والله يا
0: بتوجع
1: استاذ
0: الراس.
1: عامر انه القرش ما بدي اياه، اذا انه بده يجي بهاي الطريقه، والله انه الطرق الحرام مفتوحه حتى للناس المغتربين، الطرق الحرام مفتوحه، لكن الواحد بيظل قريب من ربه
0: والله انك صادق.
1: وبحافظ على تربايه اهله، يعني ما بدنا اياه القرش اللي زيك.
0: والله
1: احنا لا بنتعب
0: نعم.
1: وبنجيب القرش بتعبنا زي ما بحكي، ما بدي اياه عن طريق لا سوشيال ميديا
0: الله يجزيك الخير وكثر امثالك
1: ولا
0: يا
1: طريق
0: دكتور، الله يبارك فيك، والله العظيم بدي قلتها مره بدي ارجع اكررها، مرات ماشي بالسياره كويس؟ مرينا عند تبعين القهاوي هذول الكشكات. في واحد انا بعرفه تبع سوشيال ميديا، بس والله والله ثم والله ان انا بحترم الناس كلها وبقدرها وفي حريات عند الناس، بس المحتوى اللي بيقدمه هو وعائلته ابدا لا يرضيني، ابدا لا يرضيني، ولا برضى اخوته ولا برضى قرايبه، انا عارف ومتاكد. وقفت صار يطلع علي الشاب وحالته حاله، على اساس اقول له قلت السلام عليكم اساس اقعد معاه وكذا، اجى تبع القهوه استاذ عامر الدقه وقلت له اعمل لي قهوه، عمل لي قهوه، الشاب اخذ القهوه وظل يطل علي يعني بستنى احكي معاه واقول له كيفك شو اخبارك ما هي السوالف. رحت راح اجي تبع القهوه، زلمتي مش عارفه فلان؟ قلت له والله اني عارفه. قال لي يا زلمه شفت المحتوى اللي بيقدمه؟ قلت له ليش ما قلت له لما اجي اشتري من عندك هذا المحتوى اللي بتقدمه؟ قلت له انا عارفه بس انا بالعمدا بس سلمت عليه لانه سلام لله، لانه اذا بدي اقول له بده يزيد اللي بيعمله، واللي بيعمله كله اساءات، اساءات له ولنا، لانه هذا بيمثل اسمه اردني او من الاردن، احنا ما بنسمح. قديش عدد الاطباء الاردنيين اللي اسماء الامراض والادويه صارت باسمائهم مرتبطه؟ ما عندناش متلازمة الرقاد؟ قديش عندنا علماء بالهندسه؟ قديش عندنا اطباء؟ قديش عندنا معلمين؟ قديش عندنا عقول اردنيه خارج الاردن؟ هذول اللي يعملوا المحتوى، هذول اللي بتشوف حالك فيهم، ولا كل واحد طلع يترقص على هالسوشيال ميديا بدي اكبره. هذا الزلمه من روسيا بيحكي، بقول لك شفت واحد من الاردن بارح بتسول، بنقول له لك يا عم انت من الاردن خلاص اهدى، بقول لك ما حدا له علاقه فيي انا حر. كيف انت حر وعلى كيفك انت حر؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والله العظيم انه شبكر يا زلمه، قسما بالله العظيم شبكر. قال والله بطلع بالشهر 2000 ليرة، من ورا شو بتطلع 2000 ليرة؟ ها؟ من ورا شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل شيء صرنا نحسبه بالمصاري، لأنه الناس بظنك يا زلمة، الناس بظنك. الناس بظنك. يوم الجمعة كنت بالصريح، يوم الجمعة كنت بالصريح، بالليل نزلت على السوق. إيه، أجاني واحد من الشباب، بديش أقول اسمه. قال لي شايف فضول؟ قال لي قلت له مين؟ قال لي هذول تبعين الضمان الاجتماعي اللي بفتشوا. قال لي وقبلهم كانوا تبعين الضريبة. أي حل هدوا عن هالناس، خففوا، كله بفتش، كله بده مصاري، كله بده مصاري، اللي بده يقرأ بده يدفع، واللي بدوش يقرأ بده يدفع، اللي بده يفتح مؤسسة صغيرة حتى الله يرزقه بيجوا 1000 واحد. رخصة بلدية، جبت أمر لا مانع، معك إذن أشغال، مسجل موظفك بالضمان، مريت على الضريبة. يزم طول بالك بعدني بقول يا دايم بده بيع، هو بالصريح قديش بده بيع؟ 100 ألف. واللي عندك أحمد قديش بده بيع عندكم؟ قديش بده بيع يا زلمة؟ إذا طلع له 200 ليرة آخر الشهر ستر حاله خير ونعمة، شو القيمة السوقية اليوم بالأردن؟ انتو شايفين 5 ليرات صحن حمص وصحن فلافل وكلتين خبز، قسم بالله العظيم وانت بالطريق بتلاقي البندورة البعلي بتاخد لك كلتين، تعيدن ما فيش. خفوا عنها الناس يا زلمة، خفوا عنها الناس مشان الله، خفوا عنها الناس. غير المخالفات وغير الرسوم وغير خذني وغير جيتك وكله بقولك وفق القانون. خفوا خليها الناس تتنفس، خفوا عليهم، لأنه كل ما زدت الضغط بده يطلع لي بالسوشيال ميديا، هذا بده يصير شحاد. والأردني ليس شحاد ولا بكاء، الأردني فهمان عنده عزة نفسه وعنده كرامة، واللي سافر واللي بالخليج وغير الخليج بيعرف كيف بتعاملوا هذولا مع الأردنيين على وجه الخصوص. ايه خفوا عن هالناس. لا اله الا الله
2: يا ابن حنيف، ملعون ابو المال ذل العزيز وعز ناس ذليله.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
2: أروح

0: أسعد الله صباحكم من جديد. ومعنا أحمد. أسعد الله صباحك يا أخوي أحمد.
1: صباح الخير سيدي, ويسعد صباحك
0: وصباح
1: كل الأردنيين.
0: يا هلا يا سيدي, يا هلا.
1: بتواصل معك سيدي أحمد العمودي, الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت إلف التقنية. هي أحد الشركات الأمريكية المختصة في القطاع التكنولوجي والقطاع الرقمي.
0: ما شاء الله.
1: حبينا سيدي نوصل رسالة من خلال برنامجكم.
0: تفضل.
1: شفنا مبارح الطالبة المميزة لينا المجالي من متلازمة الداون.
0: صحيح.
1: ورأينا أنها مهتمة بالمجال الرقمي والتقني.
0: صحيح.
1: واجب علينا كأردنيين جوا البلد أو حتى برا البلد أن نتبنى المواهب والطموح الأردنيين.
0: الله يكرمك.
1: ومنحب نبلغ لين المجالي وعائلتها. إن فريق إدارة شركة سوفت إلف والعاملين عليها برحبوا بدخولها معنا في الشركة بإذن الرحمن.
0: ما شاء الله. الله
1: يكرمك. اللي بناسبها, وإحنا جميع أبوابنا مفتوحة إلها, وإحنا مستعدين نتبناها.
0: بارك الله فيك يا مهندس. بارك الله فيك وجزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: هذا واجبنا أبدا.
0: والله اللي الواحد بنبسط إله إنه لما يكون شاب أردن هيك شاف طالبة إلها هواية بهذا الموضوع وقال لك يا عمي هذه الهواية أنا بدي أتبناها, خصوصا لما يعرف إنه هذه الطالبة هذا المجال راح تبدع فيه, وأنا متأكد إنه لين راح تبدع.
1: وهذا شيء مؤكد سيدي, إحنا واثقين من هذا الشيء لأنه شفنا إنه عندها إرادة قوية.
0: صحيح.
1: واجب علينا إنه إحنا نطور هاي المواهب وهاي الإرادة, وإحنا إن شاء الله يعني بوابنا جميعها مفتوحة إلها ومنرحب فيها.
0: الله يكرمك. أنا معي لهاي الشباب طالبين, والدة الطالبة لين. صباح الخير يا ستي. فقدنا الاتصال معها. طيب خلص خلص, مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة. شكرا جزيلا للمهندس, وأنا رايح أبعث هذا التسجيل لوالدة الطالبة. وجزاكم الله خير وبارك الله فيك يا أخو.
1: رقمي عند فريق الإعداد.
0: بارك الله فيك.
1: للتواصل بأي وقت.
0: بارك الله فيك. شكرا لك يا سيدي. شكرا
1: شكرا
0: شكرا
1: شكرا لبرنامج.
0: بالعكس, شكرا لك. شكرا شكرا شكرا جزيلا. شكرا. الله العظيم إنه شيء يبسط, والله إنه شيء مبسوط. والله بعد طلعت والدتها وحكت عن لين وقديش عندها لين عزم, وجابت 70 بالتوجيهي. سمحها بقول لك أنا رئيس تنفيذي سوفت, اسم الشركة ما شاء الله عليه, قطاع التكنولوجيا مجال رقمي عندهم. بقول لك عندي أنا عندي المجال اللي لين تقدم فيه وتبدع وصير عندها مهارة بالإضافة إلى العالم اللي عندها. جزاكم الله خير يا مهندس. بارك الله فيك وشكرا لشركتك شركة سوفت. شكرا شكرا شكرا شكرا. هذا بالسهل تعمل له دعاية, لأنه المسؤولية المجتمعية الحقيقية اليوم من الشركات هاي, اعمل مشاريع لهالناس.

0: والله كويس والله الوعد انه انبسط قسما بالله العظيم. الله يجزيك الخير يا مهندس احمد. اه والله السنه الماضيه من فضل الله تعالى في جامعات قدمت 5 منح للطلاب اللي طلعناهم. 5 منح كويس. طالب مجتهد ومتفوق اعتمد له منحة. أيوة ميزه واهتم فيه وادعمه. هذا جزء كبير من المسؤولية المجتمعية. وأنا بدي أظل المسؤولية المجتمعية وزع مرايل وشنتات. افتح مشاريع للناس خليها تشتغل. والله العظيم حسام صباح الخير يا أخوي.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة من الله وبركاته.
1: الله يصبحك بالخير أستاذ
0: صبحك
1: عامر
0: ويصبح ربحك.
1: الخير لكل المستمعين.
0: يسعد صباحك يا هلا بحسام.
1: الله يعطيك المحترم. ألف عافية.
0: هلا يا أخوي تفضل.
1: سيدي الله يزيد فضلك. أنا حسام من سكان حي الغدير الأخضر في محافظة المطرق.
0: ونعم ونعم ونعم ونعم.
1: الله يرضى عليك سيدي.
0: تفضل يا سيدي.
1: سيدي أنا طلعت اليوم أحكي عن معاناة إلنا صار لنا بنعاني منها بشكل مش طبيعي.
0: شو هي؟
1: وإحنا بنعاني من اختناق حرفيا من الروائح المنبعثة والكريهة جدا سامحني بالوصف من محطة تنقية مياه صرف صحي المفرق التي تبعد عنا 4 كيلو.
0: 4 كيلو لا تكون شرقية هاي
1: عليها. نعم نعم نعم.
0: طيب اشتكيتوا حطيتوا رحتوا عليهم
1: قدمنا شكوى لسلطة مياه المفرق ولا حياة لمن تنادي. وقدمنا شكوى لوزارة البيئة كذلك الأمر.
0: البيئة جو كشفوا؟
1: لا ما احنا حكينا معهم تليفون وقالوا احنا على استعداد بدنا نيجي. وهذا الحكي تقريبا من 6 أشهر.
0: طيب
1: نعم
0: خليك معي. احنا معاي الأمين العام سلطة المياه المهندس سفيان البطايني. مهندس سفيان اسعد الله صباحك.
2: صباح الخير استاذ عامر لك ولضيفك الكريم ولمستمعينك الكرام.
0: طمنا عنك كيف امورك؟
2: نحمد الله يا استاذ عامر الله يطول عمرك.
0: يا اخوي اهل الغدير الاخضر ترى معهم حق صح ولا لا؟
2: يعني الى حد ما نعم.
0: طيب كيف بدنا نحلها؟ لانه اي حسام بسمعنا واهل الغدير والله انهم طيبين والله ما هو بوجه الزلم اللي بتوصل معنا. تفضل.
2: طيب سيدي اول شيء محطه تنقيه المفرق التي انشئت عام 1988 بطاقه استيعابيه 1800 متر مكعب باليوم. اليوم تستقبل ما يزيد عن هذا الرقم بقليل وبالتالي هي تتجاوز طاقتها الاستيعابيه. هناك ان شاء الله لدينا اليوم راح نوعظ للشباب في المفرق الفريق الفني للذهاب الى المحطه لدراسه امكانيه تحسين الاداء فيها. لكن خلينا نكون واقعيين أخي عامر وأستاذ عامر.
0: تفضل.
2: محطة تنقية المفرق تحيط بها الكثير من مزارع المواشي
0: لأهل المنطقة.
2: لأهل المنطقة هناك مزارع للمواشي في تحيط بمحطة تنقية المفرق. نحن الجزئية اللي مسؤولين عنها هي محطة التنقية وهي ضمن مسؤولية شركة مياه اليرموك تحت مظلة سلطة المياه.
0: ماشي بس خليك معي مهندس حسام. أنت سامع شو بيحكي المهندس؟ ها
1: يعني نعم سامعك.
0: يعني هذه الروائح ليست فقط من المحطة. هو بيقول لك المحطة أنا اليوم راح أبعث الفريق ويعملوا على التحسين.
1: سيدي اللي بيحكي فيه المهندس إذا موجود يمكن مزرعة ولكن تبعد عن المحطة يمكن تقريبا 10 كيلو.
0: اسمع حسام
1: مزرعة دواجن واحدة.
0: خليك
1: احنا
0: معي.
1: سيدي مطلبنا بسيط جدا
0: وهو
1: احنا ما بدنا نسكرها. هاي بتخدم مجتمع.
0: صحيح.
1: مثل ما تفضل المهندس وحكى.
0: صحيح.
1: سيدي احنا بدنا بس مطلب بسيط جدا انه احنا كشف ميداني
0: هيو
1: على الفلاتر والمعالجة الروائح
0: حسام.
1: متابعة شهرية فقط.
0: حسام هيو اليوم المهندس سفيان بقول لك انا بدي ابعث شباب وبدهم يشتغلوا على تحسينها ولا لا مهندس سفيان تفضل.
2: نعم سيدي احنا اليوم راح نودي فريق فني من شركة مياه اليرموك وراح اودي فريق من الرقابة الداخلية في سلطة المياه بعمان للكشف على المحطة وتقديم تقرير فني وإجراء الصيانة خلال فترة قصيرة جدا يعني لا تتجاوز أسبوع 10 أيام راح تكون الصيانة تامة
0: إن شاء الله. بس
2: للمحطة
0: بدي أطلب منك طلب مهندس سفيان ممكن؟
2: تأمر سيدي.
0: بدي أبعث لك رقم حسام، بس الشباب يروح لهناك يكون حسام برفقتهم حتى يعني يعطيهم أهل.
2: يكرم سيدي، أنا بنتشرف إنه يرافقنا ويطلع يكرمك. ويطلع على أرض الواقع شو راح نعمل.
0: يكرمك يكرمك، شكرا جزيلا مهندس في البطاينة من عام صوت مياه. حسام استنى تليفونهم يا أخوي. شكرا. نعم. شكرا. نعم. شكرا شكرا
2: شكرا لكم. شكرا شكرا
0: يا هلا يا هلا.
1: أستاذ عامر.
0: سيدي
1: سيدي وسيدك النبي. سيدي أنا بس إحنا يعني إضافة لهاي الشغلة إنه والله العظيم لا ما أقول شهيد إنه إحنا بنصحى من النوم، بنصحى من النوم من قوة الريحة، بنصحى يعني إحنا قاعدين بنعاني فعليا.
0: صحيح.
1: مزبوط. من بعد الساعة 12 بالليل لغاية الفجر، يعني أنت تخيل الأطفال الكبار بالسن، الناس اللي معها ربو، الناس اللي معها حساسية.
0: حسام خيو تعرف شو الكويس اللي بيتحدث فيه المهندس سفيان؟
1: نعم.
0: قال لك صحيح في مشكلة وأنا راح أبعث ناس يعملوا على تحسينها. نعم. ترى هاي بحد ذاتها.
1: نعم.
0: ترى أنا يعني ما مش أنا ما بعتبره اليوم إن هم غلطانين. مجرد ما واحد يقول لك يا عمي أنا عندي مشكلة هاي الموضوع أنا راح أعمل على تحسينها، واليوم بدي أبعث ناس يحسنوها وبعد أسبوع راح تتحسن. نعم. ترى هاي مش مشكلة، هاي انحلت صح ولا لا؟ المشكلة اللي بقولك لا مش من عندي.
1: نعم.
0: هاي هون طبعك. المشكلة في هذا.
1: نعم.
0: اللي بقولك لا
1: نعم.
0: مش من عندي. بقولك لا أنا يا عمي المحطة اللي عندي راح أبعث لك اليوم مع الشباب وأكثر من مشرف ويعملوا على تحسينها وإن شاء الله غير تحسن، وأنا وياك على تواصل دائم يا حسام.
1: مشكور سيدي. الله يعطيك ألف عافية
0: وسلامي سلامي
1: لك إلنا ويكبر شانك ويعلي قدرك يا رب.
0: سلامي لأهل الغدير الأخضر بالله. حبيب. الله يحييك. هلا والله. الله يحييك. هلا يا أخوي.

0: أسعد الله كل هذه الصباحات معي أم أحمد. صباح الخير يا أم أحمد. أم أحمد، أم محمد، يا أم محمد. لا أم محمد ولا أم أحمد. أم محمد صباح الخير.
1: صباح النور.
0: تفضلي.
1: يسعد صباحك.
0: صباحك يا ستي.
1: أنا والله بدي أتكلم يعني في موضوع بعاني منه كتير ناس، موضوع الأطفال. طفل ملاك، بنت ابني، محرومين منها والأب محروم منها بسبب الأم الحاضنة. للأسف إنه يعني الطلاق لما بصير بصير كل موضوع استزارة الأطفال ومشاهدتهم لأهل أبوهم وأبوهم بيدي الأم، وهون بوقع الظلم على الطفل. يعني طفلة بتحب أبوها، بتحب أهل أبوها، بتحب عيلة أبوها، ليش تنحرم من مشاهدتهم بس لأنه الأم بينها وبينهم يعني مشاكل أو انقطعت العلاقات فهون في ظلم بيوقع على الطفل. يعني احنا لما نكون عارفين انه الطفل حاب يشوفنا واحنا حابين نشوفه مش طالع في ايدنا، فهنا ايش
0: ما في ساعات ام محمد، ما في ايام محدده الاب بيشوف الطفل؟
1: في، بعطيك المحكمه بتعطيك ايام، بس ايش المشكله انك انت لما تكون البنت متعوده على وضع طبيعي انك تزور الاهل من البيت للبيت، فجاه الام بروحوا على دار الرعايه، ممنوع تاخذوها الا بالساعات المحدده اللي هي بتقررها، اللي هي غير مناسبه للاهل. لما تيجي تقول لك تاخذها الساعه 9 الصبح بترجعها الساعه 2، طب انت متعود البنت انك تطلعها تاخذها تجيبها تعملها اي شيء كأي طفل طبيعي، فجاه تحول طفل عمره 6 سنين على جمعيه عشان انت تستلمها وتسلمها، هل هذا من
0: ام محمد؟ دائما الواحد بيقول الاصلاح خير، الاصلاح تمام. خير يعني اذا في مجال للاصلاح بين الزوج والزوجه حتى
1: والله للاسف هي تزوجت وانفصلت وهو تزوج، حاليا هو متزوج، فهل يعني هنا ما في مجال للإصلاح؟ هي
0: طب اذا تزوجت هي الحاضنة الان مش هي بتكون
1: تزوجت وانفصلت الزواج الثاني، وكانت الطفله مع اهل الاب والاب في لما هي تزوجت اعطتهم اياها، هي هي المشكله.
0: يعني هي لما تزوجت كانت البنت عندكم؟
1: ايوه كانت عندنا،
0: ولما انفصلت رجعت
1: اخذت البنت، هاي هي المشكله. والبنت كتير متعلقة في أهل الأب وهلأ محرومين هتيجي، صح أخذنا حكم أنه من الجمعية روحي على الجمعية، بس الوقت غير مناسب ولا الظروف النفسية كطفلة مناسبة لها.
0: طيب ليش ما رجعتوا للقاضي تحدثتوا معها؟
1: حاولنا، هي رفضت ودعت أنه في مشاكل وأنها ما بتهيهم يجوا على باب البيت ومن هذا الإشي، هاي الكلام والإدعاءات اللي بتحكيها، بس للتعنت وللسبق ولا منع الطفلة أنها تزور أهل أبوها في وقت يكون مناسب لإلها.
0: هي قديش الطفلة كانت عندكم بزواج أمها الثاني؟
1: إجت عنا 3 سنين، 3 سنين وهلأ هي 6 سنين، رجعت جديدة عند أمها.
0: يعني والله ما يعني
1: للأسف يعني، فكان كنا حابين إنه
0: خليني هذا الموضوع خليني نشوف رح نطرح هذا الموضوع. والله طرحناه يا أم محمد مرة وجبنا قاضي شرعي ومحامي وخلينا نرجع نطرحه مرة ثانية في هذا الخصوص، خصوصا موضوع المشاهدة.
1: لو بس يكون زي القانون مع بعض في حق، يعني أنا عندي يعني مش أنا أكيد لحالي بقرأ وبشوف الناس واللي بيعانوا مثلنا، يعني ليش ما القانون يكون عادل في نقطة إنه الأم حاضنة وإلها الحق والأب حاضن وله الحق. طلاق حصل، كل واحد شاف حياته، بغض النظر كل واحد نجح بحياته الثانية أو لا، مش ذنب الطفل. ليش ما يكون مثل ما هي إلها الحق والقانون يعطيها الحق كمان؟
0: هو الغاية من القانون يا أم محمد، وأنا ما بدي أتحدث بالقانون، هي الطفل. في مثل هاي المواضيع بيكون أهم شيء فيما يقره القاضي هو الطفل. لا حول ولا قوة إلا لا، بس والله هذا الموضوع لازم تحدث فيه أكثر من مرة. أنا بعرف أني تحدثت فيه مرة بس لازم تحدث فيه مرة ثانية، لأنه بشوف الإخوان بنزلوا مثل هاي المقتطعات بالحلقة كانت على الصفحات الخاصة فيهم، خصوصا موضوع المشاهدة انه عن طريق جمعية او عن طريق مركز امني او ما الى ذلك. لكن القانون قانون، والقاضي هو من يحدد.

0: معي عبر الهاتف أم الطالبة لين. صباح الخير ستي.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: الله يبارك فيك. تواصل معنا المهندس أحمد العمودي وهو الرئيس التنفيذي لشركة سوفت، وهذه الشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا. يوم الأمس سمع حديثك وشاف أيضا لين ورغبتها في المجال الرقمي، فالرجل يعني يتحدث باسمه كرئيس تنفيذي لهذه الشركة بأنه يرحب بلين في هذه الشركة، أينما تجد نفسها فهو مرحب بها.
1: والله
0: شيء حلو. حلو وراح تنبسط لين على هذا الموضوع، لأنه هذا شغفها وهذا هي اللي بدها إياه. فالرجل جزاء الله خير يعني.
1: طبعا من هي طفلة هذا شغفها وحلمها كان.
0: فهذا المهندس يقدم لكم هذا العرض وأنتم أصحاب القرار فيه.
1: يعني إيش تفاصيل العرض سيد عامر؟
0: هو راح يتواصل معك، ولكن هو الرجل بيقول لك أهلا وسهلا فيها.
1: تمام خلاص.
0: بارك الله فيك
1: وشكرا إله. وعن جد يعني الواحد بنبسط هيك لما يشوف الدنيا لسه حلوة فيها ناس حلوين.
0: طبعا الخير موجود الحمد لله.
1: أكيد
0: الحمد
1: أكيد
0: لله.
1: أكيد
0: الحمد لله. لا. الحمد لله.
1: شكرا يا سيد.
0: ومبارك عمد. ومبارك مجددا بالله للين. مبارك
1: مجددا.
0: استاهل الله يحييك. هلا ستي. هلا ستي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. الله يكثر الخير عليكم يا رب وعلينا. أبو الطراوي إنك تزرع شعره سمعت وين؟ بالأردن؟ والله بالكرك فيه؟ غالي؟ طبيعي؟ قديش بكلف؟ بطلع بالسانتي هي؟ أيوة قديش يعني بكلف تقريبا؟ تقريبا وتبخش راسك ها؟ أسمع مرة كنت أخوانا كنت بتركيا، روحت من تركيا والله العظيم اني صادق، فتت على الطياره ولا كلها ملفلي فروس سشاش ابيض. لا اله الا الله. شوفي يا اخوان، قالوا يا عزيزي شوفي كنا نزرع. اسع كله بالاردن للزراعه كله. ادفع يا ابو الطراب ندفع ادفع الله يرزقك. شو عليه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله انت، استغفرك واتوب إليك. غدا ألتقيكم بإذن الله في ذات التوقيت، فإلى حينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحية

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابعا من ضغوط سياسية. إعلام فلسطيني يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف دوحة بلدة كفر رمان جنوب البلاد بأكثر من 7 قذائف. العراق يتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة، ويشدد على أن السلاح المنفلت يهدد استقرار البلاد الاقتصادي والأمني. ولي العهد يرعى بحضور الأمير رجب الحسين حفل تخريج الفوج السادس من طلبة جامعة الحسين التقنية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: صباح الخير، صباح النور، يسعد صباحك يا رندا،
1: يسعد صباحكم
0: جميعا.
1: صباح الخير، بنصبح كل حدا بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين 98.3.
0: يسعد صباحك. يعني اليوم بحس إنه يوم لطيف عن جد. هاي السماعة معليني، حرام عليكم البنت، يعني هلأ صاحية تعودت على الأصوات الهادية. المهم اليوم يا جماعة بنقدر نحكي خلص، خلصنا هالأسبوع الصعب الطويل. بتعرفين أنا حسيته أحد، عشان هيك صفنت، يعني لساتني بعقليت إنه اليوم الأحد.
1: لا اليوم القلب عليني، مشان الله لا ترجعي من الأحد.
0: بس بكرة الخميس.
1: بكرة الخميس.
0: أيوة بك، هاي كلمة رندا طبعا.
1: يعني بكرة الخميس فعليا، لا ضيعوا خميسكم من هلأ، أنا بكرة ما رح أشوفهم.
0: آه.
1: بس أنت رح تشوفيهم لحالك.
0: حبيبتي الله يسعدك. آه خلص رندا يا جماعة بكرة مش موجودة، رح تكون لا يوم.
1: لسه مش مبين،
0: لسه مش مبين عشان العين طبعا، هذا بس مبين معها من 60 سنة. المهم رح تطول عليكم، فالله يرضى عليكم. انتوا تشدوا حيلكم معي، لانه انا لحالي مش سهل الامور.
1: انا دين بدي اشتغلها طبعا، بدي اوصيهم عليكي، يعني دير بالكم علي. انا رايحه باجازه قصيره شوي وراجعت لكم طبعا بكل طاقه وحيويه.
0: انت راجعه بحيويه،
1: راجعه بكل طاقه، بس هيك الواحد لازم يمر فتره هيك يفصل فيها شوي.
0: صح صح.
1: فدير بالكم علي بغيابي، وان شاء الله ما راح اطول عليكم وراح اشتاق لكم كثير. بس
0: احنا اكثر
1: اكيد راح اضلني احكي معك، يعني كل يوم راح اخذ اتصال معاكي
0: ضروره،
1: يعني ما بزبط طبعا. ضياء ما يفوت اتصالي
0: عن جد يا ضياء، بالله عليك. هلا يا جماعه، كل شخص بالعالم بحاجه لاجازه، تمام؟ هذا طبعا كان على اساس احنا، انا صار نفسي احكي غير موضوع الحلقه كامل اليوم، بس امبارح انا ورندا واحنا قاعدين حكينا، مر عملنا حلقه عن التليفونات وحكينا عن التليفونات القديمه، واعطيتيني اسماء زي
1: هامر
0: وعنكبوت
1: ودمعه
0: والدمعه واللمعه،
1: يعني شيطان
0: مثلا. بس اليوم بدنا نحكي عن السيارات القديمه. اي شاب بيتنمر لانه احنا بنات وما بنفهم بالسيارات رح اعمل معه مشكله، هاي اول شغله. تاني شغله انه بحس يا جماعه السيارات ما بين زمان وهلا طبعا في فرق كبير طبعًا. اكيد. بس انا اللي بحبه بجماعه زمان، اللي لما كان الواحد عنده سياره واحده كان يضل معها 10 سنين 12 سنه 15 سنه. في ناس لهلا سياراتها اللي كانت موجوده معها زمان لهلا موجوده، هلا بيشتري بنزل مدير سياره جديده بغير، بتخرب ببدلها، بطل في هذا زي ما بيحكوا الروابط الاسريه ما بين الشاب وسيارته
1: 100%. زمان دين فعليا كانوا لو يشتروا سياره جديده او يجددوا ضلها السياره الاول سياره اللي له بالبيت موجوده. آه. خصوصا اذا كانت هذول الزمان كانوا يحكوا لهم بطه ووزن نمر وهذول الاشياء اللي بيكونوا السيارات اللي لهم هيك تراث عندهم. بس في ناس فعليا لهلا ما بيبيعوا سياراتهم، بضلهم موجودين، لو بضلهم مصفوفين بس بضلهم موجودين. هلا اسماء السيارات زمان كانت تختلف عن هلا تماما، واشكالها تختلف عن هلا. يعني في ناس محبين للسيارات القديمة، يعني بعدهم عندهم عشق للسيارات القديمة وبروحوا بيشوفوا سيارات قديمة، وفي ناس مع التحديث والتطور طبعا بالسيارات. بس أنا يعني زمان صراحة أنا ما لحقت السيارات القديمة وما بعرف أسمائها للأمانة، بس أنا مبارح كنت عم بقرأ إنه في سيارة اسمها وطوات
0: بوز النمر، في شبح،
1: في شبح بالضبط.
0: مين اخترع هاي الأسماء يا جماعة؟
1: البطة
0: وقرش ونص. طلع احنا قريح علينا كثير اشياء على فكره.
1: طب ليه سيارتي ان هلا عند افهم ليه سموا السياره البطه؟
0: البطه هذا سؤال المتابعين مثلا. مثلا ممكن عشانها صغيره.
1: لا البطه كبيره صح ضياء؟
0: البطه صغيره ولا كبيره؟ صديق يعني خبير السيارات عندنا،
1: بتخيل الشباب بيحبوا هاي التفاصيل، بيكونوا عندهم

0: اي 36 كتير ناس كانوا يسموها الوطواط، ومرسيدس دبليو 140 ولا 140 بيحكوها، اللي هي اللي كنا نسميها الشبح، ومرسيدس دبليو 210 من الأسماء المتداولة إلها قرش ونص، غير اللف والغواصة والسلحفاة وإيش كمان. آه خلص طفى شحني، طفى تليفوني خلص بنحلي طفى، لأني ولا إشي فاهمة عن أنواع السيارات.
1: أسماء السيارات كتير بتختلف، هلأ أسماء كتير سلسة وسهلة يعني.
0: الحمد لله هلأ بيختصروها كمان.
1: آه بيختصروا يعني فعليا، وبتشوف السيارة بتلاقيها كتير حلوة وكتير فخمة واسمها سلس يعني، زي مش زي زمان. زمان كان الأسماء كتير معقدة بالنسبة لي، يعني مش فاهمة أسماء صراحة، بوز نمر وبطة وقرش ونص
0: جد
1: وطواط يعني فالموضوع بيكون صعب عليهم. بس بدنا نحكي لكل حد هلأ عم بسمعنا، عن جد إذا بتعرف ليش سموهم بهذا الاسم احكي لنا، غششنا، إنه إحنا يعني فعليا ثقافتنا بالأسماء هاي أبدا أبدا. ناخذ اتصال.
2: ألو،
1: صباح الخير.
2: صباح الورد، كيف الحال؟
1: تمام، أنت كيفك؟
2: تمام تمام الحمد لله. معل
0: حسن معلومات يعني عندك.
2: أنا اتصلت عليكم صراحة، أنا مغترب بس فاتح الراديو، إجت القناة هاي فسمعت صوت بطة قرش ونص.
1: يا أهلا وسهلا
0: سهلا.
2: وأسباب المسميات فإجت معاي، حكيت بس أنا زمان عن هاي الأمور.
0: غششنا غششنا.
2: آه لا هلأ إيه، وين ال ال ال المرسيدس فيه ثلاثة كمان، تمام. في البطة والشبح وفرخ الشبح.
1: فرخ الشبح
0: هاي أصغر يمكن.
2: هلا هدول الثلاثة بيختلفوا.
0: آه
2: تمام. الشبح اللي هي أكبر واحدة الاس كلاس، البطة اللي هي بتيجي أصغر منها بشوي، وفرخ الشبح أصغر واحدة فيهم. ليش بسموها فرخ الشبح؟ لأنها بتشبه الشبح بس أصغر شوي.
0: عن جد؟ وكيف كانت أسعار السيارات وقتها؟ كانت غالية؟
2: لا وقتها مش كتير يعني، أنا موليد 85 فيعني مش آه. كتير وقتها، أنا بوعى عليها بال 95 وطالع بوعى على هاي.
0: آه يعني أنت وعيت عليهم أنت؟
2: ألا طب طبعاً طبعاً. القرش ونص لما نزلت سموها قرش ونص، أجاوبك على هذا السؤال.
0: آه
2: القرش ونص سموها قرش ونص لأنه إلها ضوين، واحد كبير وواحد صغير.
1: أيوة
0: أوكي.
2: آه طب الضوء الكبير هو كان القرش، والنص اللي هو
1: أيوة
2: الضوء
1: أيوة
2: الأصغر منه.
0: هالضوء الصغير
2: يعني ما في قرش ونص.
0: طب أنت شو ركبت منهم؟
2: أنا ركبت من زمان، لا أنا أول سيارة ركبتها كانت هوندا سيفيك موديل 89 كوبي.
0: آه يعني قبل الألفينات بسنتين هيك إيش. آه
2: هاي لا هاي بالألفين وأربعة.
1: بالألفين.
0: أوكي أوكي بالألفين وأربعة. المهم يعني بالاخر بدنا نحكي كل واحد هيك له صله بسيارته كتير حلوه، بضله هيك بضلها غاليه على قلبه ولا لا؟
2: طبعا بس الشبح لا يعلى عليها، كان يعني وما تزال بسموها سياره الملوك.
0: يا عيني.
1: سلام.
2: يس هي اغلب الملوك من يعني من لما طلعت هاي السياره لغايه فتره قريبه يعني، السياره الشبح دائما سياره الملوك معروفه لانها كبيره والموتور تبعها كبير وال
0: هي من اسمها سيارة الملوك، سيارة الشبح.
1: الاسمها بتخوف.
0: ما عرفنا باسمك.
2: ابراهيم رابي. ما حكت معي.
0: ابراهيم ابراهيم.
1: يا اهلا وسهلا يا ابراهيم.
0: ابراهيم انا معك. ابراهيم شكرا كثير لك هيك للمعلومات الحلوه لليوم.
2: وسلم يو ويلكم. خليكم ماشيين على موضوع السيارات.
0: كل المغتربين اللي حواليك خليهم يرنوا هلا اليوم نعرف ايش رايهم بالموضوع.
2: هلا هلا في وطوات وفي لا بس هدول ما بعرف ليش سموهم هيك، بس هيني معاكم
0: هلا بدنا نشوف وبنعرف. سعد صباحك.
1: سعد صباحك. ناخذ اتصال ثاني.
3: صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
3: معك عمار.
1: اهلا يا عمار، كيف الحال؟
3: الله يسلمك يا رب. كيفك انت يا رن؟
1: تمام الحمد لله. امورك تمام؟
3: تمام الحمد لله. هيك بدك تروحي وتتركينا يعني؟
1: يعني مش مطوله، هي اجازه كثير قصيره وراجعه ان شاء الله.
0: ده تروح تتركنا تتركني انا
1: دير بالك علي بغيابي.
3: لا لين لين بعيوننا لين ولا أيوة.
0: عمار بالله عليك يعني جهز لي الامور خلص، انا ما قاعد لحالي ابو ساعتين خلص. ماشي
1: عمار احكي لي شو اول سياره ركبتها.
3: والله أول سيارة ركبتها طبعا مش أنا اللي كنت أسوقها يعني، أنا ركبتها عن طريق عمي اللي هي المرسيدس القرش ونص.
0: قرش ونص
1: قرش ونص.
0: عرفنا ليش اسمها قرش ونص،
1: عرفنا ليش اسمها قرش ونص عشان الضوين.
3: أيوة.
0: طب ليه ما يكملوا الضو؟
1: ما بزبط، واحد صغير واحد كبير.
0: ليه ليه
1: قرش ونص؟
3: حتى ليش في عندك الضو لازم يكون الضو عندك صغير هذيك الأيام على

0: اساس انه الضوء العالي، فهمت علي كيف؟ انه الصبح مثلا
1: عالي واطي
0: الاولى يكون الضوء الجير هيك واو، يكون منظره حلو يعني.
1: فهمت.
2: طب هلا هلا عمار بتعرف ليش سموا السياره وطواط؟
0: لانه الوطواط هي بتشبه زي ما بيحكوها، هو الوطواط نفس الخفاش يعني. هي لانها بتشبه الخفاش
1: فسموها وطواط.
2: وطواط
0: سموها وطواط.
1: ما شاء الله خبرتكم بالسيارات مليون
2: زاد والله حلوة.
1: بس تيجي نحكي لكم موضوع تاني بتحكوا لنا ما بعرف.
0: هسا بوز النمر اللي هي البي ام دبليو بوز النمر. هسا بوز النمر لانه بوزها بيشبه يعني وجه النمر.
2: وجهه.
0: ايوه
2: والله كان يسموا له علاقه الاسم بالسياره مو زي
1: هلا شو ما كان بوز على الفاضي نفس الفاضي. الاسم.
0: انا معي شنجان ايدو ستار
1: يعني بحبها والله.
0: يعني هاي شنجان ايدو ستار يعني خلص مش لها مسميات ثانيه، فهمت علي كيف؟
2: مش هيك ولا ما بتعرف
0: ايش هو
2: الشنجان؟
0: مش سامع الصوت.
1: ليش سموها هيك؟ ليش سموا سيارتك شنجان؟ تعرف سبب مسمى ولا لا؟ هيك هي.
0: اقول لك بعرف اكذب عليك.
1: هاي الشنجان هاي الصغيره صح اللي بتكون لها وسع في كل مكان
2: صح.
1: هاي احلى سياره في العالم.
2: الله يسعد صباحك يا عمار.
0: الله يسعد صباحك يا
2: عمار. يا اهلا وسهلا. يعني شفتي كيف زمان كان يهتموا باسماء السيارات؟ هلا عادي السياره ما لها علاقه، الاسم ما له علاقه مليون بالسياره
1: بالمئة. يا جماعه زي ما حكت هلا رندا انه الموضوع بطل زي زمان. وكمان شغله بدنا نعمل تحيه لجميع المغتربين، لكل حدا عم بسمعنا من برا الاردن، هيك بنسمع اصواتكم كلياتكم اليوم على 0784631، وكمان اهل عمان يعني
2: طبعا
1: وقربت من المفرق والزرقاء والكرك. فاصل
2: ومكملين معكم
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: حبيبي خدني وروح تعال.
1: يا جماعة أنا كثير حبيت فكرة أنه هيك عم تحكوا لي إيش كانت سياراتكم زمان وإيش كانت سياراتكم هلأ وإيش بتحبوا وإيش بتكرهوا، خصوصا الشباب بتحس علاقتهم بسيارتهم بتكون كثير قوية. مختلف الموضوع عن خطيبته. البنات مثلا بسميها خطيبته، يعني ممكن يبدي السيارة على جد عائلته ما عندوش مشكلة،
0: معك حق.
1: بس أنا بدي أسألهم سؤال اليوم،
0: شو هو؟
1: قديش ممكن السيارة، يعني زمان كانت السيارة قلت لهم بتطول بتقعد معكم سنين، هلأ أنت بس تشتري سيارة بعد قديش بتفكر أنك تغيرها مثلا، صح ولا لا؟ يعني أنت بتشتري سيارة بتحكي سنتين ثلاثة
0: أبدلها، أكتر
1: أربعة
0: خلص
1: خمسة،
0: بس تشتري السيارة لين ما بتحطي لها وقت محدد. يعني بتحس السيارة خلص معاك رح تضلها، يعني بس أنت تحسي أنك خلص لازم تجددي، يعني مش إشي ترفيهي السيارة. أنا بحسه بالنسبة لي مش إشي ترفيهي،
1: مش إشي ترفيهي، بس
0: يعني بالنسبة لي لازم يكون يعني الوقت كتير مناسب لأبدل سيارتي. طبعا بتوديني
1: هاي حكيتي الوقت مناسب، إيش معنى؟ لما أكون أنا عندي قدرة مادية عالية أغير سيارتي بسيارة تانية. زمان حتى لو كان عندهم قدرة مادية ومعهم مصاري عندهم سيارة بضلهم على نفس السيارة أنه بيحبوها، فهمت كيف؟
0: هلا الاهتمامات بتختلف
1: حتى بالنسبة للزواج. يعني كل شيء كان عندهم واحدة واحدة
0: واحدة فعليا. الاهتمامات بتختلف من الشاب للبنت. أنا بحس البنت مش كتير يعني بتهتم بموضوع السيارة، المهم سيارة تكون مناسبة لإلها، تكون مريحة، بتوصلها بتجيبها. بس الشاب بتحسه عنده هيك قصة غرام وعشق بينه وبين السيارة، ما بعرف ليش لهالدرجة الشباب بيحبوا سياراتهم، يعني بتحسيه بيهتم فيها بأدق التفاصيل،
1: بنظافتها
0: فعليا، بنظافتها بوديها دائما سيارة الشاب نظيفة، سيارة البنت خصوصا إذا كانت البنت أم، الله لا يفرجيكم، الله لا يفرجيكم، خزانة خزانة أطفال، خزانتها موجودة بالسيارة. بس الشاب دايما بتحسيه متكتك بموضوع سيارته، دايما سيارته تكون نظيفة من جوا من برا نظيفة. وإذا حدا الشاب فعليا انت لاحظي والشاب إذا حدا دخل جوا سيارته بوسخ كتير بتضايق إذا طلع معه. بتحسي انه لا ما بحب اطلع اولاد صغار بسيارتي، بيهتم بسيارته كتير. بس البنات ما بحسها كتير بتهتم بسيارتها، عادي سيارتها عاديه عادي جدا. وبدي ارجع انوه اذا كانت البنت ام، يعني انسى الموضوع، العب شيبس شوكولاته اي شيء بدك اياه بتلاقيه بالسياره.
1: شيبس شوكولاته هلا
0: موجود
1: خلص ممتاز. يعني جد زي ما حكيتي، بس خلينا ناخذ راي الناس بهذا الموضوع. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: الو.
1: يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيفك؟ شو الأخبار؟
2: الله يرضى عليكم. أبو عامر بحكي معي.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ عامر.
0: أبو عامر.
1: أستاذ أبو عامر. شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله تمام.
2: والله بخير ونعم من الله يعني.
1: الحمد لله. طب احكي لنا أنت شو عندك؟ شو جعبالك تحكي لنا اليوم؟
2: أنا أول سيارة ركبتها أوبل فيكترا.
1: إيش أول سيارة؟
0: أوبل.
2: أوبل فيكترا. أوبل.
1: أوكي أوكي. هاد قبل قديش؟
2: بعدين بعديها دايو.
0: دايو.
2: بعدين بعديها هوندا.
1: ما شاء الله، هاي ثلاثة دخلنا.
2: بعدين بعديها سايات كايا.
1: كمان.
2: 26.
1: أوه. شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ يعني أنت هلا معك سيارة 2026.
2: لا معقول، وكل سبب التغيير البنات بس يقولوا بدنا نغير نغير لهم.
1: طب أنا بدي أغير والله يا أستاذ أبو. يعني أنت هلأ آخر سيارة جبتها 2026
2: كيا. أوكي.
1: طب أنا بدي أسألك سؤال، هل بتشوف زمان الناس كان عندها ارتباط قوي بسيارتها أكتر من هلأ؟ يعني كانوا ما يحبوا البدل السيارات
2: كيف؟
1: يعني زمان بحكي كانت الناس بس تشتري سيارة يحبوا تضل عندهم هاي السيارة تطول عندهم، هلأ كل سنتين ثلاثة بغيروا.
2: طولت معي الأوبل فيكترا.
1: قديش قعدت معك؟
2: قعدت معي 10 سنين.
0: والله عمود،
1: والله مدة صراحة.
0: والله
2: بعدين عمرها ما قطعت من محل يعني.
1: ما شاء الله، لأنك بتحبها هي واقفة معك لأنك بتحبها. يسعد صباحك أستاذ أبو عمار، وانبسطنا إحنا سمعنا صوتك. أبو عامر، أبو عامر حقك علينا، حقك علينا محلى. بس كتير بحب هيك الكبار بس هيك يبلشوا يبرو.
0: وأنا بحبك،
1: بحس أي إشي بحكوه في العالم بحسده. وأنا بحبك.
0: خد اتصال تاني. صباح الخير.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: صباح الورد، كيف الحال؟
0: تمام، أنت كيفك؟ عرفني باسمك.
3: الله يسلمك. معك ليث.
0: أهلا يا ليث. ليث احكي لي، شو أول سيارة ركبتها؟
3: أول سيارة ركبتها HD 2010. بس هذا سؤال قبل السيارة اللي ركبتها.
0: قولي.
3: أنتوا شو مدخلكم بالمجال تبعنا؟
1: احنا بدنا ندخل كل المجالات، مش تدخلوا مجالنا.
0: حابين نتثقف منكم،
1: نتثقف منكم. بوز النمر والوطوات والاول سياره من اول سياره.
3: نسيتوا اهم شغلتين بالسيارات القدام.
1: شو هم؟
3: البي ام الزهرة والمرسيدس القص.
1: اه لا هذا زاد علينا والله
0: صعب.
3: هذول مرق عليه مرق على الاردن فتره كثير بتجنن. كانوا من محبين وعشاق السيارات هذول الثنتين اللي هم قبل البوز النمر وقبل اللف والبطه.
1: اوكي
3: هاي الزعره سموها زعره ليش؟
0: ليه؟
3: سياره صغيره وكانت بسرعه.
1: هاي انت اكيد ركبتها هاي الزعره.
3: لا انا ركبت بوز النمر اللي بعده حتى الان نفسي اركب الزعره واذا بلاقي واحد هسه بشتريها.
1: عن جد؟ طب انت قد عمرك هلا؟
3: انا عمري 32 سنه.
1: 33. اول سياره ركبتها كان عمرك قديش؟
3: يعني اول سياره سويتها ولا الي شخصيا؟
1: الك الك انت.
3: الي شخصيا قبل 10 سنين تقريبا كانت هونداي اتش دي 2010.
1: ايوه. طب بتحس زمان الشباب كانوا يحبوا سياراتهم اكثر من هلا؟ يعني اللي عنده سياره بضل محافظ عليها
3: لحتى الان. الان انا عندي إذا المرة والولاد تفوتوا السيارة بقعد يوم كامل وأنظف وراهم.
0: شفت ايش قلت لك؟ الشاب هيك
1: عن جد؟
0: طبعا بحافظ على سيارته أكثر.
3: حس أنا بحكي معك ماسك فاين معطرة وبلمع.
0: شايف
1: حسيت أنه بعمل إشي. وممنوع حد يدخن بسيارتك كمان صح؟
0: أبدا. لا الدخان عادي.
3: طبعا.
1: حتى
0: ممنوع الدخان حتى؟
1: هاي عقاب السيارة بدخلها عقاب.
0: الأكل والشرب أوكي بس الدخان أنت ما بتدخن يعني.
3: لا انا بدخن بس اذا بدخن بنزل منها
0: او في البيت. اوف اوف اوف اوف.
1: اه ولا طبعا.
0: الله يخلي لك اياها يسعد صباحك.
1: ولو الناس بتحب مرتها زي ما بتحب سيارتها كان كل الناس هلا على الاخر. يسعد صباحك.
0: وفعليا ليلى وكل شاب او كل هيك حدا ما بحب سيارته يحب مرته او يحب خطيبته
1: ولا حال الطلاق بالمملكه.
0: جد ما في حالات طلاق موجوده بتكون وكل تفاهم ليفل مليون عندنا يعني. فيا رب يعني كل حدا بيهتم بسيارته هيك قلل شوي من اهتمام سيارتك واعطي شوي لمرتك او
1: حرام
0: لخطيبتك.
1: حرام المسكين اللي عندك.
0: لانه حرام فعليا اذا انت بتدلل مرتك زي ما بتدلل سيارتك صدق انك انت رح تكون كتير مرتاح في حياتك. هاي نصيحه.
1: طب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
4: صباح الورد.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
4: يا هلا والله.
1: سعد صباحك. عرفني باسمك؟
4: بندر ابو عون.
1: اهلا وسهلا ابو عون. شو الاخبار كيف الامور؟
4: تمام الحمد لله. انت اخبارك ان شاء الله تمام
1: الحمد لله. ابو عون احكي لنا
4: كلمه. سبقتني كلمه قلت لو الشاب يهتم بمرته اكثر من سيارته كنت اقولها انا يعني.
0: كان الحياه فيها تفاهم كثير.
4: انا ام عون عندي سريعه قلت بس ما في السياره ابو عون شوف عنده طواري.
0: طواري
4: بدك تفوت تقعد بالسيارة تلبس كياس برجليك عشان تفوت.
1: الله أكبر.
4: طب فيش مجال بعدين في مية على الشارع بلفه وبرجع بصفه لا يمكن أنا مغسلة.
1: طب أنت بالبيت زي ما أنت بالسيارة
4: أنظف.
0: وأنظف وأنظف
1: كمان. أنت عندك هاي الشغلة يعني أنت بتحب المكان يكون كله نظيف صح ولا لا؟
0: نظافة كتير حلو أنا بحبه
1: عن جد. وأنا بحب الناس اللي بتحب النظافة.
4: بحبش إنه هي تيمينش خلاص مرتب مرتب.
1: أيوة. طب فعلاً. طب زوجتك ما بتعصب لما تحكي لها ديري بالك ممنوع تاكلي ممنوع تشربي ممنوع يعني ما بتحكي لك خلص مثلا
0: أو ما بتغار؟
4: قبل أربع أيام قالت لي قالت دحجر عليك كمان سنتين أنت مش أنا الله شباك شبابك خير أفتحه قلت لكم ليش شغال
1: اطلع من راسي.
0: ما بدي أطلع معك بالسيارة.
1: الله يخليكم مع بعض.
4: بس حاليا صارت تقول لي اسمع بدي أطلع أطلب بتر راج ولا أي
1: ولا أركب معك ولا أركب معك. هي لازم تمشي على الطين وتركب سيارتك تشوف ايش ممكن يصير.
0: الله يخليكم لبعض يا رب.
4: كانت التراب جوا سيارة شوكولاتة حتى
0: شوارع. الله يخليكم لبعض ويديم المحبة يا رب بيناتكم. يسعد صباحك.
1: هذا والله الشباب طلع عندهم ازمه يعني مصيبه.
0: بقول لك موضوع
1: اذا حد بدخل بسيارتهم
0: الشاب عادي اذا حكيت له عندك وسواس نظافه بسيارتك بنبسط. ما بزعل ابدا بقول لك بالعكس انا بحب اهتم فيها.
1: بحس هذا الشيء حتى باخواني يعني
0: الشباب
1: غرفتهم كثير معفشه
0: يعني انا يعني اخواني نفس الشيء لين اذا بدي اطلع بسيارتهم برجع بروحوا على السياره تمام بنظفوها بعدي. يعني بيحكوا
1: تحسي حالك جرثومه.
0: ليش عندهم مشكله ليش بدك تفتح المرايه اللي فوق اصابعك بطبعوا على السياره. طب ايش يعني انت جايبها ايش قلبتك لف.
1: تخيلي انه مثلا تركبي مع زوجك او مع اخوك او اي حدا يكون غاسل السياره وانت تفتح الشباك. الله لا يورجيك.
0: او تحطي ميك اب جوا السياره
1: ويتوسخ ممكن إشي. يمشي الميك اب ما بمشي الشباك
0: ابدا ما بمشي صدقيني. ما بمشي
1: شكلك مجربه.
0: ابدا ما بمشي. ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: يعطيك العافيه اختي ام سند.
0: الله يعافيك يا علي كيف حالك؟
5: شو أخبارك؟ ترى أنت تعرفيني لما أحكي لكم سند.
0: طبعا طبعا. لا أبدا صوتك مميز يا علي.
5: الله يحفظك يستر بيتك.
1: الله يسعدك
0: علي. الله يسعدك علي. كنا بنحكي عن أنواع السيارات زمان. شو رأيك بالأسماء هلا؟ يعني تختلف هلا الأسماء عن زمان؟
5: أنا الحمد لله بالنسبة لي يعني بحياتي ما اشتريت سيارة، أنا ضرير ما بشوفش الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: بس والدي الله يرحمه من يوم يومه هو يقتني سيارات. أول سيارة جابها مرسيدس زي ما تفضل الأخ الكريم، مرسيدس قص. مرسيدس قص هذيك ما شاء الله كان يعني سعرها فيها ومحافظة على سعرها.
1: كأدي كان سعر مرسيدس المرسيدس
5: هذا الحكي بسولتك عنه أنا اللهم بصلى على النبي بالتسعة وثمانين 88 كانت تمنها 4000 وإيش يعني.
1: أوه يعني تعتبر غالية وقتها زي سعرها هلا 20000.
5: يعني بالثمان ثمانين 89 رد حول صار يعني كل ماله كان يطور. اشترى مرسيدس مرسيدس لف.
0: شو مرسيدس كان لف؟ لف
5: مرسيدس لف. ابوي كان والدي كان كل ما يختني غير ايش سيارات المرسيدس.
0: هذا هم من محبين المرسيدس كان.
5: ايوه كان كل
1: طول عمره مزوق الوالد.
0: مزوق فعليا الله يعطيه.
5: لانه المرسيدس الماني. وسعره محافظ عليه
0: 100%
5: وكان ثقيل على الارض. مش زي السيارات الثانيه زي الهوندا.
0: معك حق يا علي. الله يعطيك الصحه والعافيه ويسعد صباحك.
1: يعني حبيت انه هو حكى لنا متذكر حتى قصه والده كيف مثلا اول سياره ركبها ثاني سياره ركبها بعدين هي كيف حبه الاهل. بحس بنقولوا حبهم للسيارات لاولادهم
0: طبعا. وغير هيك لين هذا الاشي يعني عند الاطفال وهم صغار بتلاقيه بتحسي بتحكي له ايش سياره احلامك، بحكي لك مثلا شو سياره احلامه. الولد خصوصا الولد بحب انه هو يحكي سياره احلامه، شو بدك هلا سياره، شو بدك تشتري سياره بس تكبر. او مثلا انا مو حاب هاي السياره غيروا لي سياره، السيارة ما بدي أطلع فيها مثلا، في سيارة صغيرة سيارة كبيرة. وفي أولاد بيتحكموا، ما بدي أطلع مع ماما سيارتها صغيرة، بدي أطلع مع بابا سيارته كبيرة.
1: صح
0: من هم صغار خصوصا الأولاد. بتحس البنات لا مش اهتماماتها السيارات وهي صغيرة، بس الأولاد دائما اهتماماته السيارات.
1: يعني أنا اليوم كمان زي ما أنت حكيتي كمان الاهتمامات تختلف، خصوصا إنه إذا الأب بحب الشغلة بنقولها لأولاده.
0: صح
1: بس أنا شايف الكل هون محبين مرسيدس. وين محبين البي أم يا جماعة؟ ولا حد من جماعة بي أم اليوم حكى معنا، كله مرسيدس مرسيدس. خلينا نأخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
6: صباح الورد. صباح كيفكم؟
1: يسعد صباحك. شو الاخبار؟
6: عدي معاكم.
1: اهلا وسهلا يا عدي، كيف امورك؟ ان شاء الله تمام.
6: الله يسلمك ويعزك ويبارك فيك.
1: معك المايك يا عدي، احكي اللي بدك اياه.
6: قبل يومين بحكي لزوجتي سيارتي فيها صوت هيك غريب، بدي اروح امر على المدينه اسويها. ولا بتحكي سيارتك بتعرفها من صوتها، اما انا لو اضل احكي للصبح ما بتعرف.
1: والله انه ما حق انزل
0: صراحه.
6: بعدين يعني في سبب بيحكي انه الصبايا شو مدخلهم موضوعنا. اي والله لو ودي ما بتي على المدينه الصناعيه ولا على الحره تشتري لي سياره وتروح
1: مثلا.
6: السيارات بتعرف كل شيء تفاصيل وتروح.
0: بتعرف التفاصيل منك يا عدي.
6: ها
0: بتعرف التفاصيل منك عاد ما بتحكي لي عن السيارات.
6: احكي لها والله احكي لها عن السيارات.
1: طب ليش هيك مزعلها يا عدي؟ يعني عن جد بتعرف سياره من صوتها ومرتك مش عارف متى بتزعل ومتى ما بتزعل.
6: واحنا مش عارفين هو جوز النمر تمو للسيارات ولا للمره يعني.
1: هذا يا رب ما تكون سمعتك يا عدي.
0: نايم نايم
6: يعني ما.
0: الله يخليكم لبعض يا عدي.
1: احكي لنا انها نايمه يا عدي، احكي لنا انها نايمه.
6: نايمة
1: الحمد لله ما أخذ راحته.
0: الله يخليكم لبعض يا عدي، يسعد صباحك.
1: خليكم لبعض.
0: خلاص خليكم لبعض واهتم فيها، عرفها من صوتها، مش داعي تحكي كثير.
1: يا ربي.
0: طبعا احنا مكملين معكم يا جماعة بأسماء السيارات واهتمام السيارات واهتمام البنات،
1: الفرق ما بين الشباب والبنات كمان بالسيارات.
0: بعد الفاصل
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
8: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وابتدأ. نسمع.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الآن بلا العص لهش اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: سعد صباحكم.
1: اسمع هذا المقطع بس يعني ما بزبط.
0: ما بزبط. خلص خلصت الأغنية.
1: حياة كتير بتغري.
0: هاي أول ما طلعت الأغنية والله كسرت الدنيا.
1: بدك للحق.
0: أيوة.
1: ليش الناس تكره كلمة لا؟ ليش؟ ليه؟
0: هل بدك تغيري الموضوع شكلك؟
1: بدي اختصر.
0: يا جماعة بما أنه إحنا حكينا عن هذا الموضوع خلينا شوي نحكي عن المفارقة ما بين الشباب والبنات. في موضوع السيارات. أنت أول نقطة حكيتيها.
1: اهتمام فعلا لين أنا.
0: النظافة صح
1: موضوع
0: ولا لا؟
1: لين موضوع النظافة. البنات أبدا ما بيهتموا بسيارتهم.
0: خلينا نحكي.
1: نحكي استنى شوي.
0: أحكي.
1: البنات بتلاقيها غرفة ميك اب تحت. ما بعرف إذا أنت كمان مثلي. في ميك اب بالسيارة. ممكن توقفي على الإشارة تعملي ميك اب.
0: في سيارات ما فيها مراية بتشتري مراية.
1: بتشتري مراية بتحطها على جنب هاي بتلفها عرفتي.
0: وغير هيك. حبيبة قلبي كان عندها نفس هاي القصة.
1: وغير هيك يعني مبارح فعليا راح فتحوا سيارتي كان بدهم ياخذوا منها إشي وحطوا لي إشي جوا السيارة. فبس فتحوا سيارتي بقولوا لي أنا لو مكانك بنقل السيارة جوا البيت بستخدمها خزانة. اسمي إذا بتنزلي على سيارتي هسه فعلياً بتلاقي كل شيء فيها. كل شيء. أي إشي بدك يا بدك بليزر موجود. إذا صار أي إشي طارق تلبس بليزر. بدك هيلز بتلاقي. بدك شوز رياضة بتلاقي.
0: هذا الصح. هذا
1: بدك تي شيرت بتلاقي. في أواعي شتوية بالسيارة. تخيلي إذا إذا روحتي مكان فيه برد في بتلاقي جاكيت عادي جداً.
0: أوكي.
1: فاهتمامات البنت غير. بعدين أنا كل مرة إخواني مثلاً بياخذوا لي السيارة أو بخليها عندهم مثلاً لين برجع بلاقي السيارة بتضوي ضوي.
0: ما بتتبع على الستيرينج هذا الاستراس؟
1: لا ما بحب ابدا يعني انا سيارتي ابدا مش هيك. فقبل فتره الاسبوع الماضي اللي فعليا خليت سيارتي عند اهلي وكان بده يشحنوا لي اياها ففتحوا الدب بدوروا على الشاحن صوروا لي اياها. شو هاد لقيتهم فاضيين لي كل الدب ومصفطين لي الاواعي فوق بعض وحاطينها بالسياره.
0: مشان الله لانه تعبوا نفسيا من المنظر فعليا.
1: فانت بتخيلي انه قد ايه البنات ما عندها اهتمام بسيارتها وقد ايه الشاب عنده اهتمام بسيارته. بعدين بتلاقي كل الاماكن غسيل السياره الشاب واقف. الشاب واقف هو بيغسل سيارته يعني واقف عليه ينظف من هون سوي من هون اعمل من هون.
0: البنت بتضلها جوا السياره.
1: البنت اصلا ما بتروح تنظفها يعني اذا اخوها
0: لا مش لهالدرجه.
1: اقول لك اذا اخوها حن عليها واخذ السياره ونظفها اخوها زوجها اي حد اخذها امورها تمام. اما هي توقف عند تبعون تنظيف تحكي نظف لي بسوي لي مستحيل لانه مش إشي من اساسياتها سيارتها تكون نظيفه. هلا انا ما بعمم ممكن في بنات صراحه سياراتهم نظيفه.
0: في بنات سياراتهم نظيفه وفي بنات سياراتهم مش نظيفه. حتى اذا مثلا واحد يشتري سياره بيحكوا لك هذا استعمال بنت. اصلا الشاب بيتحمس بس يعرف انه استعمال بنت لانه بيعرفوا انه البنات بيحافظوا على سياراتهم. هلا
1: هذا
0: بحس هذا الشيء بيرجع لشخصيه البنت نفسها. اوكي
1: ما دخل.
0: مش صح انت في الموضوع مش قادر احكي عن شخصيه البنت في مره. يعني عن جد هلا لما احنا ذكرنا هذا الموضوع حتى الستيكرز هدول اللي بيكونوا على السيارات شاب بحب يحط ستيكرز على سيارته يعدلها يركب لها شو بعرفني كت وشو بسموهم
1: وجنطات
0: وشاصي يعني بعرف شو هم الترتيبات.
1: ساعدنا بالاسماء.
0: بس كتير بعد يركب لها قصص هيك حلوه عشان يظبط شكلها وبيهتم. وفي شباب فعليا ممكن تكلفة سيارته يكون مثلا تكون 5,000-6,000 بس قد ما هو بحب السيارات وهاوي للسيارات بدفع عليها 20,000-30,000 زيادة ما عنده مشكلة بس انه يضبط شكلها او يعدلها او يغيرها مثلا من هاي السنة لهديك السنة. وبتنصدمي انت انه لما يكون حد عم بشرح لك عن سيارته انا عملته انا سويته انا
1: بشغف بحب.
0: انت مش فاهمة انت بتحكي طب ليش
1: ايش ماله يعني
0: شو بفرق يعني هاي السيارة شو بتفرق عن هاي السيارة
1: هاي بتوصله اسرع من هاي
0: مثلا مع انه الفرق فعلا بيكون كبير ما بين الجهتين.
1: طبعا
0: اما البنت زي ما اخذتها زي ما رجعتها عشان هيك اغلب الشباب بحبوا ياخذوها عشان هم يعدلوا براحتهم. يعني احنا البنت شو بنعمل
1: ولا
0: مثلا
1: ولا بس بنحط اواعي جواتها.
0: يعني امبارح كمان في ناس بيحكوا لي حتى على موضوع الكربون فايبر على موضوع اللي هم يعدلوا مثلا الكيت نفسه على موضوع ان هم من جوا يغيروا جلد السياره. يعني كل هاي
1: بس
0: حتى سرعه السياره هم بيحبوا يغيروها تختلف.
1: احنا ما بتفرق
0: يا جماعه ديروا بالكم هاي الفتره والله يعني عم نسمع كتير قصص بتضايق وكتير قصص محزنه على موضوع السرعه بالسيارات. فخليكم انتوا رايقين وصح بتعدوا هيك انبسطوا بس بدون ما تسرعوا يا جماعه. شو تصير حب الشباب كمان للسرعه يعني البنت ما بيكون عندها نفس الجراءه صراحه.
1: لا يعني هي السرعه اصلا غلط بجميع حالاتها للشاب وللبنات والله يبعدنا عن الحوادث يا رب. ونحكي كمان عن موضوع لين الاستيكرات. طيب اوكي اتصالات. ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيف الحال؟
2: كيف انت شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. صوتك شوي بيقطع.
2: صوتي بيقطع خلاص وطينا للراديو. ايوه كويس هيك
1: ممتاز. عرفني باسمك.
2: معك عمر ابو ضياء.
1: اهلا يا عمر. عمر كنا عم نحكي عن اهتمام الشاب بسيارته. شو رايك؟
2: شو رايي انا المره بس تطلع معي بالسياره بقلبها ورشة بلاقي رضاعة هون هاي هون
0: من زود ضغطك انت طبعا. طب كيف نفسيتك؟ كيف نفسيتك بتسيل؟
2: ايش؟ ولا شي عادي بضحك شو بدي اسوي؟
0: بتمشيها يعني؟
2: عادي لا لازمهم. عادي ولو
1: بس ينزلوا اكيد بتنظف السيارة وراهم ورشة
2: اكيد اكيد في ورشة وراهم اكيد.
0: طب ابو ضياء بتشتاق لايام ما كنت سنجل وسيارتك دايما نظيفة ومرتبة؟
2: اكيد
0: اكيد.
1: اذا انت تحت التهديد بس احكي كمان مرة اكيد.
2: لا مش تحت التهديد انا والله لا. بعدين انا قلبت سيارات كثير زي ما بروح يعني.
0: عن جد؟ يعني مش سيارة واحدة ضليت عليها لفترة طويلة؟
2: لا شو سيارة بعدين انا من عشاق البي ام دبليو يعني.
0: ما شاء الله. ابشر كنا بننادي عليها.
2: سيارة ما انذكرت لحد الان اللي هي البسة.
1: البسة
0: شو هاي البسة؟
2: يعني اي 46 BMW E46 نزلت من 2000 لل 2005.
0: ليه سموها بسة؟
1: شو بتمتاز؟
2: لأنه شكلها نفس البسة. شكلها
0: هاي أكتر سيارة أنت بتحبها؟
2: والله لا أنا أكتر من سيارة يعني هي البسة قعدت معي يمكن 3 سنوات. بعدي آخر سنة أنا الآن سيارة كهرباء معي ID6.
0: والله ما في بعد الكهرباء صراحة.
2: قبل الكهرباء كان معي كمان E60 BMW E60 وحكوا لها الرمش.
0: الرمش سمعت فيها
2: رمش العين.
1: انا شكل الضوء مختلف زي الرمش بيكون صح؟
2: ايوه هيك عليها زي رمش العين.
0: ضبطت معك. يسعد صباحك ابو ضياء ويا هلا وسهلا وسلمني على كل العيله كمان
1: وعلى ام ضياء كمان. ضبطت معي
0: والله ضبطت معك. انا حسيت الرمش. شو الرمش؟ يلا رمش العين السياره. اوكي خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا. سعد صباحك. صباح الورد والفل وكل شيء.
1: يا صباح الورد. يا اهلا
3: على بيكم.
1: كنا عم نحكي بموضوع اهتمامات الشاب بسيارته. قديش الشاب اهتم بسيارته؟
3: والله بدي احكيك شغله. الشاب عنده سياره زي المره. بجدد مره هو بجدد سياره.
0: شو هالحكي؟ بعدين معكم
1: انت متجوز؟
3: طبعا.
1: مدام نايمه؟
3: لا يا عندي.
1: عندك؟ اوكي. يسعد صباحك.
0: طب متى ناوي تجدد السياره؟
3: تجدد المره الثالثه.
0: لا يا زلمه
1: ثالثه لين استني في ثانيه يعني.
3: طب هي ثانيه
1: الثانيه. فكرت في ثانيه بده يجي الثالثه.
0: طبعا هو بيحكي هذا الحكي حكي
1: من وراء قلبه.
3: مش الاولى
4: يتجوز ذات عطين ان شاء
3: الله. قاعده بتقول لك الثالثة على الطريق ان شاء الله.
0: لا لا لا الله يخليك. الله
1: يسعد صباحك.
0: طب احكي لنا انت شو رايك؟ انت شو رايك في الموضوع؟
3: قاعده بتحكي لك بس عند ربنا مش هون.
1: انا بدي اعطيك خطه. انت ضلك اطلب منه اشياء واغراض عشان هو ما يكون معه فلوس يغير السياره.
3: ما مش نهيتنا اول باول.
1: ايوه عشان نكون واضحين من الاساس.
3: بس شوفي انا بصراحه السيارات المفضله المرسيدس. مرسيدس من اللف لا جي كلاس.
0: خلص احنا هيك حفظنا اليوم كل الاسماء.
3: والله
0: انا بتمنى يكون الاشياء المفضله عندك سيارات. بس
1: انا بتمنى ما تجدد السياره.
3: احنا جنينا اللي هي قرش ونص. الاس 350 اللي هو غواصه.
0: ايوه.
3: والبطاخ.
0: خلاص هيك احنا صار عندنا خبره واسعه اليوم انا وياك.
3: يعني ابوي من النوع اللي بكره شيء اسمه الكهرباء. البنزين. بقول لك البنزين امن.
1: في ناس.
0: طب ابوك عنده نفس الفكره انه انا كل ما بدي اجدد سياره بدي اتزوج كمان مره؟
3: لا ابوي انا الوحيد عندهم العيله كلها مخالف سياره.
0: طب بس مشان الله صلي على النبي.
1: بس بدي احكي انا يعني بس يعني حابه اني احكي لك ان شاء الله منها للاحسن. السياره بتركب دائما سيارات منيحه بس من قلبي مش طالعه صراحه للامانه. انا خايفه على المدام. فخليك على سيارتك.
0: لا تخافي على المدام. خافي عليه.
3: بحكي لك شغله لين. هسه شوف هسه حاليا بالوقت الحالي عند ابوي جيب شروقي. انا على فكره ترى ما عندي سياره عفاء جمركي.
0: ايوه
3: كيا برايد 2012.
0: ما شاء الله. يلا الله هيك يهدي الامور وتجيب السياره اللي ببالك وين ما كانت وشو ما كانت
1: بدون اي تفاصيل ثانيه. يسعد صباحك.
0: احلى اشي هي جنبه وافيت له بدك يا ان شاء الله
1: بتقول له بالجنه
0: بالجنه بتاخذ الثانيه او الثالثه حتى.
1: فعليا هي اسمعين الموضوع السيارات كثير بقهر اي مره يعني بتحسي انه هو قد ما بيهتم بسيارته هي بتتنرفز.
0: بتعرفي ليه الاسلام بيحبوا السيارات اكثر؟ السيارات ما بتحكي ما بتنق ما بتنكد ما بتوجع راسه كبيرها تطلب بنزين عشان يمشي فيها يعني حتى هي ماشيه لمصلحته.
1: والمدام
0: المدام عكس كل اللي حكيته هذا هلا عكسه كله بس ما هيك لازم يحبها يعني.
1: طب يعني احنا شو لين بدنا نروق
0: صراحه يعني ما هم كمان ما هم حق والله احنا رح نغلط. خلينا هيك دقيقه نسمع طب اغنيه هيك لذيذه بس اقول لكم بعد الفاصل شو رايك نحكي شوي وبعد الفاصل
1: شوي عشان نسمع هيك اغنيه فتش يعني عليها شوي.
0: يعني انا هلا سمعت هيك بصراحه كل رجل كان له راي مختلف. اللي بحكي لك انا بجدد السياره وعلى سيت السياره بجدد المدام, واللي بحكي لك انه انا السياره ما بحب حد يركبها غير لما يلبس باجري كياس, واللي بحكي انا صرت اشوف رضاعات واواعي واكل وشبس واحكي مش مشكله واشتقت لحياه السنجل. يعني ال 50 جواب اللي سمعناهم اليوم كلهم بدلوا على نفسهم يرجعوا لحياه السنجل
1: يعني
0: مبدئيا.
1: هم يعني المدام نايمه بس لو المدام صاحي لا ما بيحكوا هيك طبعا.
0: والله المدام كان جنبه.
1: وبدنا نحكي شغله انه دائما ارتباط السياره بالمره يعني بقول لك انا المره عندي والسياره عندي هم كانه مجوز سنتين السياره والمره. فانا صح. ما بعرف هو كيف يعني بيقدر يوزع حاله انه هو يهتم بالجهتين.
0: وفي ناس بسموا سياراتهم يعني يعني في يعني فينا شخص انا بعرفه مسمي سيارته الغالية, وفي عزيزة.
1: أنا عزيزة.
0: عزيز احكي والله.
1: عزيزة عزيزة وغالية.
0: عزيزة والغالية وأم العواصف والإعصار والحبة.
1: الحمد لله نسمعنا صوتك.
0: يعني هيك قصص يعني. شفتي مش راضي يساعدنا.
1: أبدا مش راضي يحكي معنا. يعني بينه وبينك علاقة مش حلوة يعني ولا إيش.
0: يعني كل حدا بيسمي السيارة حسب هو إيش بحب.
1: بحب.
0: يعني احنا شو
1: في الغالية في واحدة كانت مسمي سيارتها المقروضة لأن هي عليها قرض يعني. في كتير أنواع أسماء سيارات خصوصا البنات. أنا بحس موضوع تسمية السيارات تروح على البنات أكتر لأن البنات هيك فرافيش بتحسيهم إنه بموضوع السيارات ممكن عزيزة ممكن الغالية ممكن مقروضة مديونة مديونير كتير شغلات بسموها. أوكي. ما بعرف شو السيستم بس أنا يعني سيارتي اسمها عزيزة.
0: عزيزة الغالية. طب يا جماعة
1: السيستم
0: احنا دخلنا بالسيستم لأنه سامع الموضوع أنت. هلا يا جماعة بدي أسألكم سؤالنا الثاني لليوم. شو أغرب كلمة شفتوها على السيارة واستغربتوها؟ ما فيها سيستم لو سمحتوا. إيش فيه سيستم انسو. هذا أول سؤال.
1: شو السيستم يعني شو الطريقة؟
0: شو الطريقة؟ شو الطريقة؟ شو السيستم؟
1: سيستم شو؟
0: وتاني سؤال إلي لكم لليوم. عمركم حطيتوا أنتوا مثلا أو سميتوا سيارتكم اسم معين ولهلا اسمكم اسم السيارة نفس الاسم ولا لا؟ اختاروا اللي بدكم يا عادي على 0784 6 3 1. نسمع مسجاتكم واتساب واتصال
1: لكن بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابع من ضغوط سياسية. إعلام فلسطيني يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم للحوثيين على سفينة تجارية مدنية في البحر الأحمر. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دوحة بلدة كفر رمان جنوب البلاد بأكثر من 7 قذائف. العراق يتجه لإعداد مشروع قانون يحصر السلاح بيد الدولة، ويشدد على أن السلاح المنفلت يهدد استقرار البلاد الاقتصادي والأمني.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
10: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
11: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. رجعنا لكم هيك بعد كم من اغنيه وبعد فاصل قصير، اكيد لسه مكملين معكم. وصلتنا هيك مسجات على الواتساب، خلينا نقراها مع بعض على 07846 3 1.
1: بنحكي الحمد لله على السلامه لتليفون لين لانه رجع من الشاحن،
0: كان طافي يا جماعه فترة. انا تعبت بدونه. اوكي، عندنا هون فرح سليم تحكي يسعد صباحكم جميعا، بحب احكي لكم انه انا عندي سيارتي من 13 سنه ولهلا ما غيرتها ومستحيل اغيرها بفلوس العالم. حلو الثبات على الموقف، حبيته صراحه. عندنا كمان حدا بعد صباح البرد والتألق للمبدعات رندولين نجمات عين اف ام وحبيبات المستمعين، صباحكم طاقه حلوه وحضوركم دائما بخلي للاثير نكهه مختلفه. حسام ابو غوش يسعد صباحك يا
1: احلى، يسعد صباحك يا حسام.
0: هيا ناخذ اتصال.
2: الو
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
0: هلا يا بركان. ايش يا بركان، شو خميس ونيس عندك؟
2: كان معي صاحبي.
0: صح صح يا بركان، صح
2: قلبك يا رب.
0: شو هالالو هاي؟ انا متاكد سكان السابع سمعوا هالالو.
2: كان معايا صاحبي بشير، المهندس بشير.
0: المهندس
1: بشير.
0: شو وسط المهندس دائما معك؟
2: ما هو سيارته معطله. فبطلع معي بروح نساوي صيانات.
0: ايوه، هل انت ابو بشير وجنبك مهندس بشير؟
1: ابو ركان.
2: لا انا ابو ركان.
0: انت ابو ركان. صح صح صح،
1: مهندس بشير.
0: شو اخبارك مهندس؟
2: ايوه اجا خلوني.
0: بركان يسعد صباحك.
1: بركان يسعد صباحك، الله يديم الضحك عليك.
2: الله يخليك يا رب. اسمعي،
1: قولي.
2: انا بجوز اشتريت حوالي 5 سيارات. اطلع يا زلمه، شو اطلع بشير.
1: انا وياك بسكور.
2: اشتريت 5 سيارات.
0: وكلهم بشير ركب جنبك.
2: الاربعه اللي اشتريتهم كلهم لون سيلفر.
1: سيلفر. ايوه.
2: كل ما اجلس سياره بناتي يابا هو فيش غير اللون هذا ملزق فيه، هو فيش غير اللون هذا. هاي نصيبي. اخر سياره هاي اشتريتها خمريه،
0: حسيت والله
1: كسر
0: حسيت.
1: القالب كله
0: يعني غير السيستم كامل. ايوه.
2: بنت في وحده من بناتي يرضى عليها ضحى بدها تشتري سياره، بنتها زينه بتقول لها جيبيها بلو زي سياره جده.

0: وبركاته.
1: الله يسعد
0: الله
1: صباحك
0: عليكم
1: يا
0: يا رضا،
1: أمريكا، يسعد
0: صباحكم،
1: صباحك.
0: حبينا نصلي عليكم بس
1: الله يسعد
0: والله.
1: صباحك،
0: يسعد صباحك.
1: يعني
0: يعني
1: الله
0: الله
1: يكثر
0: يعطينا،
1: لنا
0: بسم
1: الصباحات
0: الله ما شاء الله،
1: ان
0: الله
1: شاء
0: يعطينا
1: الله عن
0: الطاقة
1: جد.
0: الإيجابية تبعت أبو ركان
1: الله يديم عليه يا
0: وقوة
1: رب.
0: التحمل اللي عنده، إنه دائما
1: يتحمل
0: مهندس بشير معه.
1: هو
0: بتحسيه زي كيف البنت ما بتقدر تطلع بدون شنطتها، نفس الشيء.
1: ماخذ الموضوع فكاهي اكثر، بقول لك والله بحب سيارته بس خربانه.
0: أنا لسه عارف وين بشير، صار له ساعة بينادي عليه. سعد صباحكم. هاي والله هاي الصحبة اللي ما بتتعوض.
1: بقول لك انا وياكي بعد كم سنه هيك،
0: عن
1: انا
0: جد.
1: سيارتي خربانه وانا معي.
0: وانا بصراحة أول شغلة عاملها يا أبو ركان بدي أشتري سيارة بلو زي سيارتك.
1: وانا سيلفر زي سيارتك الأساسية.
0: بس هو أنت شايفة المرحلة الانتقالية كان من سيلفر
1: لخمري.
0: لخمري. بس السيارة الخمرية بتجيب الحظ، بتجيب الرزق، هيك معروف.
1: بتجيب الثراء زي
0: والثراء
1: التايجر،
0: زي التايجر، زي المحفظة الحمراء. يعني
1: ليه ما في سيارات تايجر؟
0: هذا الناقص، هذا الناقص. احنا بوز نمر يا رب قادرين نفهمها. سيارة مثلا سيارة تايك مش مرتاحة لرنا اليوم يا جماعة، مشان الله خلص عدي اليوم على خير، مش بكرة مسافرة، مشي هاليوم عشاني.
1: يا مستسلم هيك عشانك.
0: طب انا عندي فضول اعرف بكرة اي ساعة مسافرة.
1: ايه هذا السؤال انا ما حبيته من الصبح، عم بنسأله وانا مش عم بعطي اجابة.
0: اي ساعة اي ساعة؟
1: مش عم بعطي اجابة،
0: بدنا الاجابة الصريحة.
1: بعدين بيني وبينك
0: شكلها مسافرة على الثلاثة، بتستعمل حالها تتحضر شنطتها وما تداوم. هاي حركات يا فكرة، الطيارة اختفت
1: من 10 قوم.
0: أصبح منهم. طب يا جماعة، بما أنه إحنا اليوم هيك حكينا كتير عن السيارات، كمان بدي أحكي شغلة. عم بحس كمان هلأ البنات جد عم بصير يفهموا، انسي إحنا ما لناش. بصار يفهموا جد بعالم السيارات. يعني هلأ صار يعمل إيفنتات ضخمة للسيارات، سباقات معينة مثلا. يعني الناس صارت فعلا تتحب السيارات سواء شباب أو بنات، بس بتضل الأولوية دائما للشباب صراحة بالسيارات، لأنه خلص هاي هذا موضوعهم، هاي قصصهم، هاي خبرتهم. ولا لا يعني الشاب مثلا دائما متعلقة بالذهب، والشاب دائما متعلق إيش بالسيارات. رندا بحط عليك الكاميرا بخليها لآخر البرنامج، هيني بحكي لك.
1: فعلا معك حاليا الموضوع الذهب، احنا عندنا عشق للذهب، بس مش احنا يعني احنا صغار هيك كنا ما نفهم شو يعني الذهب. الهدايا كانت تجينا نحكي لهم احنا بنكره الذهب، ما بنحب هذا اللون، دائما بنحب السيلفر، بنحب الالماس، البنات اغلبتهم بحب الالماس. بس
0: حلو
1: تكبر
0: الألماس.
1: شوي والله حلو الالماس.
0: آه.
1: بس تكبر شوي بتحسي انه لا، مفروض الذهب يكون موجود عندك، ويا ريت انك انت كنت تشتري كل الهدايا، او كل الهدايا اللي كانت تجيك تطلبي تشتري ذهب، وكل ما يتجمع فلوس تشتري ذهب، لانه فعليا الذهب بتلاقيه. فحب البنات للذهب مختلف تماما، كثير عنده هيك في اختلاف، زي حب الشاب للسيارات. فعلا معك حق بهاي.
0: وزي ما احنا كنا، زي ما انت حكيتي، كنا عم نحكي عن موضوع السيارات، وفي شغلات كمان بعثت لنا اياها المعدة الجميلة جود، الله يرضى عليها حبيبة قلبي. شو يا جود،
1: بس
0: شو
1: احنا
0: أخبارك؟
1: كمان لين لازم نحكي لهم، يعني ما إن قبل ما نطلع عن موضوع السيارات نحكي لهم كمان عن سيارات زيكر.
0: طبعا
1: قدي هذه السيارات فعليا مميزة، وقدي سيارات زيكر بتحسيها شكلا حلو، صيانة موجودة، ضمان موجود. فموضوع السيارات لازم يكون تشتريه من مكان موثوق اللي هو زيكر، لأنه فعليا عنده كفالة صيانة 5 سنين على السيارة كاملة، و8 سنين على البطارية. شو بدك أحلى من هيك؟ يعني الواحد إذا بيشتري سيارة كهرباء بيخاف شوي من البطارية، بس إذا مكفولة 8 سنين الموضوع انحل.
0: صح صح. يعني الفكرة أنه هم عندهم ضمان، عندهم تأمين، عندهم راحة، خدمة اللي هو زي ما بيحكوا الأمان اللي أي شخص بدور عليها موجودة كمان عن زيكر. يعني إحنا إذا بدنا نعمل مفارقة ما بين زمان وما بين هلأ، الموضوع كان جدا صعب
1: فعلا
0: وبوتر. وانا بحب جدا التطور، والتطور الفكري كمان لاصحاب الشركات، لاصحاب الافكار. زيكر ركزت على كل هموم البلد، كل مشاكل البلد، ولقيتلها افضل الحلول بالطريقه الصحيحه. فتحيه كبيره جدا لزيكر، واحنا جد من المشجعين لهذا الموضوع. ليش؟ لانه احنا رندا بطلنا بعصر بس البنات ما بتفهم والشباب بتفهم السيارات.
1: فعلا
0: سنة الحمد لله ممكن ما عندنا الخبره الكافيه، بس
1: عندنا الثقف
0: بالضبط، بس عندنا ثقافه منيحه انه احنا نميز الإشي المنيح من الإشي المو منيح. فما بالك لما تكون الامور كمان
1: صح
0: مسهله بهي الطريقه.
1: وغير هيك لينا
0: مش
1: هاي
0: مشكله،
1: لينا
0: حلو بحب هذا السماعات.
1: غير هيك لين، في شغله كتير حلوه انا بحبها بزيكر، يعني اذا سيارتك خربت ما بتستني اي حدا يروح يصلح لك اياها، لانه احنا فعليا كبنات لسه ما عندنا الثقافه الكامله ان نوقف عند تبعون التصليح ونعرف ان هاي القطع اصليه او مش اصليه، او بيصلحوا لي اياها بشكل صح. هاد زيكر حلنا الموضوع تماما، خصوصا للبنات، لانه بتروحي انت على الوكاله نفسها، ناس مختصين بالصيانه بيصلحوا لك اياها، ما بتحكي لهم اذا كان هذا الشخص موثوق او لا، لانه بتروحي نفس الوكاله اذا خربت سيارتك، وما بتستني حدا يودي لك سيارتك على التصليح، انت اوريدي بتوديها على طول على زيكر. فتحيه فعليا لزيكر.
0: عنجد يعني كمان انت بحكم ان احنا اليوم لما نحكي عن السيارات، زمان كان مثلا كل العيله على سياره واحده، يعني خلص سياره الاب موجوده، بصير الابن بده ياخذها بيوم معين،

0: بنته بتحكي له انا حجزتها مثلا هاي السياره يوم الخميس. يعني مش كل حدا عنده سياره، بس هلا بتلاحظي انه صار الاب عنده سياره، بنته عندها سياره، ابنه عندها سياره، بحكم انه مشاويرهم كثيره. واصلا لو بدهم يفكروا فيها، فكره انه انا اروح بتطبيقات او اروح باي وسيله نقل تانية رح تكون مكلفه اكثر بكثير، لانه صاروا هلا اصلا كثير بيشتغلوا، بيروحوا جامعات، بيروحوا مدارس، بيوصلوا، بيروحوا بيجوا، فالمشاوير كثرت. لان واحد كان يقعد يفكر بالمشوار مليون سنه، هلا لا خلص صارت الموضوع بحس اسهل ولا لا؟
1: اه طبعا الموضوع كتير اسهل هلا.
0: يعني انت كم سياره كان عندكم بالبيت مثلا قبل 20 سنه او 25 سنه؟
1: تنتين.
0: هلا ما شاء الله بدنا نحسب كم سياره عندكم.
1: هلا كل حدا عنده سياره،
0: كل حدا عنده سياره صحيح. يعني بطل الموضوع انه بيقدر واحد يستغني، خلص اذا البيت فيه سياره لازم كل حدا يكون عنده مثلا.
1: معاكي حق، يمكن نرتب مشاويرنا حسب فضاوه السياره. يعني السياره فاضيه اليوم ممكن انا اطلع، السياره فاضيه بكره بطلع بكره، اليوم مع اخوي، اليوم مع اختي،
0: صح.
1: فكانت ترتبي مواعيدك حسب فضاوه السياره. كان موضوع السيارة مش سهل زي هلأ، ومش سهل زي هلأ. السيارات موجودة على باب البيت، أي حدا بقدر يطلع فيها عادي. لا زمان، بعدين إن كنت تطلب موضوع السيارة كتير صعب. يعني كان مثلا في أشخاص معينين ما بحبوا يعطوا سياراتهم لحدا، حتى لأخواتهم بقولك لا أنا ما بحب حدا يركب سيارتي. فموضوع السيارات كان موضوع زمان أصعب. هلأ أسس الموضوع، بتقدر تطلع بأي سيارة موجودة بالبيت، وما تحكي لهم إنك طلعت بالسيارة، بس بلاقوها مش موجودة على البيت فعليا.
0: صح، مليون بالمية معك حق والله رندا. يعني هاي الشغلة أنا فعلا دائما بحكيها، إنه الناس هلأ وصلت مرحلة إنه خلص صار هلأ زمن السرعة، زمن الصرف، زمن إنه ما بزبط أنت ما يكون عندك سيارة. بحس هذا الموضوع بصراحة أحيانا بيضايق، لأنه مش كل الناس عندها قدرة مادية إنها تجيب، مش كل الناس عندها قدرة مادية إنها تدفع مواصلات. فالموضوع أبدا مش سهل، فالله يجيب في الخير يا جماعة.
1: وأنا كمان من هون بدي أحكي يا جماعة بالنسبة أحكي. للوظائف، خصوصا وظائف للبنات، أول سؤال بتنسأله البنت إذا راح تتقدم على وظيفة معاك سيارة أو لا. إذا ما معها سيارة البنت تتحط على الرف بقابله غيرها. هلأ زي ما حكت لي سوري
0: صحة
1: عقلبك، زي ما حكت لي موضوع إنه مش أي حدا عنده قدرة مالية إنه يشتري سيارة، وما بقدر إنه هو يكون معه السيارة بالوقت أوقات الدوام. فأنا بحكي إنه أنت شو مشكلتك إذا كان موضوع إنه معها سيارة أو ما معها سيارة. هلأ أنا ما بحكي عن الوظائف اللي هي أصلا دوامهم خارجي لين ولازم يكون معهم سيارة، لا، في وظائف داخلية بجوا مكاتب بس بتشرط يكون معها سيارة. طب أنت شغلها عندك وحسن لها وضعها وأعطيها راتب منيح على حسب قدرتها وحسب جهدها، وهي بتجيب سيارة. ما يكون إشي أساس موضوع السيارة للبنات بالوظائف، لأنه فعليا مش دايما البنت عندها قدرة مالية، أو الشاب كمان يكون معه سيارة. فلنكون أهون على الموظفين خصوصا الخريجين الجداد.
0: بس الشاب بحس عنده جراءة رندا، يعني الشاب ما عنده مشكلة بتحسي إنه حط عليه قرض سيارة، يدفع أقساط كل شهر. بحس إنه حتى لو كانت سيارة كتير مرتبة
1: حتى البنات
0: حقها.
1: حتى البنات،
0: البنت ممكن، بس البنت بتفكر بطريقة تانية. يعني البنت بتفكر طب أنا بدي أشتري ميك اب، بدي أسوي شعري، طب بدي أطلع، طب لو كانت متزوجة، طب أنا أولادي، طب أنا زوجي، طب أنا بحتاجوني. في مسؤوليات معينة.
1: أحكي لك شو
0: أما الشاب بحس أخف بهذا الموضوع. يعني أحكي لي شو
1: أحكي لك شو الموضوع. البنت دائما عندها خوف لي من مسؤولية. يعني الشاب بتلاقيه هو أجرأ بهذا الموضوع. يعني إذا هو كان بحاجة سيارة فعليا بروح بياخد قرض جمعية، بحوش كذا عشان يشتري سيارة، ما بفكر شوي لقدام يعني شو بدي يصير. بس البنت لأنه هو الشاب دايما إحنا تحت بند حاطين تحت المسؤولية، هو اللي بصرف على البيت، هو اللي يعني بيجيب أغراض البيت، هو إذا أخذ قرض رح يسده. بس البنت هي بتفكر فيها كتير لبعيد، بتفكر فيها إنه مثلا أنا بدي أخذ قرض وأشتري سيارة. طب أنا مش ضامن شغلي كمان عن 6 شهور أظن بنفس الشغل.
0: فعشان هيك بقولك عندهم جراءة، حتى لو مش ضمن شغلهم ما عندهم مشكلة.
1: وغير هيك مثلا في بنات بقولك لا مثلا لو أنا تركت الشغل بابا بيسد عني القرض. لا، مو في بنات لا بيفكروا لبعيد، حتى لو أنا تركت الشغل مثلا أهلي ما معهم يسدوا القرض،
0: صح.
1: وما بقدر أخذ سيارة. هلا دائما بتلاقيهم البنات أغلبتهم بحوشوا أو بيشتركوا بجمعيات،
0: بعدين
1: بيشتروا دهب، ببيعوا الدهب وبيشتروا سيارة.
0: صح،
1: دائما هيك، لأنهم بيخافوا من الخطوة اللي جاي، مش زي الشاب.
0: مليون مليون بالمية رندا. طب ضياء، كأنه يعني اليوم زودناها، بدنا نسمع أغنية إحنا كمان بعد الفاصل. أوكي، هلأ فاصل وبعد الفاصل نسمع مع بعض أغنية.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان. مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. من أرض الله.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: هاي أغاني كانت رن التليفون أمي قبل 10 سنين
1: عم بعشق أنا.
0: أتوقع هاي هي كانت يعني هيك كانت الرنة ما شاء الله.
1: هي يا رب
0: عصفير الحب اللي عندنا بالبيت.
1: يا رب تحسي هيك صوتها كتير رايق وهادي
0: صراحة. آه هي رنة تجوزت جديد وطلقت كمان مرة ولا متهيأ لي؟
1: والله ما دخلت
0: هاي أخبار الاجتماعية. أخبار المشاهير لسه. طب بحكم إحنا حكينا أخبار المشاهير تعالوا أحكي لكم هذا الخبر هيك على السريع.
1: في خبر لين كان مضحك شوي نفس الوقت استغربتم. بقول لك في مرأة إيطالية حطت بطاقة يا نصيب. أوكي ماشي ضياء. في مرأة إيطالية حطت بطاقة يا نصيب بربحت سوري بطاقة يا نصيب بقيمة 1,000,000 يورو تمام. وبعد ما هي ربحت البطاقة عم بتدور عليها لقت حالها إن هي حطيتها بسلة القمامة بسلة النفايات.
0: أوكي.
1: فهي شو عملت؟ بقولك بعد يومين وهي بتدور بالقمامة الموجودة أو النفايات الأطنان النفايات الموجودة بالشارع تبعها لقت البطاقة تبعت يا نصيب وفعليا ربحت 1,000,000 يورو. فيومين هي بتدور بسلة النفايات عشان تلاقي البطاقة تبعت يا نصيب
0: ولقتها الحمد لله.
1: فأنت لو تشوفي أنت الصور الموجودة عندنا بالخبر بتنصدمي يعني إن هي دورت بكل هاي الأطنان النفايات. بس صراحة أنا بشوف معها حق إنه هدول 1,000,000 يورو يعني بتدوري ولا ما بتدوري؟
0: والله لا صراحة ما بدور.
1: فعليا بالدوري منجيب موظفين يدوروا معنا كمان يعني 1,000,000 يورو مو سهل الموضوع. بس دايما بنحكي انه تخيلي انت صار معك هذا الموقف
0: احلى هالحظ يعني انت اذا بيجيكي هذا الحظ رندا او انا اجاني بتاكد انا اول اشي بعمله بنروح بنشتري بيت رايق هادي بنقعد في البيت بنضلنا نصرف المصاري لـ45
1: اول شيء انك انت رح هيك بالبدايه رح تتضايقي تحكي شو هالحظ انه انا ربحت بطاقه يا نصيب واخر شيء وقعت مني او انا كبيتها بالغلط. رح تتضايقي رح تحكي شو هالحظ اللي لي. بس وين الحظ الحلو يا لين
0: انك تلاقيها
1: بين اطنان نفايات تلاقي هاي البطاقه هاي فعليا بتقول لك يعني امك دعيت لك بليله القدر.
0: 100%. طب في كمان ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
0: يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا.
2: معون
0: اهلا يا ام عون شو الاخبار؟
2: الله يرضى عنك يا ربي. كيفك انت شو اخبارك؟
0: الحمد لله يعطيك الف عافيه.
2: الله يسعد صباحكم يا رب.
0: اليوم حكتينا بدنا نسمع اليوم بدنا نحكي مع جنى.
2: اليوم بدنا نحكي مع جنى. جنى حبيبتي خريجه وحفلتها اليوم نامت الصبح.
0: للان
2: ما قلت لها خلص بكره والله غير تصحي من الصبح تحكي معاهم.
0: والله خلص بكره بنبارك لها معناته
2: ما بيردوا هذول بنات اليوم الله يعين عليهم.
1: ان شاء الله الف مبروك.
2: قلنا حلقتكم عن السيارات.
1: ابو عون شارك
2: ابو عون الله يعطيه العافيه. ابو عون صباح الوطن الجميل. ابو عون
1: صباح
2: الخير. احكي لكم السلافه كانت على السيارات ايام زمان. فعلا لما كانت السياره موجوده بالمنطقه كانت تخدم كل المنطقه مش بس اهل الدار.
0: صح.
2: فصار موقف معانا. كانت يعني متعودين الجيران كلهم ما فيش بالحاره الا السياره عندنا يعني عندنا بيت اهلي.
0: اوكي.
2: بحكي لاختي والكسامع صوت هيك يعني صوت بالليل نص الليل عند مكان موقف السياره. كيلا انا عارفه يمكن جارتنا تعبت واجوا يعني الجيران على اخوي عشان ايش يقولوا انه تودينا على المستشفى وايش زي هيك ونمنا. صح. الصبح اخوي يدور على السياره ما لقاها. اكتشفنا انها السياره مسروقه.
0: يا علي.
2: فاخوي قال والله بعد اليوم ما راح اعمل خير مع حدا. قلت له والله احنا فكرنا انها الجاره تعبت وانها اجت. قال الله يسامحكم. طب قلت له ما احنا دائما متعودين انه الجيران
0: بيجوا بياخذوا من السياره.
2: يجي يقولوا لك تعال يا ابو علاء وصلنا على على المستشفى او مدينا على مثلا بعد عنك صار عندهم عزاء حاله وفاه.
0: طلعت.
2: فاخوي قال من يومها ما عاد عمم عليها يا ستي العزيزه. وكانت واقفه السياره بجنب شرطي يعني ما فيش بينها وبين الشرطي 100 متر تقريبا. فاخوي مر من جنب الشرطي قال له على ايش بتدور؟ قال والله بدور على السياره. لما قدم شوي لقدام لقاها اخوي واقفه يعني كانه خالص منها بنزينها وصفينها على جنب الطريق يعني
0: المنطقه
2: مش كثير بعيده. شوفي. فاخوي قال خلص ما لي الا المناطق المقطوعه اروح ادور فيها. راح هو يدور لقى شرطي قال على ايش بتدور؟ قال والله بدور على سياره هيك مواصفات. وهي جنب الشرطي مش داري عن الله وين حاطه.
0: شرطي نايم.
2: فراحت عليه فقال والله ما عاد
0: ما لقى السياره لهلا. يا حرام. هذا هو بيعمل خير وبيسوي وبيعمل طب انتوا كانت فرشتوا من الشباك شفتوا المرة تعبانة ولا السيارة بتنسرق؟
2: انا ما احنا والله هيك يعني هيك هي
0: هيك توقعتوا مشكلة الله.
2: انا هيك اختي يعني بقول لاختي ولا في صوت عند السيارة بتقول لي لا هاي يمكن ام عدنان جارتنا.
0: طب بس انسرقت السيارة مين صار يوصلكم؟
2: بطلنا صرنا نروح نطلب سيارات
0: اوبر. يعطيكي الف عافية ام عون يسعد صباحك.
2: بينما اليوم اليوم شباب اليوم لو بيده ما يطلع مرته ولا اولاده بالسيارة بيكون الله وسم الله بقرأ المعوذات وبقرأ الفاتحة. يا ويلي اذا حدا فتح اشي بالسيارة الحكي طبعا هذا على على على ابو عون.
0: سامع ابو عون ما هو سامع ما حكينا ممنوع تاكل ولا تشربوا بالسيارة.
2: اسمعي لا يشرب ولا ياكل. احكي له طب افرض هالولد كان معنا عون
1: ابدا ممنوع
2: لا سمح الله صار في اشي واشتهب مثلا يشرب علبة البيبسي او ياكل باكيت الشيبس يقول لا خلينا ما يوصل الدار
0: يشتهب ياكل بالشارع.
1: خليك من بعد
0: لسك يا ابو عون. صباحك يا ابو عون.
1: ابو عون ممنوع حتى
0: حبيت انها عبرت عني اللي جواتها على الهواء لانه هي جد تعبت من الموضوع.
1: خلص يعني كفي يا ابو عون
0: نفسه هالعون ياكل باكيتها الشيبس بالسياره ممنوع. ام عون بعتينا لوكيشن سياره ابو عون احنا بدنا نيجي ناكل انا ورندا
1: شيبس عصير
0: كل شيء بدي اجيب معي مشاوي اكلهم بالسياره. خلص تاخذ لك حقك يا ام عون. طب خليني احكي لكم اخر الاخبار يا جماعه لانه احنا حكينا كمان عن الاخبار. خليني احكي لكم هذا الخبر. سيارات اليوم والله ما شاء الله اليوم عجبت على الدنيا وكل حدا اخذ حقه. بتمنى اموركم مشيت واللي حكى بده يتزوج الثاني قالت له بالجنه يعني كل حد ما فيش داعي ناخذ حق حدا اليوم صح ولا لا يا رندا؟
1: صح 100%
0: الامور تمام.
1: يسعد صباحك حواري.
0: سعد صباحكم جميعا. اوكي هلا الخبر الجديد اللي احنا بنعرفه اوكي تحكيني. واخيرا اجا اليوم يلي تقدم فيه كريستيانو لجورجينا وشفنا صور خطوبتهم بعد مليون سنه من انه هو بده يختبرها ويشوف اذا هي مناسبه له ولا لا. بتعرف يطولوا لازم يكون في فتره تعارف بين يعني الزلمه ومرته على اساس عشان يبسوا. طبعا كريستيانو انا كثير بحبه قبل ما تهجموا علي اوكي. فالفكره مش هون يا جماعه. نزلوا صوره خفيفه لطيفه مع انه احنا كلياتنا كنا مفكرين رح يعملوا ضجه كبيره على الانستغرام. فكرة انه في ناس عرفوا انه هو رح يعمل عرسه في البرتغال فهجموا على عرس معين بالبرتغال مفكرين انه هو هذا عرس كريستيانو وجورجينا. اكتشفوا بعدين العرسان لما فتحوا الباب وطلعوا انه في يعني اعداد هائلة من الناس الافات الناس واقفين على الباب على عرس مش عرسهم. وكريستيانو طبعا تعلق على الموضوع تفاعل معه وضحك على الموضوع. بس حلو الفكرة انه تخيلوا قديش يعني النصيب يعني ما بيلعب دور بالاخر. قد ما حبوا بعض وقد ما كانوا مع بعض صح يمكن قعدوا 30 سنة مع بعض بدون زواج وجابوا أولاد كتير بدون زواج بس بالآخر الحب ينتصر يا جماعة وتزوجوا. فبنقول له ألف مبروك والحمد لله اللي عملها. يعني تخيلوا الأجانب عملوها ضل إحنا عنا العرب يعملوها. بضل ما بحكي لك بعد 17 سنة يتعرف عليكي ها تعلموا ولا لا يا رندا؟
1: يعني
0: يعني
1: ألف مبروك نبارك لهم يعني وأخيرا يتزوجوا مع انه يعني كنا مش متوقعين يتزوج انهم هم جابوا كم هائل من الاولاد بدون زواج متوقعتش يتزوجوا فعليا. فالف مبروك والله يجيب الخير يا رب
0: ان شاء الله. نور اسعد ضياء فاصل ونواصل.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: ملأان ملأ لحص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني كمان نيمة بدنا ننسى نصبح طاقم الإذاعة.
1: أنا نفسي أنساكي أنت أصلا جبت علينا
0: بدنا نصبح طاقم الإذاعة اليوم ما صبحنا علينا نحكي لهم يعطيكم ألف عافية خصوصا وخصيصا يعني ضياء أدي هو فرفوش وروحه حلوة ومش نكد أبدا. يسعد صباحك ضياء حواري جود سيف طراونة معتز
1: خلاص خلصنا.
0: يسعد صباحكم جميعا ويعطيكم ألف عافية.
1: يسعد صباحكم جميعا. يعني بصراحة اليوم بحس الحلقة كانت كثير حلوة خصوصا أنه إحنا فعلا ثقفنا بكثير قصص إحنا ما كنا نعرفها
0: طبعا.
1: بتحب أعيد؟ ما مش هعيدها صراحة لأنه الأسماء جدا طويلة بس الفكرة أنه لما إحنا نعمل مقارنة بين حياة زمان وحياة هلأ خصوصا بما يخص السيارات بتلاقي أنه الفكرة هاي عن جد موجودة. زمان كنا إذا حد بده يطلع بالسيارة جد يكون في سيارة واحدة مثلا بمكان معين هي بتعمل كل إشي بتاخد الناس بتوصلهم بتساعدهم نفس هذا المبدأ. هلأ لا خلص كل حدا عنده سيارة كل حدا عنده قصته ونفس الإشي برجع بأكد أنه فعلا في شباب بيحبوا سياراتهم أكتر من عيلتهم وأكتر من مرته وأكتر من أولاده وأكتر من ناسه وما عنده مشكلة أنه هو يهتم فيها كل الاهتمام ويدفع عليها كل الدفع بس تيجي مرته تحكي له بدي أشتري بدي أعمل ول يا الله ول بس إذا بده يغير إشي لسيارته قد ما كانت تكلفته ما بتفرق معه
0: طبعا.
1: فهاي الفكرة يا جماعة شوف إحنا ما بنلوم هذا الشباب هاي الشغلة لأنه بحس همي انولدوا فيهم فطرة إنه إحنا بنحب السيارات واهتماماتهم بالسيارات خلص تعودوا إنه الشاب لونه أزرق شاب بحب سبايدر مان شاب بحب السيارات يعني هاي الشغلة فيهم. بس الفكرة اليوم إنه كان في منافسة شديدة ما بين سيارتين ما رح نحكي أسمائهم
0: بدون أسماء
1: بدون ذكر أسماء أوكي عشان عشان ما تصير مشاكل بس بالآخر بنرجع بنحكي إنه فعلا لو كل رجل اهتم بسيارته واهتم بزوجته بنفس الطريقة كان هلأ ما في ولا أي حالة طلاق صراحة بس يعني اختلاف اهتمامات
0: طبعا أستاذة. وبدنا نحكي شغلة كمان ما بدنا ننسى فئة الشباب اللي ممكن يعدلوا سياراتهم أو يدفعوا عليها مبالغ كتير هائلة بس ما يحكي لمرته بقول لك لا دفعت 30-20 دينار بس هو بيكون دافع 200-300 دينار لأنه هي بتحكي لك بتدفع سيارتك بس ما بتعطيني أشتري أغراض بتدفع سيارتك مثلاً. بس ما بتخليني أتسوق. يا جماعة زي ما إحنا بنحب اللبس والميك اب والطلعات وهي التفاصيل هم ما عندهم ولا أي إشي من هدول هم بس بيحبوا السيارات. فانت تخيلي انك انت يحرمك مثلا شيء تشتري او انت بتحبي ميك اب شعر لبس فانت لا تحرمي من سيارته. هلا بغض النظر انه في فعليا في شباب بحبوا سياراتهم اكثر من نسوانهم او خطيبته او مرته بس يعني بنكون نتفهمهم وبدنا نحب السيارات زيهم نتثقف زيهم عشان نحن نواكبهم بنفس الموضوع
1: صح مليون بالمية. بعدين يا جماعه احنا كثير حكينا عن السيارات بس خلينا ناخذ اتصال ونكمل فيها عن موضوع تاني. صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا رب.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: انت فاتح الشباك ولا فاتح المكيف؟
2: والله في المكيف وفي السياره وعجبني الموضوع حبيت اشارك يعني
1: طبعا
2: لانه عن جد احنا شباب بنحب السيارات للامانه.
1: طب احكي لنا ايش بدك تشارك ايش في بالك احكي اللي عندك.
2: يعني ما يعرف احكي لك عن جد يعني احنا شباب بنحب السيارات اول ما جبنا السيارة يعني عن جد الواحد بحب يقلبه لانه خلاص هواية الواحد يعتبرها عشان ايش يطلع سيارته مرتبة يعدل عليها يضبط اموره.
1: طب انت
2: للاسف عندنا خلنا احكي كمل للاسف عندنا بلوك هنا البنية التحتية سيئة جدا
1: في كثير
2: لدرجة انك قويت على السيارة بعدين بتصير تفكر كيف ما بدك تدفع سيارتك
1: صح صح
2: يعني انا البنية التحتية هلا بساعد شوي الواحد بهوى هاي الشغلات بس الأمان هسه على صار معي موقف يعني سيارة عم تقضي منهل هيك صغير بنص الشارع ما انتبهت له 450 ليرة تصليح يعني منهل صغير في الشوارع
1: يعني
2: ياخذ وجه رسالة المسؤولين عن هاي المواضيع يعني والله حرام عن جد
1: صح صح يعني الواحد بيفكر قبل ما يشتري يعني سيارة بالطريق مثلا إذا السيارة بتتحمل الطريق ولا لا ولا بتتحمل الشوارع أو لا كمان هاي الفكرة
2: تحديا
1: يلين شو بدنا نعمل. طب خلينا نسألك سؤال بما أنه أتوقع هاي الشكوى واضحة عند الجميع بس سؤالي مثلا هل أنت متزوج ولا لا؟
2: أعوذ بالله.
1: طب لو قالوا لك بدنا نعطيك 50,000 عندك عندك
2: واحد اشوف الحياه
1: للسائلين بدري قد عمرك
2: انا ما ولد 25
1: سنه لا يلا معك وقت ممتاز خذ راحتك اذا هيك معك طيب لو قالوا لك نعطيك 50,000 تختار فيهم يا انك تتزوج فيهم يا انك تشتري سياره فيهم شو بتختار
2: والله والله من دون ما افكر لاشتري سياره وادلعها
1: يا زلمه مشان الله
0: بيشتري
1: سياره على 30 مش مشكله
0: بيشتري سياره ويدلعها لين انت اسمع جملتين
1: طب شو بتشتري سياره شو بتشتري
2: والله انا من عشاق المرسيدس للامانه
1: هلا بزعل منك جماعه
2: لا لا مش بعد المرسيدس هلا جماعه يعني
0: محترمنا
2: للجميع
0: طبعا طبعا
1: ايوه طبعاً. ايوه سعد صباحك
0: سعد صباحك
1: ويا اهلا وسهلا فيك سعد صباحك
0: يعني قال لك جمله كتير حلوه قال لك بشتري سياره وبدلعها
1: بدلعها خلص
0: مش بتجوز وبدلع مرتي لا بشتري سياره
1: مش عارفة ايش اللي عم بيصير بالعالم يا جماعه والله الدنيا تغيرت عن جد خلص صارت الناس تختار الاشياء اللي ما لها صوت طب ما انت بتشتري السياره بتحط عليها صوت اصلا فليه بتتضايق بس تتجوز
0: لا وغير هيك هي السياره بس تشوف انت راتبك نزل ببلش خرابها يعني عنجد بتبلش تخرب إذا راتبك نزل بتعرف إنه راتبك نزل بالبنك بتبلش تخرب الأشياء بالسيارة ففعليا إلها متطلبات والبنت إلها متطلبات يعني ما تقارن ببعض كل واحدة منفصلة صح؟
1: عن جد يعني احكي لك كمان شغله رضا خلص كثير حكينا بالسيارة خلينا نحكي لهم كمان خبر
0: تفضلي
1: اوكي في يا جماعة واحدة اسمها بائعة النميمة هاي بائعة النميمة هاي واحدة عندها كل نميمة الحارة بتعرف قصص كل الناس اللي حواليها وبوصلها أخبار من هون ومن هون ومن هناك أخذت هاي الشغلة بتحكي بما أنه أنا حدا كتير بنم وحدا كتير بحكي ليش ما أنا أحل الموضوع زي أنا ورندا مثلا بنموت على النميمة أحل الموضوع وأصير أخذ منه مصاري فقررت هاي الإمرأة الكولومبية اللي بتبلغ من العمر 67 سنة من الخبرة ما شاء الله إنها تبيع النميمة والأخبار الشخصية وتمكنت من خلال هذا الموضوع إنها تشتري بدل البيت بيتين ما شاء الله تخيلوا لو هذا المشروع انفتح عنا يا جماعة أنتوا شو بيوت أنتوا بتفتحوا مؤسسة كاملة خصوصا للبنات قصور قصور بنفتح بنعمل كل إشي إذا إحنا بدنا نبيع نميمة يعني يصير يخدوا مصاري على الأشياء المهمة عدد كلها بتروح على الفاضي وفوقها بندفع عشان نشرب قهوة لا يصيروا يدفعوا لك عشان تحكي الأخبار بس كيف لهلا عايشة هي
0: أنا بقى صار لي يومين بأول ما شفت الخبر صار لي يومين بدور على صفحتها أسألها يعني
1: أتوقع لأن النميمة عندنا خطيرة
0: لا مستني شو بدي أسألها سؤال بدك موظفين
1: مثلا
0: نروح أنا وليد يا جماعة فعليا صار موضوع النميمة يعني مش ببلاش بفلوس يعني بتقدر تنمي وبتاخذي مصاري
1: أكمل. فكرتك خلصتي
0: لا تفضلي كملي
1: تاني خبر عنا لليوم يا جماعة قصة الدبانة أخبار عسرية قصة الدبانة هذا بحكوا لك في رجل فرنسي فجر بيته بسبب دبانة شو اللي صار؟ أشاف هالدبانة كان قاعد بتغدى وبيأكل فجأة الدبانة بتدور حوالين الأكل بتدور حوالين الأكل فكان معه هذا اللي هو بسموه مضرب الذباب الكهربائي وبنفس الوقت كان في تسريب بالغاز فالتنين شبكوا مع بعض والبيت انفجر الحمد لله الزلمة طلع عايش والدبانة طلعت عايشة بس البيت راح فشفتوا الفكرة انه الشغلة الصغيرة ممكن تعمل المصيبة كبيرة بس والله الدبان صوته مزعج صاحب عيش 3 أيام بس بخرب الدنيا
0: وين الدبانة اللي هون
1: في كانت دبانة هون صح
0: ماتت
1: طولت بس
0: هي بتعيش 15 يوم وبتموت
1: شو عندك اخبار الدبابين كلياتها الدبان قصدي الدبابين
0: بقول لك كمان في عندنا هون خبر وانك بتحكي باخبار الترندات الطالعه هلا بالوقت الحالي انه في عروس اخذت قرار انها قبل عرسها بوقت كتير قصير
1: أوكي.
0: انها الغت حفله الزفاف كامله لانه اهل العريس ضايقوا كلبها عملوه بطريقة كتير سيئة وهو الكلب كتير اتضايق وهو وقت العرس لين كان
1: أوكي.
0: فهي طلعت وقالت أنا ما بدي أتجوز لأنه عاملوا كلبي بطريقة كتير سيئة فإذا هم عاملوا الكلب هيك فأنا ما بضمن كيف رح يعاملوني أنا وكلبي بس نتجوز
1: سلام.
0: فهي لغت العرس تماما وروحت عبيتها وأخذت كلبها وروحت عبيتها
1: لا هاي بتتلكلك قاعدة بدها فرصة عشان تترك
0: لا في ناس كتير متعلقين لين بكلابها يعني بالبسس تبعونها فما بتحب حدا يضايقهم فعليا يعني تعلق فعليا
1: طيب يا جماعة هيك بنقدر نحكي لكم انه انا ورندا اليوم وصلنا نهاية حلقتنا لليوم ان شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة او انا بشوفكم لحالي رندا ماخذ اجازه
0: يا جماعه اللي باركوا عليهم بغيابي انا ماخذ اجازه كثير قصيره وراجعت لكم بكل طاقه حلوه وطاقه حيويه ونشاط وراح العب رياضه الصبح
1: والله
0: يعني 5 أيام يعني 6 أيام راح انبسط فيهم فعليا يعني دير بالكم عليهم بغيابي وراح اشتاق لكم كثير كثير كثير بس راح اضلني معكم على الاتصالات وراح ارن عليكم كل يوم واسمع صوتكم واسمعكم كمان
1: سعد صباحكم بكره ان شاء الله موعدنا الجديد من 10 ل 12 راح ترجعي بالسلامه يا رندا
0: الله يسلمك
1: بنشوفكم بالسلامه ان شاء الله بكره باي باي
3: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسية في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة التسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابع من ضغوط سياسية. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم للحوثيين على سفينة تجارية مدنية في البحر الأحمر.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام بنك.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسية في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دنم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة التسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابع من ضغوط سياسية. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها في هجوم للحوثيين على سفينة تجارية مدنية في البحر الأحمر.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: كل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يترك أثر في نفوس الآخرين، بفيدهم إن شاء الله في دنياهم وفي آخرتهم عند لقاء الله سبحانه وتعالى. كثير بنقرأ أو بنسمع، بتكون مثلا في المسجد شيخ بيعطي درس فقهي، فبتسمع مثلا بيع النجش أو تلقي الركبان أو بيع الحصى والملامسة والمنابذة والسوم على سوم أخيه. هاي كلها مصطلحات شرعية تكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلها تفسيرها، تفسير الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، عشان تكون معاملاتنا وبيوعنا كلها حلال بحلال إن شاء الله. في صحابي اسمه الجليل جرير البجلي رضي الله عنه، هذا الصحابي مرة ودى خادم إله يدور له على حصان بالسوق يشتري له إياه. فبالفعل الخادم لقى حصان مرتب كويس، فقال له تبيعه؟ قال له نعم ببيعه. قال كم السعر؟ قال 400. قال له إذن سيدي بده يشتريه. فروح على سيدنا جرير رضي الله عنه، فلما شافه سيدنا جرير شاف إنه هذا الحصان حصان عربي أصيل مرتب بيسوى أكثر من هيك بكثير، وإنه صاحبه جاهل بالسعر. فقال له أتبيعه 400؟ قال نعم. قال هو 500. فكيف الرجل، قال لك هذا زادني، هو بدي يشتري وزادني. قال 600، 700، 800. فاشتراه 800. شو اللي حمل سيدنا جرير على هذا؟ قالوا يا سيدنا جرير ما هو البيع شطارة يعني، ومكسب إلك وبتربح فيه، يعني هاي بالنسبة لنا صفقة رابحة ما بتتعوض. فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هاي الكلمة هي أساس المعاملات في تشريعنا الإسلامي، باخذ اللي إلي وبعطي اللي علي، باخذ حق وبعطي حق زي ما بيحكوا. نتكلم حول هاي القصة، المعاني اللي ذكرناها، بيع المناجشة وبيع النجش والملامسة والمنابذة، هاي البيوع اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها ناجزة، يعني الإنسان يتم عقده ويتم بيعه لكنه سقط في الحرام والعياذ بالله. من سلسلة الفقه الإسلامي تكلمنا عن فقه العبادات والطهارة، ودخلنا في الربع الثاني من الفقه الإسلامي، ربع العبادات أو المعاملات، مع فضيلة الشيخ موسى. حياكم الله.
2: حياكم الله،
1: الله
2: يا سيدي،
1: الله يحفظك ويبارك فيك،
2: رضي الله عنك،
1: الله يكرمك،
2: الله يحفظكم.
1: سيدي احنا بنتكلم عن هاي البيوع، ويمكن الأسماء صعبة شوي نفهمها، فنبدأ في أول بيع. شو معنى الفقهاء لما يجوا يحكوا الفقهاء هذا بيع اسمه بيع النجش؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وجعلنا من عبادك وأوليائك الصالحين، فرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. حياكم الله دكتور محمد على هذا اللقاء الطيب المبارك. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع، عن بعض أنواع البيوع. طبعا النهي هنا حينما فصل الفقهاء في معنى النهي، النهي إما أن يكون للكراهة، يعني ما هي الكراهة؟ الكراهة هي ما طلب من المكلف تركه من غير إلزام، بحيث يثاب تاركها، يعني الذي لا يفعلها، ويعني إذا فعلها لا يترتب عليه الإثم كالحرام. الحرام هو ما طلب من المكلف فعله على وجه الإلزام، بحيث لو فعلها يترتب عليه الإثم، ولو تركها يترتب عليه الأجر لأنه ترك حراما.
1: يعني نضرب مثلا مثال على المكروه سيدي، من الأمثلة على المكروه،
2: يعني المكروه يعني كثير ورد في الشرع أشياء مكروهة، يعني
1: مثلا نفترض أنه كل شيء بخالف السنة مكروه، يعني نعم. مثلا ترك الوضوء ثلاثا
2: مثلا، قالوا الزيادة على الثلاثة يكره ذلك، الزيادة على الثلاثة يكره. ففي هناك كثير من المكروهات، التي يعني كرهها الإسلام وكرهها النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الكراهة لا يعني أنها يعني هي في حكم الحرام. فمن فعلها هذه المكروهات ترتب عليه نقصان الأجر، لا أنه يأثم كالحرام. الحرام إذا فعله يأثم. فلذلك هذه الأنواع البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا النهي هنا للتحريم، بمعنى لو صح العقد، يعني هذا العقد من حيث أنه عقد يعني إجاب وقبول وفي سعر وفي ثمن وفي سلعة ويعني الأركان مجتمعة، طب لماذا نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لملاحظة شيء آخر، وهذا الشيء حقيقة ما يكون أخلاقي أو يؤثر على علاقة المسلم بأخيه المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني حينما نهى عن هذه الأنواع من أنواع البيوع كالنجش والسوم على سوم أخيه التي سنتعرف عليها بعد قليل، كأنه يريد النبي عليه الصلاة والسلام مع صحة هذا العقد الظاهري أنه حصل البيع وتم الإجابة والقبول، إلا أن هناك أمر آخر خفي يعني حرم النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه البيوع لأجله، التي وهي الضغائن بين المسلمين. حينما أنت يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، والنجش يعني هو نوع من أنواع التدخل في سعر السلعة، في رفع سلعة، في رفع سعرها، يعني تكون سلعة مرفوعة فيأتي شخص هكذا يعني ليس له علاقة في هذا البيع فيدفع ثمن من عنده ليزيد في سعر السلعة، فهذا ينجش، يعني كأنه يخادع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله النجش خديعة وليس من أخلاق أهل الدين، يعني يأتي ويتدخل في رفع السلعة. طيب ما مصلحتك؟ ممكن أن يكون له مصلحة وممكن لا يكون له مصلحة. المصلحة ممكن أن يكون يعني في اتفاق بينه وبين صاحب السلعة، أنت ترفع السعر فيرغب فيها الآخر فيرفع فيزيد في سعر السلعة، فهذا معناه النجش أي الخديعة،
1: ممكن تخرب بيع.
2: نعم، إذا تم هذا البيع فهو بيع من حيث الأركان صحيح، لكن ترتب على من نجش أو تدخل في رفع السعر السلعة ترتب عليه الإثم. لماذا؟ لأنه خدع وغش المسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، يعني كما قال الإمام النووي ليس منا ليس معناه أنه يعني ليس مؤمن، معنى ذلك أنه ليس على طريقتنا، فهذه ليست من طريقة أهل الإسلام التي يفعلونها ليزيدوا سعر السلعة، فهذا النجش يعني من الأنواع المحرمة، مع كون هذا البيع صحيح يعني من حيث الأركان لكنه يترتب عليه الإثم، فلو فعلها المسلم يعني يترتب عليه الإثم فهو آثم يحتاج إلى توبة واستغفار، لكن البيع صحيح.
1: أحيانا سيدي استعملوا النجش عشان يجيبوا زباين، يعني مثلا صاحب مطعم بتلاقي حط صفحته على جوجل وخلى الموظفين كلهم يعملوا تقييم 5/5 مع أنه الموظف مش مقتنع أنه 5/5، وبكتب أزكى مطعم وأفضل مطعم في التعليقات بحيث إيش يرغب الآخر بالدخول إلى المطعم. هل هذا يعتبر
2: إذا كان التقييم هذا حقيقة ليس حقيقيا فهو كذب وغش وخداع، لا يجوز المشاركة به ليرفع نسبة المشاهدة أو ما شابه ذلك.
1: بده يرفع نسبة المشاهدة عشان يجيب زباين، لما يفوت الزبون على التقييم بيلاقي أنه إيش أزكى مطعم وأفضل مطعم وصور بشكل معين بحيث إيش يغرر بالشخص اللي بيشوف.
2: نعم، هذا يعتبر من النجش والخداع. نعم.
1: طب سيدي في بعض الصفحات مثلا على السوشيال ميديا أو غيرها شخص بينزل سيارة للبيع وبيكون متفق مع 5-6 أشخاص يعلقوا بالتعليقات يحطوا أسعار متفاوتة لكنها أعلى من القيمة الحقيقية للسيارة بحيث يخدع الشخص اللي فعلا ناوي يشتري، يعني بيرفعوا سعرها بحيث إذا اتصل مع صاحب السيارة ونزل له يعتبرها أنه هاي السيارة والله لقطة فأنا لازم أخذها.
2: يعني هذا يعتبر مشاركة في الإثم إذا لم يكن هذا السعر هو سعر حقيقي ودخل هذا الشخص لرفع السلعة، هذا ناجش يعني مخادع وخادع من حيث الحكم الشرعي هو آثم، لكن إن تم البيع بعد ذلك فالبيع صحيح، لكن هذا الذي فعل هذا الفعل ودخل في المنهي عنه بهذه الطريقة هو يعني نعم تدخل في رفع سعر السلعة ولا يريد شراءها إنما يريد خداع الشخص الذي يريد الشراء، ففي هذه الحالة لا يجوز مثل هذا التصرف، وإن فعله فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار. طيب. لكن البيع صحيح.
1: سيدي إحنا دائما يعني إحنا بنلف وبنرجع سبحان الله على منظومة الأخلاق وبنأكد قديش إنه الخلق مهم في علاقة التاجر، وإنه أصلا الإنسان لما يتاجر بيتاجر مع الله

0: إطلاقهم. ف يعني من الجميل أن يعرف التاجر أحكام الإسلام حتى لا يقع في هذه المحرمات. فلذلك نحن نوصي الإخوة التجار بتقوى الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم الشرعي الذي ينفعهم ويفيدهم في مثل هذه الأبواب. يعني هناك كثير من التجار يحسب أن هذا الأمر هو شطارة، لكن هو يكون قد دخل في الإثم وهو لا يعلم، بحجة أن هذا يعني شطارة وهذا الأمر قد صرح له به بمسمى أو تحت مسمى البيع. لا يا أخي الكريم، في بعض البيوع نعم نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تشارك أنت في هذا الإثم. الرزق حلال حينما يكون وفق ضوابط الشريعة، فإذا خالف ضوابط الشريعة أنت تكون قد دخلت بالإثم وأنت لا تعلم. فلا يجب عليه أن يتعلم هذا العلم وأن يوصله للناس حتى لا يقع في المحذورات الشرعية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طيب سيدي، يمكن من أكثر أنواع البيوع اللي ممكن تصير معنا اليوم، سواء في المعاملات، يعني نحكي العقود بشكل عام، سواء في المعاملات المالية أو في العقود المختلفة، قضية السوم على السوم. إيش معنى السوم على السوم؟ وناخذ تفصيلاتها، لأنه يعني في حياتنا العملية كثير هذا الأمر واقع.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السوم على سوم أخيك. يعني ماذا يعني السوم؟ يعني الآن هذه السلعة قد تكون معروضة في متجر ما، فيأتي شخص من الناس يريد شراءها، فيتم مفاصلة أو يتم بين البائع والمشتري نوع من الاتفاق، أنا أبيعك إياها بعشرة وهذه سلعة جيدة. فهذا البائع يعني عرض السلعة بهذا السعر، الشاري هذا الذي يشتري يعني يكون قد اتفق، يعني حصل اتفاق ضمني بينهم، يعني تم إيجاب
1: تمت
0: وقبول،
1: تمت الموافقة. نعم. ممكن اقرأ الفاتحة.
0: نعم، تم إيجاب وقبول يعني على السلعة. فيأتي طرف ثالث يقول له أنا أبيعك هذه السلعة بسعر أقل منها وأبيعك إياها نفسها بسعر أقل، أو أن يذهب إلى البائع ويقول له لا تبع هذه السلعة أنا أشتريها منك بسعر أغلى. فكأنه سام على سومه، يعني اتفقوا على سعر فأتى ودخل ليخرب إما بالزيادة أو النقصان. فهذا إذا علم عنه هذا الذي يريد الشراء، يعني أنت اتفقت مع البائع على 10 دينار ودخل شخص ثالث قال أنا أعطيك 11 دينار، فإذا علم هذا الذي كان يريد أن يشتري سيصبح في قلبه ضغين عليك،
1: يزعل علي.
0: نعم، سيصبح بينه وبينك خلاف.
1: طب أنا اتفقت أنا وياه، ليش تفوت بيناتنا، انتهت يعني.
0: نعم، لكن إذا كانت في زمن الخيار يعني ما تم اتفاق، يعني هذا عارض بضاعة وهو يمر، هذا شاف بعشرة شاف عند محل ثاني بتسعة، يعني إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما وحصل الإجابة والقبول يعني لا يدخل في هذا النهي. يعني واحد نازل على السوق بده يتنور، شاف سلعة عند هذا المحل بعشر دنانير، شاف سلعة عند الجار بتسعة دنانير، يعني هو قاعد بتنور، مش يعني تم الاتفاق. أما في حال تم الاتفاق إجابة وقبول وتم الاتفاق على السعر، في هذه الحالة دخل شخص ثالث قال له لا أنا أبيعك هذه السلعة بسعر أقل، أو راح على البياع قال له أنا بشتريها منك بسعر أعلى، فهذا دخل في السوم على سوم أخي ويترتب عليه الإثم. لو تم البيع بعد ذلك قلنا أن البيع ناجز، لكنه مع وجود الإثم على من فعل هذا الفعل.
1: طيب وين في صور بتصير هاي سيدي بأماكن مختلفة؟
0: يعني ممكن أن يكون هذا يعني يحصل أحيانا من بعض الإخوة العاملين الذين يعملون في الورش والأشياء مثل هذا، يعني يكون أحد الأشخاص اتفق مع صاحب مهنة يعني أن يدهن له البيت مثلا بسعر مثلا 200 دينار، فسمع طرف ثالث واتفقوا على ذلك وقال خلاص مضينا العقد على هذا، فيدخل طرف ثالث ليخرب هذا العقد الذي حصل ويقول له أنا أقدم لك هذه الخدمة بسعر أقل، أنا أخذ منك هذه الورشة ب 150 دينار، ويحسب أن هذا الأمر في شطارة، هو يعني خرب على أخي المسلم ذلك الشخص الذي اتفق ب 200 دينار. وبعد أن تم الاتفاق، لو كان قبل إتمام الاتفاق ما في حرج، هذا يعني أنت سعر وخدمة أنت بتقدمها، لكن بعد وجود الاتفاق يحرم عليك ذلك، فيترتب عليك الإثم إذا فعلت ذلك، لأنك أفسدت اتفاق أخوك المسلم الأول مع الطرف الذي اتفق معه على 200، فبتدخل أنت 150 وبتخرب البيعة هذيك، فهذا سوم على سوم يا أخي.
1: فالدهين الأول بده يزعل. يمكن نعم. كذلك بتصير في مثلا عند الميكانيكي شيك سيدي.
0: نعم.
1: إذا واحد مثلا بده يغير موتور سيارته، أعطاه سعر الميكانيكي الأول، سمعه هذاك الثاني قال له تعال عندي أنا بسوي لك نفس الموتور بسعر أقل.
0: نعم، إذا كان بعد الاتفاق الإجاب والقبول والاتفاق على الثمن المثمن، ودخل شخص ثالث ليخرب هذه البيعة إما بالزيادة أو

0: النقصان يترتب على هذا الذي دخل يترتب عليه الإثم، لأنه أفسد ضغائن المسلمين، يعني أصبح بينه وبين أخوه المسلم نوع من الكراهية بسبب هذا الفعل. لكن هو يعني إذا كان يتنور في مرحلة يعني في مرحلة عدم الشراء، لسه ما شرى، ما كان في اتفاق بين البائع والمشتري، ودخل على محلين ثلاث، هذا المحل قال له 10، هذا المحل قال له 15، هذا المحل قال له 20، هذا لا زال يتنور، ما تم إبرام العقد. أما متى يدخل في التحريم؟
1: إذا صار اتفاق بين الطرفين،
0: إذا صار اتفاق إيجاب وقبول، فخذ تم إيجاب وقبول، خلاص أصبح العقد ملزما، فهذا يدخل وكأنه يريد أن يخرب هذا العقد بين الطرفين ويسوم على سوم أخيه حتى يأخذ هذه الصفقة، فهنا يترتب عليه الإثم. وإن تمت بعد ذلك يعني من حيث أن هذا الفعل الذي فعله حرام، لكن العقد في هذه الحالة يعني هو عقد ملزم لكلا الطرفين.
1: طبعا سيدي هاي تتعدى زي مثلا نحكي خارج المعاملات كالخطبة على الخطبة، إذا واحد اتفق هو ووالد فتاة يعني،
0: نعم،
1: وتم الاتفاق،
0: لا يخطب أحدكم، نعم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لأن هذا سيترتب عليه بعد ذلك يعني نوع من الضغينة، وخصوصا بعد الاتفاق، بعد أن يتم الاتفاق بين الطرفين صار إيجاب وقبول، ودخل طرف ثالث وأفسد هذا الاتفاق وعرض يعني عرضا جديدا إما بالزيادة أو بالنقصان، وخصوصا في السلع هذا قد يحصل، يعني قد تميل النفس إلى شيء معروض يعني، فتأتي أنت وتتدخل وترفع سعر السلعة بالنسبة للبائع فتفسد البيع على هذا الشخص، أو أن تدخل وترغب المشتري بسعر أقل فتخرب أنت على البائع الأول. ففي كلا الحالتين يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقع الضغائن بين المسلمين.
1: طيب سيد سمحنا نطلع فاصل،
0: بسم الله
1: سيد. ونرجع.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: محمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079 54 31 740.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين وأهلا ومرحبا بكم من جديد. وكنا نحكي سيدي بقضية السوم على السوم.
1: نعم.
0: إحنا بنعرف إنه البيع والتجارة شطارة يعني. بما إنه يعني الموضوع هيك، ليش الإسلام حرم قضية السوم على السوم؟ يعني إذا أنا بقدر أبيع بضاعتي بسعر أقل مع واحد اتفق بسعر أعلى، ليش ما أبيعها؟ هي يعني التجارة شطارة بالنهاية.
1: الإسلام حينما نظر إلى هذه المسألة هو نظر من باب إيش؟ من باب فقه المآلات، يعني ما يقول إليه هذا العمل. فلذلك هو يعني الإسلام حينما نظر إلى هذا العقد هو عقد ظاهري، يعني من حيث أنه في إيجاب في قبول. فبعد أن يتم الإيجاب والقبول ويدخل شخص ثالث ليخرب بين شخصين اتفقا على السعر، هو قالوا من حيث صحة العقد هذا العقد صحيح، لكنه يترتب عليه الإثم. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه ضغائن بين المسلمين اللي هي الأحقاد وما شابه ذلك. فلأجل ذلك الإسلام نظر أن هذا الفعل إن حصل فالبيع صحيح مع وجود الإثم لمن فعل ذلك، لأنه خرب بين اثنين وكان سببا في فسخ عقد تم الاتفاق عليه بين الشاري والبائع. فلأجل ذلك نظر الإسلام نظرة التحريم هذه ولم يجز مثل هذا البيع، يعني من حيث الإثم، لكن لو تم من حيث العقد فهو عقد صحيح. لكن نظر الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو إيش؟ فقه المآل. فقه المآل يعني ما يقول إليه العمل. هذا العمل صحيح أنه فيه إيجاب وقبول، يعني حصل بين الطرف الثالث هذا الذي دخل والطرف الأول الذي اتفق مع الطرف الثاني. فبالتالي في هذه الحالة يكون هو قد أفسد شيء تم اتفاق عليه، فمن هذا الباب هو يترتب عليه الإثم لأنه أفسد بيعه تم الاتفاق عليه. فالإسلام نظر هذه النظرة، يعني هذا من باب الأخلاق، من باب يعني أن المسلم لا يفعل ذلك. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني أن هذا الذي يفعل ذلك أو ينجش أو يخدع ليس من أخلاق أهل الإسلام. فلذلك ترتب على ذلك الإثم مع صحة هذا البيع لأنه فيه إيجاب وقبول وفيه ثمن ومثمن. لكن إذا أنت ذهبت إلى أبعد من ذلك إلى ما وراء هذا البيع سيترتب عليه قطيعة بين المسلمين. فالإسلام أحرص يعني من مجرد البيع، أحرص على هذه
0: يعني
1: العلاقة.
0: في بعد أخلاقي في القضية.
1: نعم، في بعد أخلاقي وبعد عظيم جدا. أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، كانت لأجل أمور أخرى، ليس مجرد فقط الإجابة والقبول، بل لأجل أمور قد تلاحظ في علاقة المسلم مع أخيه المسلم وهي الأهم. يعني ما هو يعني الحكمة من تحريم مثل هذه البيوع؟ حتى لا تقع الخلافات بين المسلمين فيصبح المسلم يرى أخوه المسلم ولا يصافحه ولا يسلم عليه. هذا يعني معنى يعني خطير جدا، أن يصبح بين المسلمين الضغائن وبتلاقي جار وجيران من زمان لكن لأجل التجارة دخلت بينهم فلا يتكلمون مع بعضهم البعض منذ سنين. لذلك الإسلام يعني حرم مثل هذه البيوع حتى لا تفضي إلى خلافات بين المسلمين.
0: يعني سبحان الله، كأنه التاجر ينظر إلى ربحه في الدنيا ولكن علاقته مع الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا هاي البيعة أو هاي الشروة بدها تفسد علاقتي مع الله وكانت محرمة، يعني الإنسان بده ينتهي
1: عنها. يعني هذا هو الأولى للمسلم والأحوط له عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه لا يعامل الإنسان الذي مقابله فقط، أنت تعامل الله سبحانه وتعالى في أعمالك وعباداتك وأخلاقك. فلذلك لا بد يعني لنا من أن نفهم النص الشرعي بصورته الحقيقية كما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت يلي بتحكي عن حالك شاطر وشريت وروحت سمت على سم أخيك ومحسب حالك شاطر، طيب أنت فعلت هذا الفعل لكنه ترتب عليك الإثم في هذا الفعل، وأعد جوابا عند الله سبحانه وتعالى. الإثم ما هو الإثم؟ الإثم هو أن هذا الذي فعل هذا الفعل يستحق العذاب من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لماذا تعرض حالك ونفسك لمثل هذا التصرف؟ فيعني نقي نفسك وابتعد عن كل الشوائب التي قد تشوب أعمالك وأفعالك ومعاملاتك.
0: طيب سيدي، نروح لبيع آخر من البيوع اللي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها، اللي هو بيع الاحتكار. نفهم مرة ثانية شو معنى الاحتكار، لأنه في يعني أسئلة تدور خلف المصطلح.
1: الاحتكار يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، هو أن يقوم بحبس سلعة وقت يعني غلاء هذه السلعة، يقوم بحبسها ليبيعها بسعر أعلى. طبعا العلماء حينما تكلموا عن الاحتكار بعض العلماء قيدها بالقوت، يعني ما يقتاته الناس، فهذا الذي يعني يدخل فيه الاحتكار بشكل مباشر. لكن في فتوى دائرة الإفتاء الأردنية أن الاحتكار يكون في كل ما يحتاج إليه الناس، فكل ما يحتاج إليه الناس وكان شراء هذا التاجر لهذه السلع بقصد حبسها في وقت الرخص، فإذا ارتفع سعرها باعها في هذا الوقت هذا يكون محتكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. فلو صح بيعه، لو صح بيعه فهو يترتب عليه إثم ما فعله، ألا وهو أنه جمع السلعة في وقت رخصها وانتظر حتى تغلى فباعها في غلاء لأجل الإضرار بالناس، فهذا حرام.
0: يعني لو حبس سلعة والناس مش محتاجة إلى هذا لا يعتبر احتكار؟
1: لا يعتبر احتكار، لأن هذا بيع وشراء، يعني شراء هو سلعة معينة ولم يحبسها لكنه ارتفع سعرها بسبب العرض والطلب وباعها بسعر يعني بسعرها المرتفع، هذا
0: هو يتوقع انه راح يرتفع كمان فحبسها.
1: لا يكون محتكرا. الاحتكار متى يكون؟ يكون اذا حبس السلعه لينتظر حاجه الناس اليها ويستغل الحاجه فيرفع هنا، فيترتب عليه الاثم اذا فعل ذلك.
0: في ناس بيأجل او يعني بيمتنع عن بيع الاراضي في الفترات العادية، بيستنى المغتربين لما يروحوا في فترات الصيف، هل هذا يعتبر من
1: يعني شوف إذا لم يكن فيها يعني حاجة للناس يعني فيها بشكل مباشر، لا هذا يعتبر من التجارة، يعني
0: لأنه شراء الأراضي يعني مش من حاجات
1: يعني
0: الناس،
1: يعني لا يحتاجها كل الناس. أما الحاجات الأساسية كمواد التموين وغيرها هذه التي يعني يحتاج إليها الناس، فإذا قام بحبسها بقصد رفع سعرها فيما بعد فهذا يعني يعتبر آثم، لأنه احتكر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. طيب روح سيدي لقضية التسعير، يعني تحديد الأسعار، هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، لكن اليوم نشوف مثلا بعض الدول أو عندنا في الأردن ممكن يحددوا سعر سلعة معينة، كيف بنوفق بين هذول الشغلتين؟
1: يعني التسعير يعني على قول السادة الشافعية هو حرام، يعني حرام أن يقوم به الجهات المعنية بشكل بالظروف العادية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو المسعر، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رفض التسعير لأجل أن تبقى الأمور على ما هي عليه، يعني في إيجاب وفي قبول. لكن الفقهاء نعم استثنوا بعض الحالات التي يكون فيها التسعير جائز، مثل أن يتدخل بعض التجار في رفع سعر سلعة، فيتدخل هنا الحاكم ليضبط هذه المسألة. نعم، فلذلك يجوز له في هذه الحالة التدخل لأجل إيش؟ لأجل استقرار المعاملات بين الناس فيسعر في هذه الحالة. أما في الشكل الطبيعي قالوا يعني نعم يحرم التسعير بهذا الشكل، لأنه يعني عبارة عن تدخل بلا مبرر. أما إذا كان لمبرر قالوا جاز للحاكم أن يتدخل في هذا الأمر ويسعر، وهذا كله لمصلحة مين؟ لمصلحة المستهلك، لأن هناك بعض السلع إذا تركت هكذا دون تسعير يعني يترتب عليها إضرار بطرف دون طرف، وهذا الأمر يعني رفضه الإسلام، ولا بد للحاكم أن يتدخل في هذه الحالة ويفض النزاع بين المتنازعين.
0: طيب سيدي، في من البيوع كمان تلقي الركبان، إيش معنى تلقي الركبان؟
1: تلقي الركبان يعني هي كانت يعني تأتي القوافل من البادية أو من المدن ومليئة بالبضاعة، فيقوم بعض الناس بالمسارعة إلى أصحاب هذه القافلة، فيقومون بشراء هذه القافلة قبل أن تصل القافلة للسوق وتتعرف على الأسعار، فيكون هذا الذي دخل وشرى مثل هذا الشراء يكون قد تلقى الركبان، بمعنى أنه يعني
0: اشترى بسعر منخفض أقل من سعر السوق،
1: تدخل في رفع سعر السلعة، فلأجل هذا التصرف يعني قام بشراء السلعة قبل وصولها للسوق، فأكيد يعني سيبيعها بسعر أعلى فيرفع السلعة على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا البيع، نهى عن تلقي الركبان، يعني أن نذهب إلى القافلة ونشتريها قبل وصول القافلة إلى السوق ونقوم بالتدخل في رفع سعر السلعة. فيعني عد النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيع يعني بيع يعني ليس أخلاقيا، وإن كان يصح هذا البيع من حيث العقد.
0: الشطارة سيدي، هاي مش شطارة، أنا بدي أروح وأسابق وأجيب، يعني على مين يقع الظلم في هاي السوق؟
1: دعه حتى يصل السوق ويتنور، أو قبل أن يأتي،
0: يعني عشان أنا ما أكون ظلمت البائع الأول مش هيك،
1: أو حتى لا يعني دعه يأتي أو يتنور، أو قبل أن يأتي هو أن تقوم بالشراء منه في بلاده، ثم بعد ذلك أنت تأتي بهذه البضاعة وتعرضها. أما إذا قمت بتلقيه وفعلت هذا الفعل كأنك أنت تريد أن تربح لوحدك دون أن تجعل هذا البائع الذي أراد البيع بسعره الأول وتدخلت في رفع سعر السلعة. فشوف الإسلام كيف ينظر، ينظر إلى المسألة كأنها إيش؟ كأنها أمر غير أخلاقي. وإن صح البيع وأنت يكون يعني رزقك في هذه الحالة رزقك شرعي ومباح، لكن يترتب عليك الإثم من حيث إيش؟ من حيث أنك تدخلت في رفع سعر السلعة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع، تلقي الركبان أو بيع الحاضر للباد، يعني ورد عنه أيضا الحاضر للباد، يعني الباد اللي هو يعني يعيش في البادية، والحاضر يعني يعيش في المدينة. فنهى عن هذا البيع، لأنه هذا الذي يكون في البادية لا يعرف سعر السلعة. فكأنك أنت إذا أردت يعني أن تأتي وتأخذ منه السلعة خلصة، يعني تدفع له السعر القليل الذي هو لا يعرفه أصلا، هو لسه مش عارف شو سعر السلعة، أتركه يفوت على السوق ويشوف، يعني ممكن يشوفها بتنباع بخمس دنانير. فأنت إذا قلت له أنا بشتري منك بدينارين، وأنت هو كان يعني فعليا سعرها في السوق بخمس دنانير، أنت كأنك تريد رفع سعر السلعة، يعني لا أنت خليته هو يتسبب، ولا أنت خليت المستهلك الأول أن يشتريها بسعر منخفض، فتدخلت ورفعت السعر. فهذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
0: طيب سيدي، في من البيوع اللي بذكروها الفقهاء بيع الحصاة وبيع الملامسة، إيش هاي البيوع؟
1: يعني هذه بعض أنواع البيوع التي استبدلوا فيها اللفظ الصيغة، يعني الإجابة القبول، بفعل يعني يترتب عليه جهالة. يعني أن يرمي حجر، بيع الحصاة يسمى، يعني يقول ما وقع عليه هذا الحجر فهو لي فأنا أشتريه، فلأجل هذا الغرر يعني حرم مثل هذا البيع. وكذلك المنابذة اللي هو الرمي، يعني من الرمي، أو اللمس، الملامسة، يعني أي ثوب ألمسه فهو لي. فيعني من هذا الباب يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام لوجود غرر، والغرر هو شيء خفي عن البائع والمشتري. يعني لابد من إيش؟ لابد من التحديد، لأن الجهالة التي تحصل هنا قد يترتب عليها بعد ذلك خصومة. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البيوع، بيع الغرر، بيع المنابذة، بيع الملامسة ومثل هذه البيوع.
0: يعني هون اليوم لازم ينتبه أولياء الأمور، لأنه بتلاقيه شحن لابنه بطاقة بيشتري فيها سيدي صناديق داخل الألعاب، هذا الصندوق بيكون مش عارف إيش فيه، يعني بيكون مثلا في أسلحة أو بيسموها سكنات، يعني ملابس أو عدة قتال بلعب فيها، فهو بيدفع مبلغ وبعدين شو بيطلع له صندوق هو وحظه، يعني
1: ما تم الاتفاق على ما فيه
0: لا
1: منها. فنعم هو هذا الذي يسمى بيع الغرر، بيع مجهول. لأجل هذه الجهالة حرم هذا البيع. فلا بد من التحديد، من تحديد الأنواع التي تريد الشراء، ثم بعد ذلك يتم البيع. فإذا تم البيع على تحديد هذه السلع يجوز البيع بعد ذلك. أما أن يكون البيع على شيء غير معلوم فهذا يعني من الأشياء التي تبطل العقد.
0: يعني هون الأبناء لازم يتنبهوا لهذا الشيء، لأنه بيشتروا ألعاب كثيرة، فيفا، ببجي وغيرها من الألعاب.
1: لابد من التحديد، تحديد نوع هذه الألعاب وكيفيتها.
0: طيب يمكن في معنى سؤال سيدي، موضوع قضية البالة، في ناس بيشتري من البالة مثلا، بتكون زي هيك عبارة عن بوكج ويعني صناديق مليانة بالملابس، هل هذا يعتبر برضو من الغرر ولا شيء مختلف؟
1: الآن شوف، إذا كانت السلعة أمامه وقال بعتك هذه المجموعة من اللباس،
0: أو في ناس كانوا بيشتري على الوزن أو شيء زي هيك،
1: نعم، إذا كان هذا البائع الذي باع والمشتري الذي اشترى كانت بموافقة بينهما، يعني أنا بعتك هذه البضاعة وهي معينة أمامه وقال قبلت، صح هذا البيع، لا حرج في ذلك. هو يعني لا يشترط أن يفصلها قطعة قطعة، لكن إذا وجد مثلا مجموعة من الشيل مشايل، يعني أنا بعتك هذا القماش أو هذه الملابس كلها كما هي هكذا، ورآها هو أمامه،
0: هو بيكون محدد أصلا ملابس،
1: نعم ملابس أو
0: كذا، الغرر اللي بيكون مش محدد،
1: مش محدد ولا معلوم، ولا معلوم، نعم. فلذلك يعني هذا يعني في هذا النوع الثاني يحصل الغرر. أما في النوع الأول إذا قال نعم بعتك هذه البضاعة وقال أنا قبلت على أن أشتريها بسعر كذا، صح هذا البيع يعني. فأحيانا إذا كانت البضاعة مشاهدة ومرئية وصار عليها الاتفاق وقبل بها البائع والمشتري يصح مثل هذا البيع.
0: وإذا كان على الوزن يصح بالإطلاق.
1: هي؟ نعم. إذا كان بالوزن يصح. نعم.
0: ملابس هيك هيك وزنها. طيب سيدي بدي أختم أنا بسؤال. في بعض المزادات إذا واحد بيدخل على المزاد لازم يدفع رسوم دخول المزاد. هل هاي الرسوم حلال ولا حرام؟
1: يعني بيع المزايدة بشكل عام، بيع المزايدة هو بيع جائز، أن يكون في سعر السلعة في البداية ثم يقوم عدة أشخاص بالمزايدة على هذه السلعة ليريد شراءها، بشرط أن يخلو هذه المزايدة من النجش اللي هو رفع سعر السلعة لا بقصد شرائها بل بقصد الخديعة، ففي هذه الحالة تحرم مثل هذه البيوع. أما إذا كانت هذه المبالغ التي يأخذوها من الرسوم فعلية، قيمة فعلية إدارية، فالفتوى عندنا بجواز مثل هذا المبلغ إذا كانت قيمة فعلية.
0: يعني كيف إدارية؟
1: يعني
0: رسوم الطوابع،
1: طوابع يعني. رسوم فعلية ليست رسوم زائدة عن عن التكلفة الفعلية. فإذا كانت رسوم زائدة عن التكلفة الفعلية تكون هذه يعني أكل لأموال الناس بالباطل فتحرم في هذه الحالة.
0: يعني في شخص بعرض سيارته مثلا وعلى المزاد بيأخذ رسوم، هاي رسوم ما إلها أي علاقة؟
1: لا، ليست رسوم فعلية. ليست رسوم فعلية.
0: هاي تحرم.
1: فإذا أخذنا منه وحسبناها من السعر بعد ذلك يجوز لي أن أفعل ذلك، أن أحسبها من السعر. أما إذا أخذت من أكثر من مجموعة ولم تكن هي قيمة فعلية لا لطوابع ولا لخدمات إدارية ولا شيء من هذا القبيل، يكون أكل لأموال الناس بالباطل فيحرم مثل هذا البيع.
0: طيب سيدي بارك الله فيك وجزاك الله خير.
1: الله يبارك فيكم ويحفظكم،
0: وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفقهنا في الدين وينفعنا فيكم إن شاء الله.
1: الله يرضى عنكم.
0: هيك بنكون وصلنا نهاية الحلقة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى الله. وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا لعص لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسية في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة التسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. واشنطن تؤكد التزامها باتفاق النقاط 15 بشأن غزة، ومصدر إسرائيلي يصف رفض نتنياهو بغير الواقعي نابع من ضغوط سياسية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: يرون بتاي بس خلاص الاغنيه خلصت تقفل بقى.
1: الثالث عصرا بتوقيت عين اف ام برعايه
2: إيه رأيك على الجد؟
3: لا
2: طب تعال اورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى محافظة معان ويزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
4: 0-6-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
10: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: مرحبا، كيف حالكم؟ أنا سامع نزات وهذا ناس من الظل. رجعنا لكم يوم بحلقة جديدة. كل يوم شخص بدق باب بيتك وبعطيك طلبك وبروح، بس هذا الشخص بخلال 30 ثانية بيكون شاف أشياء عن حياتك أنت ما بتشوفها. ضيفنا اليوم واحد من الناس اللي بيقضي يومه عند أبواب الأردنيين. فالسؤال اليوم مش شو بتشتغل، السؤال شو الإشي اللي أنت بتشوفه وإحنا ما بنشوفه؟
2: كثير أمور عم بنشوف. اليوم إحنا عم بنشوف المنيح، بتشوف العاطل، بتشوف اللي بيضحك بوجهك، وبتشوف اللي شايفك بتشتغل عنده. كثير كثير أمور، الشارع مليان قصص، وزي ما بيحكوها بتعيش وبتشوف.
1: طب بعد كل هالسنين شو الإشي اللي اكتشفته عن الناس أنت ما كنت تعرفه قبل الشغل؟
2: شوف، ما بتقدر تحكم على شخص، يعني أصابعك مش كلها واحد.
1: صحيح.
2: حكيت لك، ذكرت في البداية أنه في المنيح وفي العاطل، ولكن لما تقرب من الشخص، انت قبل ما كنت تحكم اول شيء على الغلاف، من على الكتاب من غلافه، بس صرت تحكم على الموضوع اول ما تروح. يعني الشخص اللي معه مصاري قاعد عم ببين معك كيف تعامله معك، والشخص الفقير عم ببين. في كثير كثير امور عم بتشوفها انت يعني لما تدق هالباب.
1: نحكي لما يستلم الشخص الطلب ببين معك،
2: ببين
1: هو راح يكون كيف تعامله؟
2: طبعا ببين من اول رنه، من اول ما تحكي له مرحبا، معك فلان من شركه كذا، ببين معك من رده، ببين معك من طريقه، من طريقه طلبه للاوردر، طلع لي الاوردر، حط الاوردر بطريقه معينه، ببين معك الشخص اللي داخليته هيك نظيفه وبيحكي معك باسلوب خلص شايفك بني ادم زيك زيه، بيعاملك كبني ادم، ما بيعاملك كانك انت سائق توصيل ولا انت رئيس وزراء ولا انت، بيعاملك كشخص كبني ادم. عرفت كيف؟
1: كبير.
2: ببين معك هذا الاشي وانت على اثره بتقدر كيف تتعامل معه.
1: طب اذا طلبت منك هسه توصف لي المجتمع الاردني من خلال كميه الابواب اللي دقيتها، ايش ممكن تحكي لي؟
2: شوف، مجتمعنا الاردني مجتمع فزعات، وكلياتهم ما شاء الله عنهم، ما شفنا منهم الا كل خير، الا من رحم ربي طبعا. بالمواقف بشكل عام بتتعرض لكثير مواقف بالشارع، بتشوف فزعتهم ما بتشوفها بكثير بلدان، واللي راح وجرب بيعرف انه الاردن نعمه والناس اللي فيها نعمه.
1: الحمد لله سيدي.
2: الحمد لله.
1: طب ندخل ببارت القصص هسه، نحكي، خلينا نحكي قصص. احكي لي عن موقف شفته بالصدفه وما قدرت تنساه لليوم.
2: موقف شفته بالصدفه،
1: وانت توصل هالطلب شفت اشي ضل ببالك.
2: صار معي موقف بمرة من المرات، عم بستلم طلب، كنت مش عم بوصل طلب. اجتني بنت صغيرة، هو خارج موضوع التوصيل كامل، بس انت بحكم وجودك في الشارع فعم بتشوف قصص. اجت علي بنت صغيرة فبتقول لي عمو اشتري مني، فبقول لها عمو الساعة 2:30 بالليل، يعني انت شو مطلعك بالليل؟ بتحكي لي عم بلم مصاري عشان اعطيهم لتيتا عشان اكمل مدرسة. البنت ما بتجاوز عمرها يمكن 7-8 سنين. فصفنت فيها زي هيك للحظة، صفنت، يعني قلت احنا وين عايشين؟ بنت ابسط حقوقها انها تدرس مش لاقي، وبتقول لك انا طالعة، وحكتها يعني حكتها بالجملة الحرفية، تقول لي انا بتسول عشان اجيب هذا الاشي. فبتصفن زي هيك، الله يعين الناس، يجون اخوانها الصغار كذا. والله اللحظة هاي انا ما قدرت اكمل شغل، سحبت حالي، انزلت وعرضت عليهم، قلت لهم تعالوا اجيب لكم اشي تاكلوه كذا هيك، رفضوا، ما رضوا ياخذوا مني ولا شلن، وكانوا ببيعوا مي وقتها وعطوني مطرة مي، قالوا لي هاي منا إلك الله يعطيك العافية. فبتصفن زي هيك، يعني أبسط حقوقها مش قادرة تحصلها. طبعا وانت بالشارع راح تشوف بلاوي، حدث ولا حرج، هذا موقف من المواقف اللي بتصير.
1: الله يعين الناس،
2: الله يعين الناس.
1: هالمرة وصلت طلب ولقيت حالك بمشكلة أكبر بكثير من إنك وصلت هذا الطلب.
2: نعم.
1: شو هو؟
2: مواقف.
1: أعطيني موقف.
2: آخر فترة صارت عنا مواضيع كثير، مواضيع النصب في الأوردرات. أنت بتوصل على لوكيشن ممكن تلاقي الناس اللي بدها تستلم منك الطلب بحكم انه ما بده يدفع، مش حابب يدفع على حق الطلب، بده ياخذ منك الطلب خاوة. هذا جزء من الاجزاء اللي قاعدين عم نشوفها، وتعرضت لهيك موقف بمنطقة من مناطق عمان. رحت اسلم طلب، بيطلع علي الزبون بيحكي لي انا ما بدي استلم الطلب، وانت هيك هيك اصلا لو حطيت انه ما بدك تسلم الطلب فعادي الطلب ما بينزل عليك، بينزل علي انا، فسلمني الطلب وتوكل على الله.
1: انا عارف القوانين.
2: هسه هون انت بتصفن، بتقول هل هو فعليا كان معانا هذا الشخص ولا ناس من برا فهموا هاي الامور؟ اوراقنا مكشفه، احنا اللي بالتطبيقات اوراقنا مكشفه، الناس عارف الاجراءات اكثر مني ومنك يمكن. فوصلت عنده بده ياخذ الطلب وانا رفضت اعطيه. طلع لي عدد من الاشخاص من بين السيارات، انا بشارع مغلق وسايق دراجه بالمناسبه، فانت الخطر عليك اصلا الضعف، يعني ممكن لو سياره بتقدر تتفادى الموضوع، بتسكر بواب سيارتك بتهرب بتعمل لك إشي، بس انت بدراجه اقول لك لو فكرت تهرب ورمى عليك شغله وقعك جابك خلص انت وقعت وضريت حالك. فتعرضت لك موقف، طلع لي ناس، بس يعني احنا كباتن بين بعض بتلاقينا بنحكي القصص اللي بتصير. فكان في كابتن من الكباتن اصلا ذاكر الموقع وذاكر الموضوع اللي صار معه. فقبل ما اروح قاعد انا والشباب واجاني الطلب وقلت خليني اروح نشوف شو بده يصير. طلعوا مع اثنين من الشباب.
1: مغامر انت.
2: اسمع، عندي فضول لابعد الحدود اشوف شو بيصير، شو المواضيع اللي تصير، شو كبير عايش يرسل الموضوع. هسه انا بقول لك بعرض حالي للخطر وغلط اللي عملته، ولكن حب الفضول خلاني اعمل هالشيء.
1: وظيفتكم عن جد خطره؟
2: في خصوصا وانت على دراج، انت ما بتعرف مين رايح تقابل، انت ما بتعرف لوين رايح، وعمان كبيره ونسبه الامان في عمان كثير عاليه. بس اطراف عمان الشرقيه جوا في الحواري، في مناطق مقطوعه، يعني زون عمان واسع. ما بدي احكي اسامي مناطق معينه، بس في مناطق جد بتندخلش خصوصا بالليل.
1: بما انك ذكرت لي الدراجه، اغلب اليوم السائقين بيشكوا منكم من طريقه سواقتكم، تتزروقوا وبتطلعوا من اليمين تتجاوز. والله يعني ما بتوصلكم هاي الاشياء؟
2: بتوصل والله، بتوصل وبناخذها بعين الاعتبار. بس احكي لك نقطه، اليوم مش كل الناس عندها ثقافة الدراجة. هاي واحد، احنا بنغلط فيش بني آدم ما بيغلط، يعني كلياتنا معرضين ان نغلط. سواقتنا خطرة لعدة امور. اول اشي الحم صراحة، انت سايق دراجة ومتعرض للشمس بتحبش توقف، بتحب تظلك ماشي، خلي الهواء يظل ضارب فيه. اثنين، اصلا دراجتي هالقد، فانا الطلب بدل ما ياخذ معي ساعة ليش ما ياخذ معي ربع ساعة واجيب اوردرات اكثر؟ هون في موضوع طمع شوي، عرفت؟ ممكن تخاطر بحياتك عشان تشد في حوافز، مرات انت بتضغط حالك عشان تلحق تجيب الحافز، عم بتشد وبتضغط انه خلاص يعني لو بدي اقلم بدي الحق الاوردر
1: بدي اجيب.
2: بس الشغله الثانيه، الناس عندها ضعف ثقافي في موضوع السواقه، المسارب كذا. انا اليوم لو بركب لك داش كام وانا سايق، اورجيك كميه الناس وكميه العشوائيه في الشارع. شارع ثلاث مسارب كيف بصير خمسه؟ بتعرفش بتصفن فيه زي هيك؟ طب يا عمي امسك مسربك، لازم انا هذيك اليوم بشارع هو مسرب خلو اثنين، انا بدراجة مش عارف امرق، قعدت نص ساعة معلق معهم. طب انا شو دخلني؟
1: نصيبة.
2: فيش حدا بيستخدم غماز، فيش حدا بيستخدم رباعي، بتصفن زي هيك بتقول يعني
1: انت بتتجاوز على اليمين، انا دافع انت عن السيارات برضو، انت بتيجي من اليمين بتتجاوز بتطلع.
2: في نسبة منا صح، انت معك حق، في نسبة بتتجاوز غلط. واقول لك انا اذا بشوفه بالشارع بلوم. انا كثير مرات بكون سايق قدامي دراج ثاني وخلص، اسمع بتلحم معك الموضوع انه انت ويادك تشدوا مع بعض مين اللي يوصل اول. عرفت؟ فبتصير مين اللي بياخذ بين السيارات اسرع بيكون بطل في النهايه.
1: جميل.
2: فبتيجي بتصف النهايه انت وياه، بتصف تيجي بتقول له مثلا، بتشوف له دخلات مثلا ممكن تكون جد خطر، تيجي بتوقف انت وياه بتحكي بتقول له كابتن انت اللي عملته غلط، يعني دخلتك خلص ذبحيتك، وانا لو لحقتك ما ميت وراك. بس بقول لك النسبه الاكبر على السيارات.
1: كنت تحكي لي عن قصة الاعتداء اللي صارت معك لما دخلت على الحارة، كمل لي إياها واحكي لي كيف حلتوها.
2: وصلت طلعوا علي الشباب. يعني الحمد لله أنا في عندي من قبل هيك شغلة أني بلعب بوكس كنت. فنزلت على الشباب صفيت سكوتري، فيش أوردر ما في أوردر، أول منزلت ظلت لابس الهلمت طبعاً الخوذة يعني حماية أكثر، ونزلوا علي الشباب اللي كانوا جايين أصلاً معي، دراجتين اثنان شباب أصحاب لنا بدأوا معنا نزلوا لحقوني. ضربت الشخص، بالنهاية أنا مش راح أوقف صافياً وأنضرب، بدي أدافع عن حالي. ضربت الشخص، هربوا الناس اللي معه، وسحبت حالي توجهت أقرب مركز أمني، قدمت شكوى ضد مجهول، بالنهاية أنا لا بعرف اسمه، لأنه عادي أنت اليوم على التطبيق بتختار الاسم اللي بدك إياه، مش شرط يكون في اسم واضح، كثير بتوضي أوردرات بيكون مكتوب نونيم، ما في اسم للشخص.
1: أنت ما في نحكي خطة أنك تعرف مين الإنسان اللي أنت عم بتودي له الطلب أو تقدر تجيبه وتقاضي
2: 100%، لأنه مش يعني معلوماته مش واضحة 100%. عادي بتوصل بتلاقي نونيم، ما في رقم بناية، ما في رقم شارع، ما في ما في ما في ما في، والرقم غير هيك، الرقم أصلا مفصول وممكن يكون مش باسمه.
1: طب على أساس أنت رايح؟
2: شخص عامل يوزر على التطبيق وطالب، ممكن أنه صارت قبل هالمرة برضو بنفس المنطقة، بس أنا شكيت في الموضوع قبل ما أروح، كان الوقت يمكن 4 الفجر. تواصلت مع الشركة قلت لهم بس أنا يعني شاكك في الأوردر أنه ممكن يكون في نصب أو في كذا، في مجال بس تتأكد لي من معلومات العميل. قال لي ولا يهمك، فش بيطلع عنده ببين اليوزر إذا عليه مشاكل ولا لا، بحكي لي العميل الريت تبعه عالي يعني تقييمه عالي وما فيش عليه أي مشاكل للحساب. قلت له متأكد؟ قال لي متأكد، وفعليا وصلت وكان زبون ثاني، فبيبين عندهم الريت تاع الهاي، لأنه إحنا إحنا كسائق توصيل أنا عم بقيم
1: في مناطق اللي أنت عدد ما بتقدر تدخل، أو خلص إنه المناطق هاي بالليل أنا
2: مستحيل أدخلها.
1: في مناطق هيك
2: في كثير، اقول لك في شغله غير الناس وهيك. اليوم سايق الدراجه اذا بدخل منطقه فيها خلا معرض انه يطلع عليه الكلاب في الشارع. ما بعرف شو السر صراحه، يعني اليوم بحاول الاقي جواب بس مش عارف، تلاقي الكلاب هجموا عليك. فانا كثير مناطق مثلا بالليل بعمان ما بدخلها، وعادي لو شفت الاوردر بتطلع زي هيك بفتره من الفترات منعوا عنا يبين الموقع تاع العميل، بطلنا

0: الغربية موضوع طلع الأوردر، أغلب مناطق الغربية كلها صارت بنى حديث، في مصعد بتطلع وكذا، أما بالشرقية أنت عم تطلع على الرابع رجليك، الموضوع متعب للأمانة. أي واحد. اثنين، اليوم أنت لما توصل الطلب صراحة يعني ما عليك مخبى، بموضوع الغربية أنت ممكن تروح بتب محترم في بعض الأحيان، تروح بمبلغ بيفرق معك بآخر يومك،
1: صحيح.
0: عرفت علي كيف؟ أما تعال على الشرقية أضعف نوعا ما، عرفت؟
1: حسب المستوى المعيشي سيدي.
0: 100%. وغير هيك يعني أصلا بالشرقية أغلب المطاعم مش كلها مشتركة في التطبيقات.
1: لا برنوا عليك بيحكوا لك جبنا معاك في طريقك كيفي.
0: أوه خلنا أحكي لك هالقصة
1: احكي
0: صارت
1: لي.
0: معي هذيك اليوم.
1: اه
0: بيجيني أوردر، شخص برن علي بيقول لي بدي إياك تروح تستلم شغلة من صيدلية. فإحنا بالقانون تاع الشركة ممنوع نستلم إشي على صيدلية من صيدليات، بس حسيت صوته زلمة كبير في العمر، أسلوبه سيء بالحكي جدا، بس قلت يا ولد خلاص كمل للآخر. فتت أستلم الطلب من الصيدلية، طلع لزقة الجرو لزقة الظهر، فقلت مش مشكلة هاي تتاخذ، أخذتها وطلعت. تقول له برن علي بيحكي لي في مجال تجيب لي وانت جاي عصير وبيبسي. فقلت له والله يا عم خلاص ابشر ماشي ولا يهمك. بقول لي تمام بس تطولش. صفنت انا زي هيك، زي انت شو، انت طالب طلب واحد ويحق لك هالطلب، غيره ما بزبط. فانا بالعاده اسمع، احنا زي شفرية التكاسي بتلاقينا شابكين خط بين بعض الكباتن، واحنا سايقين نحكي مع بعض. فبحكي مع الشباب، فواحد من الشباب بيحكي لي يا زلمه امشي على قانون الشركه ما تجيب له شيء. فقلت له يا زلمه زلمه كبير خلص خدمه لوجه الله. المهم اخذت هالاغراض ورحت عنده، فوصلت بمد علي بده يحاسبني، بحكي له حسابك هالقد، وانا فيه طبع بحكي الحساب بالقرش، 96 قرش 96 قرش، عشان لما يعطيني الشلن الاربع قروش الفرقيه يكون مسامحني. فبحكي له الحساب، بمد علي مبلغ كبير. فبحكي له حج انت بس ما حكيت لي انه معك مبلغ كبير زي هذا. يقول لي مش مشكلتي روح دبر حالك. طب انا عامل معك خير، شو اللي اروح دبر حالك؟ تصفن زي هيك، تندم على الخير اللي انت عملته، للحظة جد تندم على الخير اللي انت عملته.
1: هل تعامل الشخص معك بيخليك بحسسك انه ايام انه هو احسن منك او انت اقل منه؟
0: في بس مش الكل.
1: هل المال بيغير فعليا طريقة تعامل الانسان؟
0: نعم
1: بعد التجربة
0: بيغير. في ناس تتعامل معك بفوقية، بحسسك انه انت موظف عنده وانت مجبور تعمل له هذا الاشي. وانا دايما بحكيها للكل، وهي يمكن الناس هسه سمعتنا، انت اليوم لما قاعد عم تطلب طلب من سائق توصيل، بالنهايه هو شخص بيقدم خدمه، متعاقد مع الشركه هاي، الشركه هاي بتقدم خدمه انها بتجيب قاعده مطاعم، وهو عم بيقدم الخدمه انه هو عم بيوصل. فهو والشركه يعني الجهتين بيكملوا بعض، لو هو مش موجود في الشركه ما راح الشركه توصل لك طلبات.
1: صحيح.
0: عرفت؟ فاحنا الاثنين بنكمل بعض، وانا باجي بقدم لك هذا الغرض اللي انت عم تطلبه خدمه مقابل مادي. انا ما عم بشتغل عندك، فبتقدر تحكي معي باسلوب الطف بكثير، بتقدر تحكي معي اني انا بني ادم زيي زيك، مش ضروري تعرف مين انا كشخص، علما انه ثلاث ارباع الكباتن الموجود اليوم في الشارع ثلاث ارباعهم كباتن معهم شهادات، واللي ما معه شهاده قاعد على مقاعد الدراسه، ونسبه كبيره منا متعلمين ومثقفين، وبتقعد وبتسمع قصص لهم جد. اسمع ناس كثير بجننوا.
1: طب جعفر ايش اكثر موقف، او اسف فخري، شو اكثر موقف حسيت فيه انه مهنتك ما اخذت حقها بالاحترام؟
0: ما اخذت حقها بالاحترام من تعامل الناس اللي عم بتشوفه. واللي بضايقك اكثر في بعض الاحيان، بدناش نحكي دائما، انه ممكن الشركه تيجي عليك.
1: كيف؟
0: يعني هذه كل مره بوصل طلب عند زبونه، فالزبونه حاطه لوكيشن غلط. فبحكي لها ممكن اللوكيشن الجديد اشوفه، بس بعثت لي لوكيشن فبعيد عن الموقع، يعني في مسافه 4 كيلو بتحكي لك تقريبا. فبحكي لها يا اختي بس خلني ارن على الشركه يعدلوا لي موقع التسليم عشان اجيكي، عشان تنحسب لي المسافه، او بتحبي بتحسبين عليه خارجي، مش موضوع استغلال، ولكن ليش اجي 4 كيلو على حسابي يعني.
1: 100%.
0: فبتقول لي انت ليش بتحكي معي باسلوب زي هيك؟ بقول لها يا اختي انا ما حكيت معك شيء غلط. بتقول لي لا انت بتحكي معي بطريقه محسسني انه انا الغلطانه. قلت لها انت اللي طلبت الطلب ما هو مش انا. تقول لي على فكرة أنت أسلوبك مش مناسب. قلت لها أنا بعتذر لو بدر مني أي غلط، ولكن ما بدر مني غلط، ولكن بعتذر، خلني أشوف وبرجع لك. بتواصل مع الشركة بيحكي لي بعتذر منك، خاصية تعديل الموقع بما أنه معك أوردرين ما بزبط، فأتركه بالمكان اللي أنت فيه وصوره، أنا بمكان فاضي بس في نقطة أمن هيك بعيد عني شوي. وصلت عندهم حطيت الطلب وصورته وبعت لل

0: يحسبون اللوكيشن تحت اللوكيشن اللي اعطيته بشوي، وبعثت لها صوره للموقع، وبعثت لها مسج بحكي لها هاي الاوردر في المكان الفلاني، الشركه رفضت تعدل الموقع وبعتذر منك. صحبت حالي وطلعت، رنت علي ما خلت، بالمعنى الحرفي يلا ديمتي انسب علي، وانت واحد ما بتستحي، وانت واحد وقح، وانت واحد حرامي، انت عملت هاي الحركه عشان تاخذ الاوردر. للاسف في جزئيه من الكباتن برضه، عشان ما نحط كل الحق على الزباين، في جزئيه من الكباتن مرات يعني زي ما بيحكوها حبه البندورة اللي مش صالحه بتخرب البوكسه كامله،
1: والحسه اللي بتخص والسيء بتعب سيدي
0: 100%. ففي كباتن خلت الناس تاخذ عنها هاي الصوره، عرفت كيف؟ فحكت معي بهذا الأسلوب، أنا صفنت للحظة. أنا صراحة كنت بدي أمشي على موضوع اسمع خلاص إساءة بإساءة، بس صفنت زي هيك، بالنهاية أنا الطرف الخسران
1: 100%.
0: ما خفت على شغلي، يعني أقول لك ما خفت إنه على شغلي، إنه بدي شغلة طالعة عشان شغلي وهيك، بس يعني حسبت حساب إنه أنت قاعد تحكي مع بنت، شو بدك تحكي لها؟
1: جميل.
0: رنوا علي الشركة، أكمل لك الموضوع، رنت علي الشركة بتقول لي أنت غلطان في العميلة، بقول له أنا ما غلطت، ومسجل المكالمة. أنا بأغلب المكالمات اللي بحس فيها ممكن يكون هيك ولا هيك، بعمل تسجيل للمكالمة علما أنه بعرف أنه قانونيا غلط
1: 100%. عن جد غلط.
0: فعملته من باب أنه خلص أحفظ حقي، لو شو ما صار يعني ممكن أستفيد منه.
1: وهو بحس أنه ما عندكم أشياء كثير تحفظوا فيها حقكم.
0: لا في شوف يعني. للأمانة صح أنها قوانين مش واضحة من الشركات، ولكن إذا بتروح عليهم وأنت في صايرة معك مشكلة بيساعدوا قد ما يقدروا.
1: طيب كمل لي شو صار.
0: رن علي بحكي لي 1 2 3، قلت له أنا ما غلطت في الزبونة، ولكن للأسف الزبونة غلطت فيي 1 2 3. قال الزبونة قدمت عليك شكوى، قلت له أنا بقدم هالشكوى، أنا بقدم شكوى مقابل شكوى، وإذا أنتوا ما بدكم تاخذوا لي حقي في قانون جرائم اليوم بيجيب لي حقي، الله يعطيك ألف عافية. وراحت، لقيتها بعديها بعثت لي بهدلة على الواتساب، فاختصرت زي هيك صفنت، ارد عليها ولا اختصر؟ انت بالنهايه بتختار انك تختصر، لانه انت اليوم عم بتشوف اكثر من وجه. انا اليوم لما اجي اسلم في اليوم 20 30 طلب، 10 طلبات بغض النظر كم عدد الطلبات، كم وجه شفت؟
1: بلاوي.
0: انا شفت اللي في المطعم، واكثر من وجه بتشوف بالمطعم، بيجي بيحكي معك واحد الثاني اللي بسلمك الطلب. خلصت من عندها وطلعت، انا شايف كل الناس اللي بالشارع، اللي بلز عليك، اللي انت بتلز عليه، يعني بديش اقول انه احنا دائما مظلومين يعني.
1: بالضبط.
0: عرفت كيف؟
1: اثنين يعني في غلط على اثنين،
0: فبتشوف مليون وجه لغايه ما توصل عندها وتطلع لها او تطلع له، عرفت كيف؟ فبتشوف مليون وجه.
1: جميل. احنا راح نطلع فاصل هسه، بعد الفاصل في العديد من الحديث سوف نتناقش.
0: احنا معكم جاهزين
1: حبيبنا، فاصل صغير وراجع لكم ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: فخري، كيف الحال؟ فخري، إذا بدي أسألك، في ثمن بتدفع مقابل لقمة العيش هاي؟
7: طبعا. أنت اليوم مش موضوع أنك عم تاخذ طلبات وعم بتوصلها. أنت اليوم في كثير ضغط عليك، تعب جسدي، تعب نفسي من الناس اللي بتوجهها. في ناس ممكن تصنع يومك بكلمة، وفي ناس ممكن تنكد عليك وتخليك تسحب حالك وتروح. ممكن مرات تحس ببعض الأحيان أنه ممكن الناس دا تيجي على كرامتك بتكون بطريقة ما. ممكن هالإشي يأثر عليك نفسيا. ممكن أنت هيك بعد فترة هيك تصفن، قد ما بتسمع كلمات وهيك وبتسمع ناس بتحكي، ممكن تصفن أنت هيك نفسيا، تصفن تقول أنا الموضوع خلص وصلت لمرحلة تعبني مش قادر أكمل. غير التعب الجسدي، خصوصا اللي بيشتغلوا سيارات أو دراجات، عرفت؟ بس يعني بحكي أنا لأنه دراجة فبحكي أكثر عن الموضوع. أنا اليوم لما أجي أداوم على الدراجة 12 ساعة، أنا عم بروح ظهري مش حاس فيه. الهلمت اللي أنا لابسها، أقل هلمت يمكن وزنها 600 جرام، نص كيلو تقريبا. هاي أقل هلمت، يعني هاي اللي مش بتحكي لك عن كيلو أنت دايما حاطه هيك على راسك ولابسه وماشي. غير الجو، يعني هاي صرت أسمر زيك.
6: يعني يا نسيب. شو أكثر إشي أخذت منك المهنة هاي؟
7: أخذت مني بحس أنه بهالعمر اللي أنا فيه مفروض أني بعيش شبابي يعني، بس بتحس حالك خلص، يعني أنت صرت مربوط في هذا الشغل، علما أنه كل الشغل فيه ربطة. بس خلص، اسمع، بتعرف بتحب الموضوع. أنا والله بحب الشغلة هاي، بعرفش ليش، يعني بعتبروش أني طالع أشتغل، بعتبر حالي طالع أطش.
6: تحب تشوف الناس؟
7: بحب ألف شوارع عمان خصوصا بالليل، اسمع، بعشق هذا الاشي.
6: بس بالليل شغلتكم كثير اخطر بتكون، صح؟
7: نسبة الخطر اعلى خصوصا ببعض المناطق في عمان.
6: في يوم مر عليك قلت فيه انا مش قادر اكمل وكملت؟ ليش؟
7: التزامات الحياة، نحكي شوي هيك. التزامات الحياة اليوم الحياة مش سهلة، وشبابنا اليوم عم بتواجه كثير أمور عشان تبني مستقبل، عشان تعمل لحالها إشي. فأنت بتوصل لمرحلة أنه بعض الأحيان عليك التزامات أنت مش قادر توقف، أنت تعبان مش قادر تكمل شغل، عرفت؟ بس مضطر تكمل لأنه التزامك خلاص، مطلوب منك إشي آخر الشهر بدك تعمله، مطلوب منك مثلا مصاريف لدار، مطلوب منك مصاريف لجامعة. أنا بحكي لك هذا الإشي، أنا طبعا صار لي، يمكن ما حكيت لك ببداية الموضوع، أنا صار لي بالشغل هذا تقريبا أبو 5-6 سنين.
6: بس بعد اللي حكيت لي إياه كله صرت أحس وظيفتكم كثير صعبة. معقول لها درجة صعبة؟
7: فيش إشي سهل إجمالا بالحياة، ما في إشي سهل
6: صحيح.
7: ولكن نعم فيها صعوبة، بتواجه كثير أمور، فيها كثير أشياء بدك تضبط نفسك فيها. إذا كان بالك مش طويل، بدها بال طويل. يا الله شو بدها بال طويل؟ إذا كان بالك مش طويل انسى الموضوع أنك تفكر تشتغل هيك شغلة.
6: شو أخطر موقف صار معك؟
7: أخطر موقف يعني والله،
6: يعني من 2021 ل 2026
7: لليوم
6: نحكي احنا تقريبا 5 سنين
7: تقريبا،
6: إلا يكون صار معك موقف عن جد خطير.
7: شوف كثير في مواقف يمكن ذكرت لك جزء منها. أحكي لك موقف ثاني صار معي بمرة من المرات. بروح أسلم طلب في أحدى شوارع عمان، وأوصل عند الزبون بطلع بدي أعطيه الأوردر، بطلع لي شخص. طبعا أنا ما بحكم على شخص من منظره نهائيا، ولكن منظره بيوحي أنه الشخص مش صح. طلع تناول الطلب وسكر الباب وفات، سكر الباب بوجهي. طب حساب الطلب، رجعت دقيت ولا هو بيغلط علي، بيقول لي روح من هون بلاش أطلع، تفهم؟ فحكالي صفنت زي هيك. طب حق الطلب مين دو يدفعه؟ ظليت قاعد على باب البيت صفنت زي هيك، بتطلع برقم البيت برقم العمارة شو بدي أعمل. وهنا تعا دورية للأمانة، الأجهزة الأمنية بتتعامل معك فيك أمور، بتتعامل بطريقة صراحة يعني نشكرهم على طريقة تعاملهم وسرعة الاستجابة. وصلتني دورية على الموقع، شو اللي صار معك؟ 1-2-3 وين الشخص؟ في البناية هاي في الطابق الفلاني. قبل ما يجوني بشوي كان هو أصلا طالع ورمال المصاري، رماهم بطريقة هيك عنه الأرض. أنا أخذتهم وطلعت مش فارقة معي، كيف ما أعطيتني يوم مهم أنك أعطيتني يوم، سابت حالي وطلعت. فأساس الدورية وصلت وين الشخص، دليتهم على موقع الشخص، بيطلع بدق هالباب بفتح الشخص، لما مسكوا بيطلع عليه طلبين، عليه طلبات جنائية. فلما طلع الشخص بيقول لي أنا حفظت شكلك وأخرت هالدور الدنيا وأمسكك
6: باعتبار أنت شكيت عليه.
7: فأنا صفنت زي هيك، تعالوا الدوري قالوا لي تعال حقنا على المركز، مش خوف بس أنا أخذت حقي ما رحت قدمت شكوى.
6: طب بحال أنه أنا أخذت الطلب اليوم وما حسبتك عليه، سكرت هالباب قلت لك يلا زي ما شفت خبر.
7: شوف إذا كنت حاط أنه وصلتك أو جيت إحنا مرات قد ما إحنا مستعجلين مرات بتصير معك مواقف، ومرات مش بسبب السرعة، مرات بقول لك بتعاطف مع الزبون. أنا صارت معي هذيك اليوم موقف، وصلت عند شخص بحكي لي أنا مش في اللوكيشن هاد، لوكيشن ثاني، تجيني وأنا بحاسبك على الهاي. فبحكي له لازم أنهي الرحلة في الموقع اللي أنا فيه قبل ما أجيك، بقول لي طبعا أنا راح أحاسبك. فأنا للأمانة يعني طريقة الشخص أسلوبه كانت اسمع طريقة جدا راقية، أنا ما توقعت أنه ممكن أنه ما يحاسبش. وصلت على اللوكيشن الثاني ونهيت الرحلة، طبعا نزل علي قيمة الطلب أني أنا حصلتها. وصلت عند الشخص، رن رن رن رن، طفى تليفونه بطل يرد، ابعث ابعث ابعث ابعث، فيش حدا بيرد. بالنهاية أنا شو اللي نابني؟
6: أنك مشيت المشوار
7: حق الطلب؟ لا مشيت المشوار وعطلت حالي عشان أروح له على المكان الثاني، وحق الطلب اندفع من جيبتي الشخصية. يعني أنت لما تيجي تحكي طلب مثلا بعشرين دينار، ما أنت ممكن تكون يوميتك 20 دينار بس.
6: طب لو أخذت الطلب وما حسبتك عملت حالي وروحت؟
7: هسا احنا بالعادة عندنا خاصيتين نستخدمهم، انه الزبون ما ردش ممكن ارن على السنتر اللي بيكون تابع للشركة بحكي له اللي صار. هسا شو الطريقة اللي تاخذ مني الطلب فيها؟ هسا هاي الامور اغلبها صراحة تابع للشركة، واحنا سياسات الشركات للامانة لليوم مش واضحة قدام الكابتن.
6: يعني انتم ماشيين معومين زي ما بنحكي، مش عارفين شو اللي لكم شو اللي عليكم.
7: هسا انت في اشياء، الاشياء البسيطة واضحة، انت معروف شو كيف بدك تستلم الطلب كيف بدك تسلمه، بس في امور جد انت مرات بتخفاها ما بتعرف حقوقك، فيش اشي واضح. عرفت علي كيف؟ فللامانه ما بعرف بهيك اجراء شو اللي ممكن كان يصير او شو شو الاجراء اللي تتخذه الشركه، ولكن انا عن طريقي بقول لك يعني فش انت خلص اقامه الطلب ككابتن، اقامه الطلب. الله يعطيك الف عافيه.
6: شو اكثر شيء بخوفك وانت لحالك بالشارع؟
7: صراحه بتخاف من السيارات اللي حواليك، بتخاف على حالك، هل انت راح تروح لاهلك اليوم ولا لا؟ انت بالنهايه ماشي عاجلين.
6: هل في وقت معين تتمنى انه ما يجيك الطلب؟
7: والله بالليل يعني صراحه بحب اشتغل يعني نهائيا، بحاول قد ما اقدر اني ما اطلع بالليل ما اشتغل. ولما بالنسبه لاجيب لك اياها من ناحيه ثانيه، بحبش الاوردر اللي بيجيني اخر شيء لما اقرب اوصل الدار. انا في طبعا بحبش اطفي الابلكيشن غير لما اوصل البيت. فكثير مرات مثلا بيجيك طلب لما توصل البيت بيرجعك مشوار يمكن 20 كيلو بعيد، فبحبش هذا الاوردر للامانه.
6: طيب شو الاشياء اللي ما بيعرفوها الناس عن الرحله، عن الرحله اللي عملتها من يوم ما وصل الطلب لحد ما وصلت له اياه؟
7: حلو، ممكن هيك اعطيكم اشرح لهم شوي عن البروسيجر تاعت التطبيق كيف بتكون ماشيه. لانه صراحه كثير بناخذ هيك ناس بترن عليك موصي الاوردرات بيجي بيحكي لك انه يلا انت وينك استعجلت. طب حبيبي انا مش انا اللي انا بشتغل الطلب، مش انا اللي قاعد عم بطبخ، مش انا اللي عم بعمل، انا شخص رايح استلم واسلم بس. فانت ما ترن علي وتحسسني انه انا الشخص اللي لازم اعمل لك كل هاي الامور واطير لعندك. الطلب اليوم عم بيوصل للمطعم، بيوصل ببعض الاحيان يا بيوصل بنفس الوقت للكابتن يا بيوصل بعديها للكابتن بعشر دقائق، عشان الكابتن يحاول انه يوصل ما يلاقي وقت انه ما يقعد يستنى كثير في المطعم. بنوصل عند المطعم الاوردر جاهز، انا اخذته وطلعت. الاوردر مش جاهز، الشركة بتعطيك وقت انتظار تظلك تستنى فيه وقت معين. بعض الشركات بتعطي مدة نص ساعة، بعضها بتعطي 15 دقيقة، بعدها بتقدر تحول الطلب او تلغيه. عرفت علي كيف؟ بتحوله بتحول لكابتن ثاني او بتلغيه بلتغى كامل الطلب. فانا مضطر انه اقعد استنى. فانت اليوم كشخص طالب اوردر ما تظل ترن على الكابتن، تقدر تتواصل مع الشركة، تقدر تتواصل مع المطعم تسألهم عن اوردرك. فانا ككابتن اليوم عم شايف كل هذا الضغط المفروض يتوزع على اكثر من جهه، انت عم تاخذه كامل على انه عم برن عليك بسالك انت شو عم بيصير. انا عياري استلمت الطلب انا توجهت لعندك مباشره، ونادر ما ندر انك تاخذ اوردرين بنفس الوقت. يعني بتصير بتاخذ اوردرين مرات مع بعض بس بيكونوا بطريق بعض، يعني ما في إشي بياخر إشي عن إشي. فانت اوردرك معطينك ساعه ليوصلك، فهو فعليا راح ياخذ ساعه. الكابتن ما راح يقعد يلف ويدور في الاوردر، بالنهايه هو بهمه ينجز اكثر عشان ياخذ اوردرات اكثر.
6: طب حكينا اليوم اكثر إشي نفسك الناس يعرفوه قبل ما يحكموا عليك، شو هو؟
7: بحب الناس تعرف انه الاشخاص اللي عم تشتغل عم بتدور على لقمه العيش تاعتها، بتعب عشان يجيب لقمته بعرق جبينه. ثلاث ارباعنا متعلمين، ثلاث ارباعنا معنا شهادات، ولكن للاسف ما لقينا فرصه.
6: جميل،
7: فاحكي معنا طريقة لبقة شوي لأنه الواحد مرات تعز عليه نفسه.
6: صحيح. طب فخري أنت اليوم صار لك 5 سنين بالشغلة هاي تقريبا، صح؟
7: تقريبا.
6: تنصح الناس اليوم تشتري سيارة ويسكروها أقساط وتوجهوا لهاي الشغلة مجزية؟
7: شوف،
6: وبدي أعرف منك إذا ممكن يعني أعلى تب أخذته.
7: أوكي. شوف، كشغلة أنه أنزل سيارة وحط حالي أقساط، أنا كشخص ضد الموضوع للأمانة. يعني مضغط حالي شوي في اليوم. أقساط أولها قسط وآخرها قسط، مثلا لدراجات سعر رمزي، في سيارات صغيرة بقدر أجيبها. صح اليوم بنزين عالي، عالي كثير. اليوم اللي عم بشتغل بسيارة عم بشتغل النص بالنص، ممكن مرات أكثر من النص بروح بنزين وصيانة.
6: جميل.
7: يعني إذا ما اشتغل وقت طويل مش عم بحصل فايدة، تمام؟ ولكن أقول لك روح نزل سيارة عشان تنزل تشتغل عليها تطبيقات فيها فائدة. أنا بنظري كشخص إذا أنك شخص بيشتغل، اطلع جيب فيها فائدة. عم نجيب أرقام حلوة الحمد لله.
6: الحمد لله.
7: الناس عم تطلع علينا مرات بنظرة إنه نظرة الشخص المسكين. لا، ما تطلعش علي هاي النظرة. أنا ولله الحمد عم بجيب أرقام يمكن أعلى من راتب موظف قاعد ورا مكتب وكذا. عم بجيب رقم كثير حلو، بس عم بتعب، عم بدفع مقابل. يعني هذا الاشي اللي انا عم بجيبه بدفع مقابل، بدفع مقابله صحتي، بدفع مقابله لوني اللي تغير، كثير امور، بس عم بستفيد بالنهايه. عرفت كيف؟
6: اعلى تب،
7: اعلى تب، اعلى تب حصلته 20 دينار وقصته كثير حلوه والله. رحت على زبون كانت الدنيا شتاء وشتت وأنا عند الزبون يعني قبل ما أصله بشوي. فبس وصلت عنده بحكي لي ممكن طلب، قلت له أكيد تفضل. بقول لي هاي إلك، قلت له الله يسلم إيديك بس ليش؟ بحكي لي في مجال تأخذها وتروح. فقول له بس ممكن أعرف شو السبب؟ قال لي الدنيا شتاء والجو برد، شو مطلعك لهسه؟ خلص أي يوميتك 20 دينار أسحب حالك وروح في مجال. للأمانة يعني أخذتها وروحت مش راح أكمل شغل.
6: إجازة اليوم أنا أتوه في القصة الحلوة، راح نطلع فاصل بعدها نرجع نكمل.
7: أكيد
6: فاصل صغير ورجعين لكم.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
9: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيت.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: فخري، إذا بدي أرجع وأحكي معك شو أصعب، تعب الجسدي ولا الإهانة بالشغلة هاي؟
5: لا، الإهانة فيش، اسمع، فيش حدا فينا بيحب إنه يجي حدا على كرامته. أي شخص في الدنيا كرامة البني آدم خط أحمر. الموضوع متعب.
4: هالمرة اضطريت إنك تسكت عن حقك؟
5: شوف، أنا بطبيعتي كشخص، أنا كشخص بسكتش. ما بعرف، خلص بالنهاية. شوف، إلك رزقة في السماء رزقكم وما توعدون، راح تأخذها لو من وين مكان، راح تاخذها للرزقه. فما تخلي بني ادم يجي عليك مين مكان يكون. تعب الجسدي بنصبر عليه.
4: كم مره ابتسمت وقلت للزبون ولا يهمك، بس انت من جوا كنت عن جد مجروح؟
5: كثير كثير. مش شرط انه يكون منه، ممكن انا اكون طالع من بدايه اليوم يومي هيك مش تمام، صاير معي ظروف مثلا في البيت، بالتزاماتي، صحيت متضايق من شغلي، خلص هيك اليوم أنا طالع مش حاب أشتغل، بس أنت مضطر، عرفت؟ بتيجي عند الزبون وبتسلمه وبتضحك وخلص، أنت مضطر تورجي الوجه اللي بيضحك، مضطر تخفي الإشي اللي أنت متضايق منه، لأنه مش صح إنك تورجي للناس، عرفت علي كيف؟ وبدها تمشي بالنهاية، مركب بدها تمشي.
4: شو أكثر إشي بيعانوا منه اليوم شباب الوصلة؟
5: والله شوف، في كثير أشياء، كثير عوامل. منعاني بالشارع من الناس اللي بتسوق، قاعدين منعاني من أزمات السير. اليوم عمان تعداد السيارات فيها أكثر من البني آدمين. اليوم مشوار اللي بده ياخذ معك 10 دقائق قاعد عم ياخذ نص ساعة وساعة. يعني أنا بدل ما كانت مثلا على سبيل المثال 8 ساعات أعمل فيهم 15-20 أوردر، أنا إذا قاعد عم بنجز فيهم 8-9 أوردرات فهي نعمة. هسا بعاني بإيش بدك كمان؟ اليوم حكيتها قبل شوي، بنزين عالي. برجع بقول البنزين عالي جدا. احنا اقول لك سكوترات صرنا نحس بالفرق، عرفت؟ وغير هيك شوية صيانة السيارات كذا.
4: تستحي من شغلتك؟
5: انا لا.
4: طب الشباب اللي معك بيستحوا من شغلتهم؟
5: في ناس بتستحي. لما اقول لك انا بعرف ناس واشخاص عم بتداوم، يعني مش عارف، لو في بيده كمان انه يغطي عيونه عشان ما حد يشوفها بيغطيها عشان ما حد يعرفه. بستغرب من الموضوع للأمانة. أنا بالنسبة لي لا، أنا ماشي على مبدأ إنه الشغل مش عيب، طول ما أنت عم تجيب رزقتك بالحلال فالشغل مش عيب.
4: مين أكثر زبون اليوم تتذكره؟
5: والله في ناس كثير بتذكرهم. بشغلتنا بتعرف في شغلة، يمكن أنا مش بس على شغل التطبيقات بشتغل. ليش؟ اليوم أنا بالفترة اللي أنا اشتغلتها في التطبيقات، بتقدر بهاي الشغلة إذا أنك شخص اجتماعي شوي أو بتقدر تكون علاقات، بتقدر تتعرف على الناس. فأنا كثير تعرفت على ناس من هذا الشغل، وناس يعني كثير رائعين، عرفت؟ صرت أشتغل معهم مرات وراني كذا. في ناس مثلا بتيجي بتحكي أنت وياها شوي، مثلا بتكون بتستنى بغرض، بدك تسلمه غرض كذا، تتناقش شوي إشي بسيط. في ناس بتسمعك كلام حلو، في ناس بتتعرف عليها. أنا كثير تعرفت على أشخاص من الشغل هذا ولليوم أصدقاء.
4: عمرها كلمة غيرت يومك كامل؟
5: أكيد. مرة واحد من الناس اللي سلمتهم وبالنهاية بعدين اكتشفت انه هو فنان اصلا. يعني اكتشفت بعدين انه فنان لما وصلت عنده بيحكي لي انت شخص كثير راقي بتعاملك الله يعطيك الف عافية وا وا وا وا. حتى سألني شو بتدرس وشو كذا وبعديها صرت انا وياه اصدقاء على الصعيد الشخصي يعني ولليوم.
4: طب الشغل التوصيل خلاك اكثر قساوة ولا اكثر رحمة؟
5: يعني شوف هو ما غيرني قساوة أو رحمة بس خلاني شوية ما أعطي ثقة للناس.
4: يعني قلت ثقتك اليوم بالناس؟
5: قلت ثقتي بالناس. يعني في كثير مواقف بتصير أنت بتعمل فيها بحسن نية قاعد بس عم تنقرس بالنهاية.
4: بطلت تحكم على الناس من شكلها اليوم؟
5: بحكمش أحد من شكله، بحكم معه بس أحكي معه مين أنت بعرفك من حكيك. صرت أنت شو في بداخلك إلي، شو شايل إلي أو لغيري، كيف طريقة حكيك، نبرة صوتك بتبين.
4: طيب في إشي كنت أعتبره زمان عادي وصار اليوم تحس لا إنه هذا إشي مش عادي؟
5: إشي قصدك يعني له قيمة
4: بشغلتكم؟ يعني زمان كنت إنه عادي مثال أطلع الأوردر للزلمة، هسه لا مش عادي أطلع للأوردر.
5: يعني صراحة ما في، لا لا ما في، بس في شغلة أنا برد برد التوصيل.
4: شو
5: شغلة كنت شايف لها قيمة مش عارف إذا لليوم. والله هو مش تحريض للناس إنها ما تدرس بس أنا كنت بالزمانات بشوف يعني ممكن الشهادة إلها قيمة كثير كبيرة. بزمان اليوم اكتشفت إنها شغلة صراحة هم 400 ليرة أنت ماخذهم ماخذهم بشهادة ولا بدون شهادة.
4: طيب إذا الشغل اليوم أخذ منك إشي شو هو؟ وإذا أعطاك إشي إيش هو الإشي أعطاك إياه؟
5: أعطاني حرية للأمانة. إحنا اليوم لما تيجي تشتغل أنت ما في شخص مدير فوق راسك. أوكي في شركة تابع أنت إلها بس ما في حدا فوق راسك. انت بتشتغل وقت ما بدك، بتطفي وقت ما بدك، بتفتح وقت ما بدك، بتتحكم بساعات شغلك، عندك مناسبة عم بتسكر وبتروح. اعطاني حرية.
4: ليش انت لليوم مكمل؟
5: ليش لليوم مكمل؟ قلتها وبرجع بعيدها، اعطاني حريتي، ما في حدا بتحكم فيي، وللأمانة الدخل اللي عم بجيبه يعني بتعب عم بلاقي بالنهاية.
4: شو الهدف اللي انت بدك توصل له من هذا الشغل؟
5: صراحة شوف ما بحكي لك إنها شغلة للعمر. بالنهاية كل واحد فينا بحاول يوصل لمكان معين خلص يرتاح فيه بحياته، عرفت كيف؟ ماخذ هالشغلة شغلة مؤقتة ولكن مبسوط فيها لليوم لغاية ما أوصل للشيء اللي أنا كثير حابه.
4: حلمي
5: أشوف أنا شخص بحب السفر وبحب الحياة بشكل عام. حابب في يوم من الأيام أكون يعني رحال
4: إن شاء الله.
5: وهذا الإشي ذكرته بالمناسبة أنا خريج جامعة
4: إن شاء الله عليه،
5: وذكرت هذا الإشي يوم التخرجي بمشروع تخرجي. يوما ما راح أكون رحال قريبا جدا.
4: لو تحسنت ظروفك بكرة شو ممكن أول إشي تغيره بحياتك؟
5: بحاول أحسن من وضعي ووضع أهلي شوي، أرفع شوي الوضع عندي وعند أهلي، وأحاول أعمل لحالي إشي شخصي يعني إشي لمستقبلي.
4: لو حكينا بالدقيقة هاي كل الشعب الأردني حاليا عم بسمعك، شو أول إشي راح تحكي لهم إياه عن سواقين التوصيل؟
5: عاملوا كبني آدم، عاملوا كبني آدم، ما تعاملوا كسائق توصيل. لأنه اللي عم بيشتغل اليوم هو أخوك، ابن عمك، صاحبك. أقول لك ممكن أنت نفسك تكون قاعد عم تشتغل هاي الشغلة. في ناس مخديتها شغلة تحسين دخل وفي ناس مخديتها كمصدر دخل أساسي. فما تعامل الشخص لا بتكبر ولا بشوفة حال، عامله بأسلوب كويس. وإحنا اليوم دنيا صيف ترى، يعني كلمة حلوة كاسة مي لما يجيك الزبون الكابتن كثير بتفرق بيومه ترى والله. يعني هي مش على الكاسة المي، هي شغلة كثير بسيطة وبس كثير بتفرق بيومه للكابتن. تعرف هذا الاشي؟
4: اكيد تصنع له يومه انت
5: كثير كثير والله.
4: تعطيه كاسة مي بحس انه هو زيك زيه،
5: كلمة بسيطة جد كاسة مي. اقول لك كثير كانت تصير معنا في رمضان هاي الامور، توصل عند الناس على وقت الاذان، في ناس كانت جد تتسمع الكلام ما بنسمع انه انت تأخرت علي، اذن صلى نص ساعة مثلا، اذن صلى ربع ساعة، علما انه التأخير مش مني. في ناس توصل عليه العكس، مثلا اول ما توصل الله يعطيك الف عافيه كابتن، تلاقيه مثلا بيستقبلك بعصير بتمره بكاسه مي، عرفت؟ هالشيء والله كثير بيفرق معانا.
4: لو كل زبون اليوم سمع كلمه ما حبيتها او ظلمك شو ممكن تحكي له؟
5: الله يسامحك، الله يسامحك أكثر من هيك ما بقدر أحكي، وبنفس الوقت ما بقدر أزعل، لأنه إذا بدي أزعل راح أقعد في الدار وسكر حالي الباب ما راح أشتغل. فهذا الحكي ما بزبط نهائيا.
4: فخري بعد كل بواب الطقات اليوم 5 سنين، إيش أكثر شيء تعلمت؟
5: ما تحكم على الكتاب من غلافه. قدم على أصلك وتربيتك، ما تعامل الناس بالمثل، وفي رب فش حق بيضيع عنده. يعني دائما وكل أمرك لربنا. أنا الحمد لله أول ما أطلع دائما كل يوم الصبح، أول ما أبلش بسم الله توكلت على الله، أول ما أبلش أدق سلف خلاص بدي أطلع أشتغل، بوكل أمري لله طول يومي، وبقول إيش ما بده يصير أنا راضي. يوم تطلع بتشتغل كويس، يوم تطلع بتشتغلش كويس، بس طول ما أنت موكل أمرك لربنا أمورك ماشية، وأي حد غلط فيه أنا مسامحه على الهوى.
4: ما شاء الله عليك.
5: الله يسعدك يا رب.
4: بسطت كثير بمعرفتك.
5: وأنا أكثر.
4: حلقة رائعة للغاية.
5: الله
4: والله يحميك يا رب ويرزقك. إن شاء الله يا رب أشوفك رحال. وعد أعمل لك سبسكرايب وأتابعك.
5: حبيبي
4: القلب. وين ما تروح بكون معك إن شاء الله.
5: الله يسعدك.
4: بسطت كثير في آخري.
5: حبيبي القلب. الله يسعدك حبيبي يا سامي.
4: وهي كانت اليوم حلقتنا معاكم بناس من الظل. استنونا الأربعاء الجاي بقصة أخرى. أنا سامي وهذا ناس من الظل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامي عنزات.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى محافظة معان ويزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس والله حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا، الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.

0: تسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا ويا اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقه جديده بداناها معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام 98.3. يا حي الله بالجميع. طبعا حبايب القلب دائما نلتقي معاكم بنفس هذا الموعد عبر إذاعتنا وعبر ترددنا 98.3، وأيضا نلتقي فيكم عبر شاشاتنا اللي بتقدروا أو شاشتنا اللي بتقدروا تحضروها عن طريق الاي بي ريسيفرز باقات الأردن على أغلب السيرفرات موجودة، وطبعا عن طريق الموبايل أبليكيشن اللي هو راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن. تقدروا تدوروا علينا على أب ستور أو على بلاي ستور، راح تلاقونا.

بلتقي معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك إذاعة عين اف ام وضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، يزن نغوي من الإخراج التلفزيوني. تحياتنا لكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم، وبرنامجنا كما عودناكم دائما برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي نيسان وإنفينيتي. وإحنا برنامجنا برعاية بي واي دي بالتحديد، ومنبارك لهم على البي واي دي تاي 7 اطلاقها بالاردن، راح نرجع نحكي لكم عنها اليوم كمان مره. وايضا برنامجنا بالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر، مواكب اللي دائما تفوق التوقعات.

0: بالقلب أكيد مستمعينا الأعزاء، نذكركم برقم الواتساب تبعنا 07-8-4-6-3-1، هذا هو الرقم اللي بتقدروا تتواصلوا معانا عليه على الواتساب. اوكي خليني هيك او نبلش معاكم برسائلكم على رقم الواتساب ونسمع منكم مشاركاتكم اللطيفة والرائعة ونبلش بهاي المشاركة.
1: كان معي دكتور مصري قاعد بدرب فيه فقال لي بدنا ناكل كشري، انا ما عمريش اكلته للكشري.
0: نرجع من اول لانه ما طلع
1: تساوي. الله يسعد لي مساكم
0: ابو شوبكي، هلا والله.
1: كان معي دكتور مصري قاعد بدرب فيه فقال لي بدنا ناكل كشري، انا ما عمريش اكلته للكشري. هذا
0: زاك الكشري؟
1: قلت له والله انا بشوف فيه محل بشارع الرينبو، خلينا نروح عليه.
0: طيب
1: رحنا شارع الرينبو ناكل الكشري واكلته من هان. اقسم بالله حس حالي ماكل قتلي وانا مش عارف كيف
0: اعطل من المنسف.
1: تنبلت بعد ما اكلت الكشري. اقسم بالله بدي اشرح له عن فوائد الجرجير، مش عارف ادرب سواقه اصلا، مش فاهم شو بصير معي
0: ولا اشي.
1: اقسم بالله ما انا قادر احرك حالي بعد الكشري. كشري والشوب هاد
0: كشري
1: زي اللي ماكل قتلي بس مش عارف ليش. بقول لك حل لي مشان الله، صرت شارب بنيتين بس على الفاضي.
0: صحة لي انا يعني، صحة على قلبك الكشري. الله يسعد لي قلبك، مش راح اقول لك غير صحة حبيب القلب. الله يسعد مساك. هذا يعني هذا الفيديو، لا الفويس نوت راح نرجع ان يعني مره ثانيه نسمعها على الهواء، لانه لازم نقص ريل وهذا نوجهه يعني لاخواننا المصريين. يعني معقول بصير فينا زي ما بصير فيكم لما تاكلوا منسف؟

من قلب الدار. الله يسعد مساك حبيب القلب معطل انا والكوتش قاعد بعمل معمول مش طبيعي مستلم المطبخ من A to Z. تحياتنا لك ولاخوك حبيب القلب اخونا حسام الخطيب. يا اهلا وسهلا.

0: نسمع مرة ثانية مشاركة أخونا محمود الشوبكي. يعني تجربة أردني جرب الكشري المصري. خلينا نسمع بالله.
1: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساكم ومسا المستمعين.
0: هلا سيدي.
1: كان معي دكتور مصري قاعد بدرب فيه
0: سواقة.
1: قال لي بدنا ناكل كشري. أنا ما عمريش أكلته للكشري هذا.
0: حلو.
1: والله أنا بشوف فيه محل بشارع الرمبو خلينا نروح عليه. رحنا شارع الرمبو ناكل الكشري.
0: طيب.
1: وأكلته من هان. أقسم بالله حس حالي ماكل قتلي وأنا مش عارف كيف. مش قادر أتحرك.
0: حلو.
1: تنبلت بعد ما أكلت الكشري.
0: زي ما بيسوي المنسف.
1: أقسم بالله لما يدوب المصري. عن فوائد الجرجير. مش عارف أدرب السواقة أصلاً. مش فاهم شو بصير معي. أقسم بالله ما أنا قادر أحرك حالي بعد الكشري. كشري والشوب هاد. زي اللي ماكل قتلي بس مش عارف ليش.
0: والله يا مصر بتعمليها ازاي؟ أقول
1: لك حل إلي مشان الله. صرت شارب جنيتين بس على الفاضي. مش راضي أهضم.
0: عن جد يا مصر بتعمليها ازاي؟ عاد الكشري كثير زاكي بس يمكن احنا مش متعودين عليه، فاول مرتين ثلاثه خلص بتتنبل معك الامور، بتحس الدنيا ماشي بطيء، بعدين رابع مره خامس مره خلص ولا بصير يعمل معك اشي، بالعكس بصير تشتهيه. حرفيا انت صار معك زي لما ندوق المصري لاول مره منسف. يعني انا في شاب صاحبي مصري اكل منسف اول مره، اغمى عليه بعد نص ساعه، اغمى عليه نوم طبعا، يعني نام له يمكن ثلاث ساعات، صحي من ايه ده، ايه ده مخدرات شو في؟ نفس الاشي معلم. تحيا مصر، تحياتنا لمصر الشقيقه.

0: سألكم برضو نسمع أخونا إبراهيم نصار بيقول أبو الجتاوي بصراحة انصدمنا بوفاة معاوية الله يرحمه زميلنا معاوية الطرمان ادعو له بالمغفرة وهو صديقه صديق البرنامج وهو زميل لنا أيضا أخونا إبراهيم بارح يمكن أنت ما كنت تسمع يعني حكينا هذا الخبر الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب اللهم أمين أبو الجيتاوي طمني عنك إن شاء الله تحية لصاحبي محمد الرموني معك عامر عودي تحياتنا لك أخونا عامر الله يسعد لي مساك أخونا أسامة الخالدي
1: أبو الجيتاوي يعني أنا الصراحة كنت أسمع أنه كل إشي ممنوع مرغوب
0: نعم.
1: يعني هسا أي إشي بتمنعه عن حالك بيصير مرغوب بالنسبة لك
0: صح
1: إلا لما جربت يا سلامة إلي تقريبا أسبوع ماشي بنظام دايت يعني وعلى نظام غذائي معين بدي انزل وزني يا سلامة
0: سايق عليك الله ما يكون نظام الطيبات دير بالك يا ابو الخالدي بالله عليك تفضل
1: طبيعي وانا ماشي بالشوارع بس بطلع على المطاعم يا زلمه
0: اه ولا طبعا
1: قبل ما كنت هذا الحكي عندي هسه صار زاد يعني
0: طبعا طبعا
1: مش عارف يعني معقول يعني الاشي بيصير عشانك انت قاعد تعمل نظام غذائي وتمنع حالك
0: صحيح طبعا
1: انه
0: طبعا
1: نفسي
0: طبعا
1: هيك يصير معك يعني يصير عقلك يقول لك او يعني هيك انه يلا روح جرب الاكل هاي روح ابصر طب والنظام الغذائي ماشي عليه انا شو اعمل هسه
0: ما هي هاي الفكرة
1: على الموضوع هذا بدها إرادة قوية الصراحة يعني
0: هي الفكرة بدها إرادة قوية بمقاومة العادة لأنه اليوم أنت بجزء أو آخر في عندك عادة أو إدمان على أنواع معينة من الأكل أنت بتحب تأكلها فخلص دماغك متعود متى ما بدك بتطلب اليوم دماغك أخذ أمر أنه أنا لا مش متى ما بدي أشتهي إشي راح أطلبه فراح يصير فعلا دماغك يخليك تنتبه على كل إشي له علاقة بالأكل على مستوى الريحة بعرفش إذا يعني جربت هذا الموضوع شوف لي بس تمر من جنب مطعم الريحة إذا بتشمها شو بصير فيه قسما بالله للدوخ للدوخ حرفيا للدوخ عشان هيك أنا بالنسبة لي حرفيا ضد البرامج الغذائية التي تقوم على الحرمان بغض النظر يعني اليوم يمكن تطورت شوي التغذية

0: وأبطل. لا، الإشي بده أسلوب غذائي معين أنت ممكن تقدر أنك أنت ترتاح عليه وتعود عليك تعود حالك عليه. بتنحف بس، لكن تخبيص الأكل لا، بده يكون خفيف، ما بدك ترجع تخبص أكل من أول وجديد وترجع تنصح وكذا. يعني بتعتمد على فكرة أنه أنت ما تحرم حالك كثير، لكن ما تكون الوجبات الدسمة والأشياء اللي ممكن أنها ترجع تنصحك بشكل يومي. لو خليتها مرة مرتين في الأسبوع كافأت حالك، بتكون الأمور 100%. لازم تاخد فري سيدي، لازم تقول خلص في يوم إلي بدي أروح يعني أفترس المطاعم. بدون يوم فري راح أضلك تشتهي طول الأسبوع. خلاص حط لك يوم، هذا اليوم أنا سيدي بدي أروح أهجم على المطعم. وأنا قسما بالله جعت وأنا قاعد بحكي. نطلع فاصل بس مش عشان نتغدى، عشان صار وقت الفاصل ونرجع نستكمل معاكم مستمعينا الأعزاء برنامجنا على الهواء مباشرة. خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: ملآن ملا لعص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لكم عن جديد مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. اسعد الله مساءكم اللي بجنن. يا هلا ويا مرحبا.

0: حبايب القلب على رقم الواتساب تبعنا 0784631، ونسمع أخونا مين، وين هاي الرسالة؟ أخونا إبراهيم شو أبعث لنا؟ يلا.
1: مرحبا.
0: أهلا.
1: أنا بحبك ودي أغنيتي يا وردي.
0: أيوة.
1: أنا سلمى رجوب.
0: حبيبتنا يا سلمى، الله يسعدك يا رب، يا هلا ويا مرحبا، وأحلى أغنية بدك إياها تكرم عيونك، يسعد لي هالمسا، هلا والله.

0: لازم النافل ما تطول لأفهمها بخلص بتبطل لها داعي. بعرف بعرف. طيب خلينا نرجع ونستكمل معاكم حبايب القلب رسائلكم. أبو الجتاوي الله يسعد مساك الفخم. أخونا سعيد السمهوري أهلا وسهلا. أبو الكرزون تحياتنا لك والله زمان عنك يا أحمد كرزون. بقول لي بحبك موت. الله يسعد قلبك. تحبني أعطيك مصروفي؟ لا أنت بتحبني بدون ما أعطيك مصروف بدون ما أخذ مصروفك. قال والله يا أبو الجتاوي أني بعشق ألتقي فيك وأدرش معك أنت فخم. شكرا يا حبيبي طول بعمرك. والناس زعلانة عليك على قصة أبو علي. لأني طلعت قلت أبو علي نصاب بس الحمد لله رب العالمين يعني هاي العلامات طلعت والكل أخذ علاماته اللي بيستحقها وفيش حدا طلع قال هاي أبو علي بدل وهذا يعني طلعت القصة بالنهاية اللي إحنا حكيناه هو الصح. تكون عارف أنت الصح على الرغم من هجوم الناس كلهم عليك لكن في إشي صح أنت بدك تحكيه يعني سواء هجموا عليك ولا ما هجموا عليك الناس أبو علي ولا مش أبو علي ولا عدى العلامات هي إحنا حكينا نتحدى أي شخص يطلع لي علامة حدا أو بعرف حدا تعدلت علامته يلا يعني إحنا جاهزين بدنا وثائق أي إشي صور أي كذا. هاي أبو علي على الأغلب ضحك على الناس وعلى الأغلب إنه مسك عشان نكون في الصورة يعني. أخذتهم من BYD. بقول لي أخذت الدفتر والقلم والباور بانك من BYD. أخذتهم سيدي أخذتهم الأمور 100% وفي مطرة كمان خرافية. محمد الرموني نسمع شو بعث لنا.
1: الجتاوي حبيبي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب قلبي
1: مساء المستمعين جميعا.
0: يا هلا ومرحبا
1: أبو الجتاوي. أنا حاطط قاعد بسمعك.
0: أيوة.
1: فجأة سمعت عامر عودي صاحبي محييني عن طريق الإذاعة عندك.
0: الله يحييك.
1: ليش أنا برضو بحييك.
0: الله يسعدك.
1: معك محمد الرموني بحيي عامر عودي.
0: أهلا وسهلا. هلا حبيب قلبي. الله يسعد قلبك.
1: أنت وكل المستمعين.
0: أنت تاج الراس.
1: يعطيكم العافية.
0: هلا يا أخوي. هلا حبيب القلب. الله يعافي عمرك. أهلا وسهلا. أيضا هون جتاوي الطاقة الإيجابية. الله يسعد مساك. بدنا كهربجي ابن حلال يشوفني الجانب المشرق ليش مش ضاوي بحياتي. والله الوضع سيء على الكل. والله الكل يا أسيد. الله يخلينا إياك يا أسيد ويسعد لنا مساك. هلا والله.

جدة بي واي دي جدة من قلبي شكرا على المطر الستانلس السمارت يعني بوتل الخرافي اللي بتعطيك درجة حرارة المي. شكرا على الباور بانك, شكرا على الأشياء اللطيفة اللي أعطتونها إياها بالإيفنت, وشكرا على السيارة الرهيبة اللي يعني أطلقوها شركة أو مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين لبي واي دي في الأردن, وهي البي واي دي تاي 7. حكيناكم عنها مبارح, رح أرجع أحكي لكم عنها اليوم. هاي السيارة يا جماعة اللي يعني البوكسي شيب وشكلها وتصميمها الخارجي جدا ملفت بالشارع, بيجي منها ألوان جدا خرافية, في لون هيك جاي أخضر على تركواز على زيتي, ميكس ألوان رهيب صراحة. سيارة يعني بنحكي عنها هي بتقنية الدي أم بي موديل 2027, واللي بتجمع بين القوة والفخامة والتكنولوجيا والذكاء بسيارة واحدة. طبعا التاي 7 يا جماعة محركها 1500 سي سي تيربو, بيولد قدرة حصانية بتوصل تقريبا ل 480 حصان و 630 نيوتن متر. من 0 ل 100 السيارة خلال 5.3 ثواني فقط, من 0 ل 100. طبعا السيارة بتمشي 90 كيلو على الكهرباء, ومدى قيادة كلي بوصل ل 870 كيلو يعني مع موتور البنزين والكهرباء, لتكون جاهز لرحلاتك بدون ما تحكي الهم الشحن أو البنزين. وهاي السيارة طبعا هي سيارة سوبر هايبريد, ويعني حضورها زي ما حكينا قوي ولافت بالشارع. برضو يا جماعة ما بدنا ننسى نحكي لكم تدفئة تبريد كراسي, تدليك للمقاعد الأمامية, فتحة سقف بانوراما, نظام تكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق, ومساحة واسعة للعيلة والأمتعة, وفيها 47 مكان للتخزين. هاي السيارة يعني هاي جاهزة تطلع فيها رحلتك انت وكل العيلة قد ما كان عددهم, مش مشكلة. وطبعا غير التحكم الصوتي الابل كار بلاي والاندرويد اوتو, وتحديثات برمجية عن بعد اللي هي الاوتو اي او الاو تي اي, خاصية الاو تي اي, مفتاح رقمي ان اف سي, وشحن وايرلس للتليفون والسيارة, إضاءة محيطية متعددة الألوان. السيارة يعني فيها إضاءة على الأبواب وإضاءة الألوان المتعددة اللي تقدر أنك أنت تلعب في الإضاءة فيها داخل السيارة. كاميرا 360 درجة, خاصية 3D Transparent Image اللي طبعا بتخليك تشوف شو فيه تحت السيارة, خصوصا للطرق الوعرة عشان تضلك ماشي وبتصير الرؤية عندك والسيطرة على السيارة والطريق أسهل بكثير. برضو كمان يا جماعة بدنا نحكي لكم عن يعني تصميم جريء بيجتمع مع تكنولوجيا ذكية وفخامة بتعيشها بكل تفاصيلها بهاي السيارة. بتقدروا تتعرفوا عليها وتشوفوها الآن, صارت بمعرض بي واي دي اللي موجود بشارع مكة. بتقدروا تشوفوا البي واي دي تاي 7, السيارة الرائعة والمنافسة واللي مكسر الدنيا بأغلب دول العالم في المبيعات يا جماعة. السيارة عم بنحكي عنها بكل مكان, فوتوا برضو كمان شوفوها على يوتيوب, تاي 7 تي اي 7 بي واي دي بخاصية الدي ام بي. وبرضو كمان زي ما حكينا بتقدروا انكم تشوفوا السيارة بمعرضهم بشارع مكة, او عشان تستفسروا عن هاي السيارة بتقدروا ترنوا عليهم او تبعثوا لهم واتساب على رقمهم 0655 32 45 6. وأتابعوا أيضا صفحات بي واي دي على السوشيال ميديا على فيسبوك والإنستغرام بي واي دي جوردن, ودائما بنحكي بي واي دي build your dreams, ابني أحلامك.

ابو الجيتافي الله يعطيك العافيه. ايش يا عبد الله هذا؟ لا ايش يا سامر عمر، هاي الاخبار صح؟ امبارح صاحبك سامر عمر نزل على بيته ونسي ابنه بالسياره، وام عمر ام عمر ذكرته بالولد، طلع ناسي بالسياره. طيب حبايبنا خلينا نطلع معاكم على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا يلا.

واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: على الأربعة روحت مع جداوي روحت.
4: Never ask, just listen.

0: us on Facebook at Public Tools.
1: يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا. لساتنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اخونا ضياء الفحماوي، نسمع شو بعث لنا
2: ابو الجيتاوي. الله حبيبي يسعد مساء، احلى تحيه لك وللمتابعين الحلوين.
1: هلا والله،
2: للامانه انت اللي بتسلينا على الترويح.
1: ان شاء الله دائما اضل اسليكم سيدي،
2: واحلى تحيه لعيونك.
1: الله يسعد لي قلبك، تسلم حبيبي، تسلم، شكرا لك، طول بعمرك. نسمع ابو المراجدي.
3: الله يسعدك، الله يسعد مساك.
1: هلا حبيب القلب، يسعد هالمساء الحلو،
3: المخرج المبدع
1: ومساء عريسنا الحبيب
3: الجميل، نشتغل معاك ومساء المستمعين بلا ازمه. الله يسعد مساك يا همبك، اشعللها بكره الخميس، فحميلها من هسه.
1: بكره بنشعللها بكره سيدي.
3: انظر المراجد
1: حبيب قلبي ابو المراجد، مساء الخير ابو الجتاوي، طمني عنك ان شاء الله. تمام على الجريري. والله يا ابو الجريري انا كويس وتمام والحمد لله رب العالمين، دائما وابدا الحمد لله رب العالمين.

معاكم حبايب القلب. نشوف شو في عندنا رسائل. هون ابو الجتاوي، والله امبارح انظلمت بمخالفه. هاي مش لنا، هاي لاخواننا المعدين لبرنامج استاذ عامر. اوكي تمام، هاي بنخليها.

0: محمد العجوري نسمع شو بعث لنا.
1: ابو جداوي الله يسعد صباحك.
0: هلا حبيبي صباح الخير
1: جميع قادرين.
0: هلا والله
1: ابو جداوي، ما اجمل طحن الخواطر.
0: حلو، طحن الخواطر.
1: ما اجمل كسر الخواطر.
0: ما اجمل كسر الخواطر.
1: وما اسوأ أيوة. جبر الخواطر.
0: ليش مالك؟
1: يا اخي هيك لما تطحن خاطر حدا يجيك شعور بتكيف، تنبهر.
0: لا يا زبل، ليش هيك بالك قلب معاك على على عداء اتجاه الناس وكراهيه؟ شوف فيها ابو العجوري، بالعكس، لا تكسر تطحن خاطر حدا، هو طحن خاطرك وحدا يستحق ماشي، بس اي حدا هيك بالعموم لا بزبطش. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يسعد لي مساك. سكتها الناس. مساء الخير. نبدأ عن حياة الموظفين. ساعتين بالطريق الصبح، 8 ساعات دوام، 600 ساعة طريق الترويحة. أخوك زكريا بني ملحم من قلب الأزمة دوار الواحة. حبيبي يا زكريا، فضفض يا أخوي، إحنا جاهزين وبنسمعك أنت وكل الناس اللي معلقين في الأزمة. فضفض يا حبيبي فضفض. محمود الطبري.
2: أبو جتاوي الورد، الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي،
2: الله طمنا عنك.
0: أنا كويس بجنن، أحسن منك ما في حبيبنا.
2: هذا طلع معي نسيبي مرة ثالثة على التوالي بوقت برنامجك وانبسط منه.
0: تحياتنا إلو.
2: عصام النجار ملك ملوك البوزة ومحارب الحرارة والجو لجهنمي.
0: تحياتنا إلو سيدي، الله يعطيك العافية ويعطي العافية.
2: سلام. هلا حبيبي من عصام النجار.
0: تحياتنا لكم، يا أهلا وسهلا. أحلى قناة وأحلى جتاوي، خالد المرزوق دعجة، والله نعم أبو دعيج، يا أهلا وسهلا فيك.
3: على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسلي على طول على بالي.
0: سليمان عبادي نسمع شو بعث لنا.
4: جتاوي الله يسعد هالمسا الحلو اللي بجنن، يسعد مساك انت وضياء وجميع المستمعين.
0: هلا بالحبيب المحترم.
4: يا ابو جتاوي، انا نفسي افهم شغله يا اخي، بتخريجات الجامعات والكليات ليش بيختاروا اضيق الاماكن يعملوا فيهم التخريج؟ انا مش فاهم يعني، في اماكن ثانيه اوسع وافضل واحسن.
0: صح،
4: مش عارف صدقا، لا ما مش عارف هالقصة هاي. يا رجل ببلشوا من الصبح، من صباحية ربنا، من الساعة 7:30 الصبح وهم يحكوا بالمايكروفون بدويشونا، وبالليل بتيجي المساء تروح تتغدى تاخد لك بريك، ما بتعرفش تروح من الأزمة اللي حوالين البيت. شو
0: صح
4: ها؟
0: صح صح صح.
4: أصلا أكبر غلط إنهم يعملوا تخريج بمكان جايبين أحياء سكنية.
0: طبعا في كثير جامعات،
4: والله العظيم ما الواحد معه وعارف دي يعمل.
0: حبيبنا ان شاء الله الامور بتكون تمام. يلا فضل،
4: معلش سامحنا بالجدار، بس فيش تغل
0: روح فيش غلك، انا معك بسمعك بظهرك، قول يا رب. صح يعني، والله المواطن لما يسأل حاله انه ليه في، انا مضطر يعني اسكن جنب جامعة، انا بمدينة يعني باحياء سكنية وحولي الجامعة علينا وراسي، تمام اهلا وسهلا، بس بالتخريج يعني بدي اوصل على بيتي بس. يعني جد انا المطلوب من اي حدا انه بس خلوني اوصل على بيتي وارتاح جوا بيتي. يا الله بسيطة بسيطة، موسم صغير وبمرك سيدي. الله يوفق الخريجين، عاد إن شاء الله يلاقوا شغل. يلا نسمع هاي الرسالة.
5: مساء الخير جيتاوي، مساء الخير للجميع.
0: على حبيب قلبي،
5: معك معاوية أبو عيسى، والله يحيي بعضنا
0: حبيبي. الله يحيي بعضنا، هلا والله. مساء الورد والياسمين أبو جيتاوي، أحلى مذيع في الأردن، والله إني بحبك، الله يسعدك. شكرا لك يا أحمد، بقول لي كل ما أشوف سيارة زي سيارتك بضل وراها علشان يعني أسلم عليك، وبالآخر بتطلع مش أنت. حبيب قلبي، هذا الشرف لإلي، شرف لإلي أني أسلم عليك وأشوفك، يسعد قلبك.

اخونا جاد حداد، هلا مش مهندس، بقول لي قاعد بسوق مروح الدار من عمان لاربد، صرت اضحك اتذكرت لما كان في تصويت لك على افضل مذيع بال 2018 هذا، ونزلت العالم مع شاعر فلان تدعم ابو الجتاوي وعائله فلان تدعم ابو الجتاوي، الله يرحم هاي الايام ابو الجتاوي، الله يسعد لي قلبك، كانت ايام حلوه الحمد لله. يعني وقتها يا جماعه يعني هذا بال 2018 جبت 19850 صوت، او يا 19000 يا 20 يعني يا 21 ناسي، لكن ما بين ال 19 وال 21000 صوت، انتم متخيلين؟ هاي كانت جائزه، وفيها يعني كان اغلب الزملاء المذيعين الشباب، يعني بفئه الشباب للمذيعين، فوقتها اخذت افضل مذيع راديو شاب في الاردن، وجائزه كانت كبيره يعني، ومجله زي كان اسمها ليفنج ويل، هي بطلت تطلع، لكن ليفنج ويل كانت من المجلات المعروفه على مستوى المستوى العربي يعني، وكان حدث مهم. فالحمد لله رب العالمين بال 2018 اخذناها، ان شاء الله هيك يطلع كمان في مسابقه فيها تصويت، والله يا معلم لا ايش نسوي بالسيرفرات، لنوقعها ولا شو رايكو؟ هسه طبعا الحمد لله الانتشار اكثر والاستماع اكثر وكذا، فيعني ما حداش يدخل معنا مسابقه. عمر عمر يا ابو الحداد، هاي بال 2018 قرب يصير لها 10 سنين، كمان سنتين بصير لها 10 سنين. إلى متى بدنا نضل نحكي الزبون على حق؟ والله أنا معك مليون في المية، أنا مش عارف كيف مرات الشركات بتتعدى على موظفينها حتى لو الزبون غلطان. والله في حق وباطل في الدنيا، في حلال وحرام، في في حقوق. اليوم إذا أنت ما أعطيت موظفك حقوقه وعاقبته إذا ترك واجباته، على عيني وراسي، أو سألته إذا ترك واجباته، هيك ما أنت بتكون شركة أصلاً، ما بتصنع يعني تصنعش ولاء للمؤسسة اللي الموظف اللي بيشتغل فيها يعني معك. اليوم أنا كيف بدي أعمل ولاء للموظف؟ كيف دخل الموظف يحب الشغل أو يحب الشركة أو كذا؟ كل ما في زبون غلطان يعني أو مش غلطان، أنا بدي أوقف ضده، بدي أقلب ضده، وعادي حتى لو الزبون شاتم ولا سابب ولا قال يعني حياة مع الموظف، بيضل الشركة تقول له حقك علينا، إحنا غلطانين وأسفين، واللي بدك إياه ومش مشكلة، وإحنا إن شاء الله نتصرف معه، وبتصرفوا معه ممكن يوجهوا له إنذار وهو ما عليه حق. جد لمتى في ناس بضلهم ماشيين على قصة الزبون دائما على حق؟

0: والله جد هلا انتم مع فكره انه الزبون دائما لازم يكون على حق. يعني انت انا والله كشركه لو اعرف حالي بدي اظلم حدا فيها يا زلمه، كيف في ناس ممكن تطلب ناس عادي وتحط راسه وتنام ما عندك مشكله، وهو شخص يمكن بتعب وبشتغل 20 ضعف هذا الشخص اللي طالب الطلب او اللي متوجه لهاي الشركه، مش شرط شركات الطلبات او شركات التطبيقات النقل الذكيه والى اخره، لكن احنا بنحكي بشكل عام اليوم عشان ما بدنا نكون احنا اليوم عم نكون ضد طرف معين او بنحكي عن طرف معين. اليوم في كثير، مش بس شركات التوصيل الطعام او توصيل الركاب، احنا بنحكي عن الشركات بشكل عام وعن هاي السياسه بشكل عام، سياسه دائما الزبون على حق. لا يا عمي، لا، لما زبون ما يكون على حق اعمل له بلوك من السيستم تبعك، لا بدك اياه ولا بدك وجع راسه، حرفيا ما بدك اياه ولا بدك وجع راسه. بس في شركات لا ما بتشتغل على هذا الاساس ابدا. يا ناس بدات من تحت السفر. صباح الخير، اهلا وسهلا اخونا اياد السعدي، صباح الخير، بسمعنا بامريكا حاليا ومساكم جميل، الله يسعد قلبك. اليوم بلشت المدارس في الولايات وبلشت الازمات، يلا سيدي اسمعنا وتسلى وغير جو. أخونا أحمد حماد بيقول لي الله يسعد هالصوت، والله مشتاق لك خير الله. حبيبنا أبو الحماد، والله أنا مشتاق لك بالأكثر. أخونا قتيبة نسمع شو بعدنا.
1: الله يسعد مساك أبو الجتاوي، ولا تنسى كمان غير الدوام وغير الأزمة الرايح والراجع وثمان ساعات أونلاين.
0: أوه حبيبي بالدار
1: للشغل طبعا.
0: الله يعطيك العافية، يعطيك العافية سيدي، الله يعطيكم العافية جميعا، لكل الناس اللي يعني خلينا نحكي رب العالمين هيك زي ما بقولها في عنده شغلين وإن شاء الله بيسرها رب العالمين، إن شاء الله يا رب دائما بيسرها وافتحها بوجوهه، يعطيكم العافية. يلا حبايبنا خلينا نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم رسائلكم عبر رقم الواتساب 078 46 31.

0: أصبحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى محافظة معان ويزور مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية قبيل لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دنم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: الآن بلا عص الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
10: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء عن جديد، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. خلينا قبل ما نرجع ونحكي هيك بموضوع برنامجنا ونتحدث أكثر، أحكي لكم عن الفخمين، شركة مواكب للسياحة والسفر. طبعا يا جماعة، شركة مواكب للسياحة والسفر متميزين دائما بكل إشي بيعملوه، لكن بدي أحكي شغلة مهمة عن شركة مواكب، بأنها متميزة وصاحبة الخبرة الكبيرة برحلات العمرة جوا. دائما شركة مواكب يعني سمعتها والناس بتمدح فيها، زي ما بتمدح فيها بالرحلات السياحية بتمدح فيها جدا برحلات العمرة جوا والمتابعة 24/7 ويعني الإقامة والطيران والالتزام بالمواعيد، إشي جدا فخم. واللي طلعوا عمرة مع مواكب، وفي ناس طلعت عمرة مع مواكب يعني من مستمعينا وبعثوا لنا رسائل شكر على الهواء. بدي أحكي شغلة، إنه في عنا عروض على رحلات العمرة اللي هي 17 و19 و20/8، يعني رحلة 17/8 و19/8 و20/8. هاي الرحلات على المدينة ومكة، وبرضو كمان يعني خلينا نحكي مكة فقط، يعني تقدر تروح على المدينة وعلى مكة وبتقدر تعمل عمرتك بمكة فقط، انت شو تختار الوجهة اللي بدك اياها. كل هاي الوجهات وكل هاي الرحلات اللي هي ب 17 19 و20/8 في عليها خصومات وعرض قوي جدا جدا للي حاب يطلع عمرة جوا. طبعا احنا بنحكي على يعني افضل الفنادق والمواصلات، تأمين فيزة العمرة والرحلات عبر الخطوط السعودية وعبر الملكية الأردنية لرحلات مكة فقط ورحلات المدينة ومكة، وبرضو كمان يعني عروض خلينا نحكي الرحلات الداخلية. اليوم أغلب الرحلات عليها عروض يا جماعة قبل نهاية شهر 8، وبرضو عم نحكي عن طرابزون، شرم الشيخ، الغردقة، اسطنبول، كله عبر الملكية الأردنية بأفضل وأدق المواعيد. عندهم مهرجان عروض حصرية لقبل نهاية شهر 8 أيضا على فنادق البحر الميت والعقبة، على أفضل الفنادق وأحسن الفنادق بأقل أسعار بالمملكة يا جماعة، لأنه مواكب هم الوكلاء الرسميين والحصريين فنادق العقبة والبحر الميت. برضو ما بدنا ننسى نحكي لكم عن موضوع شهر العسل، عندهم رحلات على سريلانكا، فيتنام، رحلات المغرب، تونس، رحلات أوروبا، كله موجود عند شركة مواكب للسياحة والسفر. برحبوا فيكم وبقولوا لكم أهلا وسهلا فيكم، يعني دائما ويوميا من الساعة 9 الصبح لغاية يعني الساعة 9 المساء بجميع فروعهم، المكتب الرئيسي بالصوفية مقابل مخابز السفرة. برضو كمان بدنا نضل نذكر أنه افتتاح فرعهم يعني ما بين الدوار السادس والدوار السابع، طبعا يعني بجانب شركة تلسكوب شارع زهران، وبرضو فرع خلدة، شارع الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأيضا بمحافظة الشمال في عندهم فرع بمدينة إربد، وقريبا يعني زي ما حكينا راح يكون في فرع جديد لهم. الله يعطيهم العافية. بتقدروا تتواصلوا معهم على رقم التواصل معهم 06-581-45-45، مرة ثانية 06-581-45-45. مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر دائما معاكم ودائما تفوق التوقعات. Ladies and gentlemen.

0: نكمل معاكم. هل أنتم مع جملة الزبون دائما على حق ولا مش مع جملة الزبون دائما على حق بالنسبة للشركات بشكل عام؟ طبعا بدي أوجه تحية كثير كبيرة ليعني نوف خليفات وأخوي وحبيبي أحمد خليفات، الله يسعد لي مساك، تحياتنا لكم ويسعد هالمساء بجنن. يا هلا ويا مرحبا.
1: بكفي يا قلبي تعذبت كتير.
0: اسمع عمار بطاح شو بعث لنا.
2: مساك ومسا المستمعين.
0: هلا حبيبي.
2: بدي هيك ربهك أنت والمستمعين عن شغلة صغيرة.
0: قول.
2: إخوان يعني الجو حامي وأزمة، اللي بتلاقيه فاتح أربع شبابيك ومش مشغل كونديشن،
0: المكيف خربان يا أخوي، خربان
2: كراسيها جلد، هذا اختصره، هذا تحكيش معه.
0: ما تحكي معه
2: مبدئيا، هذا يعني إنسان
0: جد
2: قاتل متسلسل، فيعني أنت اختصره تحكيش معه نهائيا. أقول لك لو شو ما عمل عادي، هو معه هو صح وأنت غلط.
0: ما عندك
2: يعني الحياة جاي عليه على الآخر.
0: مين يا جماعة سايق وبفتح الشباك وفيش عنده مكيف؟ بنوجه له تحية كثير كبيرة، بنقول له الله يقويك على الجد من قلبي.

0: أخونا محمد مسروجي بيقول يا أبو الجتاوي يسعد مساك، مساء الورد على كل اللي معلقين بالأزمة خاص نص، وعلى أخوي أحمد والضاح اللي معلق بعبدون، تحياتنا إلك ولإله.
1: نفسية
0: محتاجة فلوس وهدية، نسمع هاي المشاركة الصوتية.
2: يا والله يسعد مساك يا رب.
0: هلا حبيبي،
2: حالك؟ طمني عنك. وردي
0: أنا كويس.
2: ويا أبو الجتاوي شغال مع شركة توصيل أوردرات أكل.
0: نعم،
2: معروف في البلد يعني الشركة هاي. قسما بالله العظيم، قسما بالله لو الزبون يدعس علينا ويهيننا ويغلط علينا ويروح يبلغ الشركة يقول لهم الكابتن تصرف معي أي تصرف، بكانش بتصرفوا أصلا معه الكابتن.
0: نعم بعض.
2: إلا ثاني يوم تلاقي حالك متبلك ومنهي عقدك من الشركة هاي.
0: تخيل
2: يا زلمة، هاي شغلة الزبون على حق والله العظيم دمرتنا.
0: طبعا مدمرة.
2: لهيك أنا الشركة شغال فيها ومعظم الشباب شو ما تسألهم أقول لك إن شاء الله وأنا تارك الشركة، سق الله وأنا خلصان من هالشركة.
0: الله يرزقكم كل الخير سيدي، تحياتنا لكم. بس يا ريت يا جماعة إحنا ما نحكي على أشياء معينة أو ما نلمح على أنواع شركات معينة، إحنا اليوم نحكي عن الموضوع بشكل عام. بفهمكم وبقدر إني يعني وعارف كل إشي بتحكوه والله العظيم، لكن خلينا من غير ما ندل على الشركة أو نحكي الشركة الفلانية أو كذا، بيكون كثير أفضل احتراما لجميع الشركات اللي موجودة عندنا ببلدنا، في منهم شركائنا وفي منهم نشتغل معاهم. فيعني خلينا نحكي بهذا الموضوع من غير ما نشير لإشي بعينه بالضبط أو اسم شركة. حياتنا لكم، يعطيكم العافية.
1: محتاج الأكل وتمشية.
0: نسمع سامر الصواف شو بعث لنا.
3: أبو الجتاوي الغالي الله يسعد لي قلبه.
0: هلا حبيبي.
3: أبو الجتاوي بالله عليك، نداء ثاني من طريقك وتوصل لنا إياه عشان نلقى لنا حل. بالله عليك، أنا سائق تطبيقات.
0: نعم.
3: مش رئيس عصابة ولا واحد في عصابة ولا بمثل في عصابة نينجا تيرتير ولا أنا دوناتيل ولا إشي.
0: مش معنين جفيت
3: إشان الله. لما بتيجي الصبية وطالب الطلب لا تسألي مين أنت ولا تطلعي في النمرة ولا أبصر إيش والسيارة شو لونها شو نوعها. أنا جاي أوصلك، بس أنا جاي أوصلك فقط، أوصلك أخذ فلوسي كثر الله خيرك سلام عليكم.
0: تعرف احنا شو اللي شاطبنا يا ابو الصواف؟ احنا شاطبنا جروبات الواتساب معلم، والقصص اللي بتنحكى بين الناس اللي تترباها اشاعات. طلعت فلانة مع تاكسي خطفها، طلعت فلانة مع واحد طلع مش هو نفس السيارة ومش عارف شو عمل معاها، طلع فلان مع واحد ما طلعش نفس الاسم وسرقه. فالقصص يعني ببعض الاحيان اعذر الناس، لانه القصص هاي اللي بتنسمع والإشاعات والأشياء وقصص جروبات الفيسبوك وجروبات الواتساب عادي، يعني خصوصا مع ما شاء الله عنا يعني البنات شوي بيخافوا أو بيروحوا دراما أكثر وبصيروا يتخيلوا أنه راح ينخطفوا، يتخيلوا أنه راح حدا يخطفهم، فبتلاقيها تطلع اسم السائق، بتشيك على رقم السيارة. فاعذروهم مش مشكلة والله، مش منهم من الخوف اللي بكونوا عايشين فيه. يعني تحياتنا لك يا سامر، يا أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. اسمع أخونا ضياء الفحماوي شو بعث لنا.
4: أبو الجتاوي أنا بستغرب من الناس اللي بتداوم دوامين وبتصمد.
0: بتصمد.
4: إحنا بدنا اليوم يكون 30 ساعة بس عشان تكسب لك كم من ساعة راحة ونوم بس.
0: الله يعطيك العافية. عادي شو بدك تسوي، بدهم يصمدوا غصب عنهم، ما صمدوش العيلة بتموت من الجوع حرفيا. أبو الجتاوي أنا نازل من عمان على الزرقة، والحرارة بعمان 36، الله يستر من الحرارة بالزرقة. احنا بتعرف في عنا نظرية حصرية هاي لبرنامجنا وبس بين مستمعينا، الزرقاء الشمس فيها اقرب من عمان، احنا متأكدين هاي قد عنا منا الدراسة يعني هبد. تحياتنا لك يا ابو العواملة، اخونا روشان العواملة الله يعطيك العافية. يسعد هالمساء ابو الجتاوي، الزبون على حق بنسبة 10%، اما اساس الشركة هو الموظف. صحيح، لانه لو زبون المحل زبون محل او مثلا اي شيء اونلاين او اي شيء ثاني راح يبيعك لو شاف السعر اقل من سعرك بربع دينار، فالموظف لازم يكون فيه له احترام وحقوق اكثر بالشركه. صح، بيروح على اي تطبيق ثاني مقابل ربع دينار ارخص. صحيح. اخونا عمار الشاعر نسمع شو بعث لنا.
5: الله يسعد مساك ابو الجتاوي.
0: هلا باشا.
5: وللاسف هذا الاشي موجود يعني من
0: نعم.
5: ضمنهم شركات الاتصالات كونه
0: نعم.
5: انا بشتغل بحث منهم.
0: تحياتنا لك.
5: دائما الزبون على حق، وبس كشركه هي بتعرف انه الزبون مش على حق، بس كبروسيجر وكواليتي لازم يمشي هيك باجراء.
0: يس،
5: انه هذا الكاستمر دائم، الموظف
0: كثير
5: دائم.
0: وكثير شركات الموظف مش دائم بس الزبون دائم. والله الزبون ببيع اي شركه بليرتين ارخص، الزبون دائم. يعني يمكن الزبون دائم يكون في كل دول العالم إلا في الأردن معلم. الوضع الاقتصادي يا دوب يخليه اصلا يعني دائم على شغله, مش دائم على الدوام لرب العالمين. صحيح والنعم بالله. اسمع اخونا مهندس جاد
6: ابو الجيتاوي الفخم.
0: هلا حبيبي.
6: من 2012 ها, من 2012 بس معك اول مره
0: قديم.
6: بس بشارك انه فويس يا زلمه استفزني موضوع ان الزبون على حق.
0: اها,
6: في عندي بالكافيه موظف.
0: نعم.
6: طب اسنان تمام.
0: نعم.
6: لو لما هو مجبور ما بيجي يشتغل بالكافيه.
0: صح.
6: في مره يا زلمه واحد خربط مع واحد, بدل ما يعطيه تفاحتين نخله اعطاه تفاحتين عادي يعني.
0: طيب.
6: بس مش الشرب شكله بيعرف يأرجل, فعرف انه تفاحتين, وهذاك الموظف ما عطي تفاحتين نخله لواحد ثاني يعني مخربط. بس
0: عادي
6: اذا بده يفضحه وقوم لك في القياميز.
0: والله
6: يا زلمة فشيت غلي, وكانت مباراة الأردن والأرجنتين هاي بكأس العالم.
0: نعم.
6: قسما بالله فشيت لغلي, فشيت غلي يعني الزلمة. أنا من يوميتها بطلت ألمحه أصلا.

لفندق يعني 10-11 نجمة في الأردن وكان معاه سيارة ما شاء الله 2026 من السيارات الفارهة. بقول لي أجلك الله يعني شلح صندله ورفع إجره على التابلو, صورته وبعتها للشركة, أكل اللي فيه النصيب ويعني شكى علي للفندق, بس عرف المدير العام هو أمريكي الجنسية اعتذر إلي وللشركة وعملوا له خروج من الفندق ومية دينار مكافأة إلي. هاي الشركات المحترمة اللي بتوقف يعني أنت قاعد بتهين اللي جنبك, إذا بتمد إجريك بوجهه على التابلو مين يعني كيف يعني. أول إشي السيارة موديل 2026 والسيارة اللي أنت بتحكي عنها حقها فوق 120-130 ألف دينار, يجي واحد مستأجرها يومين بمية دينار ولا أبصر بكم يمد إجره على التابلو؟ لا يا معلم بدنا نروق يعني جد بدنا نروق. فتخيل انه راح اشتكى عليه ما عجبوش, اشتكى على اخونا هاني, وهو اخونا هاني بيشتغل في مجال يعني قياده السيارات والى اخره. وتخيل انه السياره يعني من نوع الليموزين الطويله مش سياره عاديه, يعني هاي حقها وصل هيك 200 الف اذا اصليه, اكثر من 200 الف يمكن ربع مليون حقها السياره. فبس عرفوا القصه وشرحوا القصه, هاي المدير امريكي المدير مش اردني يعني مش ابن بلد, اعطاه مكافاه 100 دينار وطلعوا الزلمه قالوا له الله معك. هذا الصح

0: قلت الزبون دائما على حق، مع او ضد هاي القصه؟ نسمع اخونا مالك.
1: يسعد مساك اخوي ابو الجتاوي.
0: على حبيبي
1: اخوي ابو الجتاوي. انا ايام ما كنت اشغل بالشركات، ففي يوم من الايام كنا طالعين نركب ورشه، يعني كنا رايحين نكمل شغلها.
0: نعم.
1: فطالع انا واحد من الشباب بيطلع معي الشغيله. فمين طلع معنا؟ واحد من اصحاب الشركه، واحد من الشركاء.
0: نعم.
1: وصلنا للزبون، الزبون مطرطقه معه بسبسب ما خلاش ولا ستر مغطى اصحاب الشركه. هسا انا كبني ادم انحرقت، صرت اضربه.
0: طبعا
1: بدي اضربه
0: جد. قال لي
1: واللي بيقهرك انه واحد من الشركة واقف لسه عم بسمع المسبات اللي تنسب عليه، وعادي طبيعي بقول لك عادي زبون. ايش الزبون؟
0: ايش لهالدرجه؟
1: ما خلى الكاش لا انت ولا الشركة تعاونك من الزنار وتحت. ايش الزبون؟
0: صحيح يعني جد.
1: طب ما تحركتش عنده الكرامه، ما صار عنده إشي. الله شوفي.
0: وبعدين انت اليوم تحكي عن شتائم، يعني بسبك بعرضك بشرفك باهلك باختك بامك، يعني شو ضلي اسم اي زبون يا
1: وانا مرضيتش اشغل في الورشه، لا انا ولا الشغيل اللي معاي.
0: الله عافي عليك.
1: وهو صار يشغل في الورشه.
0: والله عافي عليك.
1: بقول لك زبون ما خلص له شغله،
0: وهو هاي الكرامتي
1: شغله ما خلى الكاش لا مسب لا انت ولا شركاء.
0: شو هذا
1: يعني؟ نحن ما سبع الشغيل، لو سبع الشغيل كان ضربته عن جد ما مسكتش.
0: كان الشغيل يضربوه يعني. انت
1: يعطيك العافيه اخويا بالجتاوي، اخوك مالك ابو سيف.
0: حبيبنا مالك الله يعطيك العافيه. والله يا اخوان يعني اليوم انت هذا زبوني، انت لو انت ما تصرفت وما ما رحت تشتكي. اقول لك مش يا اخي، ما انا ما بشجع الضرب، خلينا نكون اليوم نحكي في القانون. اذا ما رحت اشتكيت عليه واخذت حقك منه ثالث ومثلث بانه شتمك امام الناس واهانك، عشان شو يا زلمه؟ عشان 200 ليره و300 ليره و500 جنيه؟ عشان ان شاء الله 10000 دينار يا زلمه اسكت انا وانهان وانسب ويندعس على كرامتي عشان والله بس زبون لازم اخلص له شغله يا زلمه؟ اذا هذا البني ادم بستحيش عدمه، انا ما بلزمني يكون زبون عندي في الشركه. مش عارف، يمكن انا يعني ما بعرف، مش فاهم شو البزنس موديل والفكر في البزنس هذا اللي بيقول لك لا، حتى لو سب عليك لو شتمك لو اهانك راح تقول له اوكي استاذ ولا يهمك شكرا حاضري. لا يا زلمه لعني شو اوكي استاذ ولا يهمك؟ لا يا زلمه، واحد بصرف لي مسبه اقول له شكرا استاذ حبيبي ولا يهمك؟ لا يا زلمة.

0: المتاوي اقسم بالله انا خسرت شغلي من ورا قسط زبون على حق. انا كنت مدير احد الفروع في واحدة من الشركات, صار مشادة بيني وبين زبون فرن على الادارة وهو غلطان والشركة بيحكوا لي هو حق, مشي معه, روح ضربته. يا ناس ما بتتحمل شغلي ولا غير شغلي علّه علي. طيب حبايبنا خلينا نطلع على فاصل, نرجع نستكمل معاكم رسائلكم, خليكم معانا لا تروحوا بعيد.
1: روحات وروحات را را روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، أسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

أهلين وسهلين بهالعنتين وهالحبايب المحترمين والحلوين مستمعين الأعزاء، مكملين معاكم بموضوع حلقتنا لليوم. شو رأيكم بيعني سياسة بعض الشركات بأنه الزبون دائما على حق؟ يا ريت بتقدروا تشاركوا معنا بأرائكم كذا، بس من دون منشير لنوع الشركة، أو إذا كان في لكم تجربة أو إذا كنتوا شغالين بشركة معينة يعني بكون أفضل، لكن بحب أسمع رأيكم الشخصي بهذا الموضوع. يلا.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: ويسعد مساكم ويسعد المستمعين جميعا.
0: هلا حبيبي،
1: تحية من خلالك لأخونا جواد من فلسطين.
0: تحياتنا
1: له، قوية قوية قوية
0: لكل أهلنا من فلسطين الحبيبة.
1: ويسعد مساكم ويسعد المستمعين جميعا.
0: يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لك حبيب القلب، أهلا وسهلا فيك ويسعد لنا مساك. أختنا سوسن نسمع شو بعثت لنا.
2: يسعد مساكم، يعطيكم ألف عافية.
0: هلا والله،
2: سوسن معكم.
0: هلا ستي.
2: أكيد مش دائما الزبون على حق، أكيد. نعم. ولما بده يتجاوز حدوده بده يشوف شيء ما بيعجبه، شو ما بدها توصل توصل، والشركة لازم تكون عارفة هذا الحكي. أصلا عرفته، بس طبعا مصالحها وقصصها واشياء هيك، بس كل حدا بتجاوز حدوده لازم يوقف عند حدوده بغض النظر، هو بني ادم زينا زيه وبيغلط، وكل إشي بده يمشي على السليم يعني زي ما بقوله. يعطيكم العافيه.
0: الله يسعدك ست سوسن، يعافي عمرك، يا اهلا وسهلا. اخونا ابو حجازي نسمع شو بعث لنا كمان.
3: السلام عليكم، الله يسعد مساك اخوي اسامه، كيف حالك، شو اخبارك؟ بعيدا عن كل المواضيع اللي انت طرحتها قبل شوي دخلت على البرنامج، بنقول تعازينا الحارة لأخونا وحبيبنا ابن مادبة معاوية الطرمان.
0: الله يرحمك
3: يا معاوية ويجعل مثواك الجنة.
0: اللهم آمين.
3: هذا الشاب اللي شهادتنا فيه مجروحة صراحة يعني.
0: نعم.
3: من الشباب اللي جد محترمين وما شاء الله عليهم. صراحة أنا يعني مش اتفاجأت، أنا انصعقت، أقسم بالله يا أسامة أنا انصعقت لوفاته.
0: والله
3: الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه ويثبت أهله ويصبرهم ويجعل مثواك الجنة يا معاوية.
0: اللهم آمين يا صديقي، اللهم آمين، وعظم الله أجرك وأجر أهلنا بمادبة وأجر عائلة أخونا المحترم معاوية الطرمان. تحياتنا لك حبيب القلب، نسمع هاي الرسالة كمان.
4: الله يعطيك العافية أبو الجتاوي.
0: هلا أبو حياري.
4: أنا مرة كنت شغال بشركة توصيل.
0: نعم.
4: توصيل خاصة مش تطبيق يعني.
0: نعم توصيل خاص.
4: وصلت من مطعم لمستشفى الجامعة الأردنية، بلن على الزبون بقول له أنا وصلت، حكي لي اطلع لي على الطابق الكذا على غرفة كذا. قلت له أخوي إحنا أول شيء كان طلب بالليل أبو الجتاوي.
0: نعم.
4: قلت له أخوي إحنا ممنوع نطلع فوق، إحنا التسليم تحت.
0: تمام.
4: وبصيرش نوقف أصلا تحت يعني.
0: نعم.
4: بدك تكون تستناني.
0: نعم.
4: قل لي لا بدك تطلع لي إياه فوق. أقول له من الحلال ممنوع، الدولة مانعة، المستشفى ممنوع بالقوانين ممنوع ندخل
0: على المستشفيات.
4: وإنه بحكي لي أنا بدي أرن على أبصر مين أشوف كيف الأوردر، بدوش يطلع لي. لا اله الا الله. قلت له رن اخوي، رن على اللي بدك اياه، يعطيك الف عافيه.
0: بدك تسوي
4: جهد بلا قسما بالله يا ابو الجتاوي.
0: 100% حبيبنا ابو حياري، الله يسعد لي قلبك. يعني الكابتن يون لما يشرح لك ويقول لك احنا والله ما بنقدر نفوت على المستشفى وكذا، وخصوصا موضوع المستشفيات كذا بيغلبوهم كثير، على مرات بفوتوا مش كل المستشفيات، كل مستشفى وله يعني قانون غيره، بقول لك بزبطش خلص انزل خذهم من تحت يا زلمه، يعني كلف حالك الله بعينك يعني بدك يحط لك بحضنك الى الاغراض خلص يعني مشيها الدنيا شوب.

0: أبو الجيتاوي، أنا محاسب في شركة سياحة، فمعلم يعني زبون عندنا له شغل كثير، يعني كل زبون زي ما بيقولوها زباين ثقال. في شخص زميلنا طبعا يعني في زبون ثقالي غلط في شخص زميلنا، حلو أوكي، زبون ثقالي غلط في شخص زميلنا. طبعا الكل قاعد يتفرج عليه، كانوا خايفينه محسوبك عبده عليم الله، لغاية الآن مدور على طقم أسنانه. ما شاء الله عليكم شباب، يعني انت على طول ما فيش، يعني تحياتنا لكم. اسمع هاي الرساله.
1: ابو الجتاوي العبيد، الله يسعد صباحك اخوي، يعطيك الف عافيه.
0: يا هلا.
1: بالنسبه لموضوعك، موضوع الموظفين، يشهد الله،
0: نعم
1: عندي 4 موظفين اعز من اخوان بعملهم.
0: والنعم.
1: غدا عشوة نطلع نلعب شده بعد الدوام، يشهد الله انه بحبوني اكثر من اخوانهم.
0: صح.
1: اولا يا اخوي الجتاوي، احنا بالنهايه شغالين مع بعض مش عند بعض، والارزاق رب العباد. ثانيا، لما الموظف تكون البيئه حواليه محترمه وبلاقي انه في تقدير وفي احترام له وله قيمته، بظل الموظف معاك، يعني يحاول يرضيك باي شكل.
0: صح.
1: بعدين الزبون عدم المؤاخذ اللي رزاق رب العباد، يعني اذا راح زبون بيجي 10، بس الموظف صدقني اذا انت مربيه عيدك وصلوا معاك 5 سنين و7 سنين و8 سنين زي اللي عندي، صدقني انت نفسك. صح. بتكون مأمن له ومرتاح، وهو عارف انه بداوم بمحله مش شغال عندك. يعطيك العافية
0: حبيب القلب. يعني اقول لك شغل، انت تخيل في موظفين جد بيكون خادم الشركة 7 و8 سنين و10 سنين عادي يستغنوا عنه عشان الزبون قرر انه يتبلع عليه. يعني بتصير بعد 10 سنين خدمة بالشركة، بس مجرد زبون ما عجبوش وتبلع عليه عادي يعطوه انذار. هذا إذا بدهم يعني يقدروا ال10 سنين اللي اشتغلها معاهم، والله يعني عادي لازم يتخذوا معاه إجراء إنه والله يعطيك العافية يعملنا انذار للموظف. شوف أنا بدي أحكي شغل، اليوم أنا يعني برضو كمان مرات زبون مرات بكون معاه حق، يعني عشان اليوم إحنا نكون منصفين، مش كل أصابعنا واحد، الغالبية محترمة والغالبية رائعة، لكن ما بتعرفش إلا ما يعني إلا ما في ناس ممكن إنها فعلا ينغلط فيها أو يصير معاها مشاكل. هلا اليوم لازم يكون في يعني إنصاف. اليوم أنت طالما يا سيدي إذا الموظف كان عليه الحق وتصرف تصرف غير لائق منه كذا، هون بطلع لك أنت تشتكي على الموظف، لكن أنت تتبلى عليه أو ما عجبك تصرف منه وهو بيحكي معك بكل احترام، يعني هو ما قل أدبه معك، لكن أنت مصر إنه تخلي هذا الموظف إنه أنا أنت بتشتغل عندي، فبدك تحط لي الأوردر بحضني لو سمحت، يعني خليني أعبطه. أما أنا أنزل أمشي خطوتين أجيبه، لا بقدرش. يعني طبعا إحنا ممنوع نفوت المستشفيات، ممنوع نفوت هالأماكن، لا بدك تطلع لي على الغرفة. يعني في هيك نعرة بالتعامل، أنا ما بحب النعرة بالتعامل مع الناس. أنا بخف عقلي من الناس اللي عندهم مناخيرهم هيك فوق وعندهم هاي الأنانية ونعرة، عرفت النعرة لما تجتمع مع الأنانية. أنا هذول الشخصيات ما بطيقهم، الله لا عمري وقعني معاهم، يعني يا رب ما توقعني مع حدا. يعني الحمد لله رب العالمين طول حياتنا أسلوب الناس معنا كويس لأنه إحنا محترمين، مش لأني والله بطلع على السوشيال ميديا ولا بطلع الإذاعة، لا والله والله من قبل ما نعرف وكذا إنه إحنا ناس محترمين، والغالبية العظمى هيك شعبنا، يعني محترمين ولاد عام العالم وناس مرتبين، ونحترم الكبير ونحترم الصغير ومنحترم كل إشي. بس حدا يجي يقلل احترامه معنا، لا لا، يعني في مرات إنه لا مش لهالدرجة، مش من القصة، مش قصة نفترة و نفترة هيك ونعرة وخشوم بالسماء زي ما نقولوا، أو مناخيره بالسماء. رحمني رحمني

0: اخونا ابو خريسات نسمع محمد شو بعث لنا.
1: الفخم حبيبي الله يسعد هالمسا يا رب، يعطيك العافيه.
0: هلا والله.
1: احنا بالكوادر الطبيه ما بقول لك الزبون على حق، بقول لك دائما المريض على حق، بس صدقني مره من المرات مرافق مريض،
0: نعم،
1: سب وغلط علي،
0: نعم، ما بصير
1: بيني وبينك هذاك اليوم، يعني الله لا يورجيك عن جد. يعني لو تقولي شو أكثر موقف تندم عليه بحياتك، بقول لك هذا اليوم طلعت على الكاونتر
0: استفزك خلاص،
1: فوت عليه على الغرفة، كل ما يقوم كل ما يقوم عن الكنباي عن السجلون
0: إجا المخ السلطي قال لك ما لقيت حالي بدون وعي، ما لقيت حالي لا أنا ناط على إجا المخ السلطي عطول. تفضل تفضل
1: بالغرفة المريض كل ما يوقف أضرب، كل ما يوقف أضرب. في عندنا بالمستشفيات يسمون كود وايت، إنه هذا إنه في مشكلة قلت بطلب كود وايت بحطه فوقه، ظليت أبكس فيه، ظليت أبكس فيه
0: على كود وايت.
1: مستشفى ثاني يوم أعطاني ترمينيشن فصل،
0: أقل إشي بدأت تفصل
1: الكوادر وعمل لجنة تحقيق وكل إشي، الحمد لله رب العالمين
0: رجعوك. هذا الحق
1: يعني كان في زلام معك
0: والله ونعم،
1: زلم زلم
0: والله لما يكون في زلام معك في الدوام. يعني اليوم انت عصبت واستفزيت وانت بتقول انك تندم على هيك موقف، لكن خلص انشتمت، يعني واحد سب عليك وقتها انت ما بتعرف شو ممكن تتصرف، يعني شو ما تتصرف معذور، طالما انسان شتم يعني شتمك حاشاك بالعرض وبالشرف، وما يعني احنا ما هذا الحكي بزبطش. بس اول ما اكل مسبة ابو خريسات اجى المخ السلطي بقول لك ما لقيت حالي ولا انا على الكاونتر ورا الكمبيوتر على الوايت كود. يعطيك العافية يا زلمي، والله أغلب الناس أسلوبهم للأسف مش كويس مع سواقين التطبيقات والشركات بشكل عام، فهمهم أنه إحنا ناس، إحنا يعني ولاد عالم وناس ونتعامل معهم بكل احترام، بالمقابل أقل إشي مستحق أنهم يقدروا تعبنا وما يظلمونا مثلا بالتقييم. هدول اللي بيقيموا كمان يا حبيبي، والشركات دائما بتحكي أنه الزبون على حق، أي حق نحط لهم يعني مساج أو نعمل لهم مساج مش على حق دائما. أنا معك، أنا حكيت لوحدة خليها علينا مجاملة، حكت لي من وين لوين وما دفعت وبعدين اشتكت علي. لا يا زلمة والله بتحكي جد. فاهم يعني انت سائق تطبيقات محترم، فحكيت هاي الكلمة المحترمة اللي بتنحكى للكل، فانه اهلا وسهلا كم ستي خليها علينا عادي، انت احترمت الانسان، يعني هاي جملة محترمة، ليه تشتكي عليك يعني؟ انه ايش من وين لوين، هو انت بدك تزبطها لما قلت لها خليها علينا يا حبيبي. هنا يعني عن جد عندنا أخونا بيقول لي أنا يعني بشتغل بتطبيقات التوصيل، بيقول لي مرة أنا يعني حكيت لوحدة مجاملة إنه خليها علينا، فحكت لي من وين لوين وما دفعت واشتكت علي، ويعني عملوا لي بلوك على التطبيق. طب مش فاهم هاي الجملة بتنحكى من أي حدا، بتفوت على محل بقول لك خليها علينا، بجيك كثير سواقين من إخواننا من التطبيقات، أو لما تطلع معاهم بالسيارات أو لما يوصلوا لك أكل بسم هيك بقول لك خليها علينا، طيب صحة وهنا، فبتقول لا بالعكس الله يعطيك العافية تفضل حقك. فعادي هاي كلمة عادية، إنه هي فكرت إنه أنت بدك تضبطها يعني لما قلت لها خليها علينا. لازم في ناس لهالدرجة جد في عندهم المرض النفسي لهالمرحلة؟ شو هذا؟

0: اسمع اخونا محمود الطبري.
1: انا كيف حالك؟ شو اخبارك؟
0: هلا والله.
1: انا حبيبي محمود الطبري صاحب تطبيقات.
0: حبيبنا ابو الطبري.
1: والله صوت متبلك من تطبيقات، يمكن 5-6 تطبيقات. ليش؟ عميل ما عجبوش اسلوبك، عميل ما حكيتش معاه، عميل ما دردش. والله العظيم واحد بيقول واحد انت ما دردش مع العميل، شفته من ذاك ما دردشت معه، ما غيرت له جو. قلت لهم الله يلعني اذا بدي افكر تفكير من طالع اني اشتغل بالتطبيق هذا.
0: انت تخيل انه في عميل مشتكي انه السائق ما حكى معاه ودردش، انه انت ما غيرت له جو، ضليتك ساكت وبوزك قدامك شبرين. شو هذا يعني؟ شو الدلع هذا؟ شو قلت الحياة هاي؟

0: قول يا حبيبي شكرا
1: وكل خدامة الشبية
2: على كل جرح جرحتوني.
0: نسمع هاي الرسالة.
3: جتاوي يسعد مساك يا الحبيب ومسا المستمعين جميعا.
0: هلا والله.
3: اخوك محمد جابر.
0: والنعم ابو جابر.
3: اذا فهمت موضوع الحلقه صح بتحكي عن موضوع انه الزبون دائما على حق ولا لا؟
0: نعم صحيح.
3: صديقي انا بشتغل بشركه انا ماسك قسم اللي هو الزبون مش دائما على حق.
0: اها.
3: يعني انا اللي قاعد لهم في المرصاد اصلا.
0: حلو.
3: فكواليتي اشورنس و زي ما بدك الشركة دائما تلتزم معك في كل المتطلب منها في العقد.
0: صح.
3: برضو انت كمان بدك تكون يعني ملتزم بكل بنود العقد.
0: طبعا.
3: هاي المرجعية دائما.
0: طبعا.
3: فقعد لهم في المرصاد معلم ولا والزبون دائما مش دائما على حق يعني.
0: اكيد.
3: الله يسعد مساكم.
0: الله يسعد قلبك ويكون بعونك على الزبون اللي مش على حق وعامل حاله انه على حق خاوة. نسمع هاي رسالة.
4: سيد مساك ابو جيت كيف حالك؟ شريف الطفيلي معك.
0: والله نعم.
4: كون الزبون دائما على حق ممكن. أيوة. يا زبون لما تطلع بالتاكسي تحط عطر مزيل عرق اي شيء تطف الجو، الجو حامي والجو نار يا غالي.
0: جد.
4: تحياتي للجميع.
0: الله معك حق. تحياتنا لك حبيب القلب عارف نعمات. تحياتنا لك. برحب بعمي عارف نعمات. تحياتنا لك عمي. الله يسعد لي مساك ويا اهلا وسهلا.
1: علشان كنت بحبك عشت
0: هنا ماجد بن عماد. تحياتنا لك يا باشا.
1: كان لازم يخرج.
0: اسمع هاي الرسالة.
5: أبو جتاوي حبيب القلب. والله يا أبو جتاوي أنا خدمت بشركة 10 سنوات ولما طلبت زيادة زعل مني وحرد
0: بعد 10 سنين زعل منك؟
5: والله ما قال لي ليش بدك تبطل، قال لي لا تبطل وخلص. الله يسهل أمرك. بعد 10 سنين دوام ليل بنهار بدون إضافة راتب مقطوع قيمته. بس يلا عند الله ما بضيع لك حق ابو جداوي حبيب القلب.
0: نعم بالله. تحياتنا لك. جد يا زلمه واحد بيشتغل عندك 10 سنين طلب زياده روحته؟

0: مرحبا، بدي أشارك ببرنامج الجتاوي. هذا الرقم صح؟ نعم يا أخونا محمد سامي، الرقم صح. 078-46-31. أبو الجتاوي، لازم يكون التعامل بالإنسانية مش بالطبقية. تفهم اللي عايشين معانا حبيبنا أبو جويحان. مع كامل احترامي لاثنين او اربع اصحاب مصالح مناح، بس صاحب الشغل اذا ضويت له اصابعك العشرة شمع وطفيت واحد بسبب تعب او ضغط زيادة او ظروف بالحياة بقلب عليك للأسف. نعم بعرف، والله عارف. يكون هو يمكن بعقله الباطن حاسس انه مشغل عبيد عنده، مش مشغل عنده اولاد عالم وناس. نسمع هاي الرسالة.
1: جيت مساء الخير، شو الاخبار؟
0: هلا حبيبي.
1: تمام،
0: هلا والله.
1: تحياتي لك وللمستمعين وللكادر. نعم. مدير، اغرب تعليق اكلته على التطبيقات، طالع الصبح، فالواحد الصبح يعني شو بده يشغل؟ يشغل قرآن او اذكار الصباح او ما بشغلش يا سيدي.
0: صحيح.
1: فانا كنت مشغل قرآن.
0: نعم.
1: طلع معاي زبون، هي وحدة صراحة، فبتحكي لي بدنا نشغل أغاني، فبحكي يعني دنيا الصبح مشغل قرآن وكذا. المهم بس نزلت، شو بتعرف شو عطتني تعليق على الشركة؟ مشغل موسيقى بصوت عالي وإزعاج، ومش إزعاج من هالسواليف.
0: يا عيب العيب.
1: يعني اطلع، مشغل موسيقى بصوت
0: يا
1: عالي.
0: عيب العيب.
1: تفضل يا سيدي.
0: يا عيب العيب.
1: حبيبي يا جتاوي.
0: حبيبنا الله يعطيك العافية، بس إن شاء الله تكون مشيت الأمور يعني. مشيت الأمور وما تبلغتش بسبب حدا تبلى عليك. يعني هو قالها إنه الدنيا صبح وبنسمع قرآن وكذا، فمش حلوة أشيل القرآن وحط أغاني. سكتت، نزلت قالت لك بحط موسيقى بصوت عالي ومزعج. اسمع يا أخي، مش عارف أنا يعني من زي ما بيقولوها هيك سنة بعد سنة أو بعد سنين طويلة بضل أقتنع إنه إحنا البشر من أسوأ الأشياء الموجودة على كوكب الأرض حاليا. يمكن والله

طيب بدنا نوجه تحية لإخواننا هشام ورعد ومعين وأخونا المحترم أبو تيسير ناصر الحواري، الله يسعد مساكم إخواننا موظفين شركة كاديلاك، تحياتنا لكم، الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم، دير باكم مع أبو تيسير بالله عليكم.

0: طيب نسمع آخر رسالة قبل ما ننهي. نسمع أخونا صالح شو بعث لنا.
1: السلام عليكم جميعا. يعطيك العافية عمي مسامة. أنا يمكن من جيران والدك.
0: طول بعمرك عمي، يعطيك الصحة والعافية.
1: موضوعين أثارين اهتمامي.
0: نعم.
1: أنا بتابعك يعني من جديد صدقا يعني.
0: الله يسعدك بتشرف.
1: موضوع اللي علق عليه الشاب إنه ماشي وما تحكيش معاه بشفات الشبابيك. أنا معي قلاب ومن كسارة لنور شيء لكذا يعني.
0: آه.
1: ما معي.
0: الله يعطيك العافية.
1: ولله الحمد يعني مقاول.
0: الله يعطيك العافية.
1: بالنسبة لموضوع اللي هو الزبون دائما. نعم. على حق. لا، مقولي خاطئة. ظلمت ناس كثير.
0: صح.
1: وهاي كلياتها بأرقاب الناس الثاني أمام الله سبحانه وتعالى، كله راح يأخذ حقه يعني.
0: صح صح.
1: لكن مش دائما على حق.
0: لا.
1: بحكم عملي مثلا أو العمل اللي ما قبله في إحدى الشركات المعروفة.
0: نعم.
1: في يوم من الأيام أجى زبون على المكان اللي أنا أعمل فيه وعلى صوته وتهجم.
0: نعم.
1: وكل المدراء كانوا والمحاسبين حاولوا انهم يهدوه، ما استطاعوا. انا سمعت صوته من برا، اجيت عليه فتعاملت معه انا صدقا بعنف. وسبحان الله بعد العمليه هاي صرت انا وياه صديقين يعني، من اعز اصدقائي حاليا.
0: فش معلم صداقه لمن بعد عداوه.
1: وصارت صداقه بيني وبينه
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: ويعطيكم الف عافيه.
0: الله يسعد قلبك عمي. هلا والله.
1: التوفيق.
0: طول بعمرك اخونا صالح. الله يسعدك. شكرا لك ومتشرف فيك انك تسمع لبرنامجنا دائما. الله يعطيك الف عافيه ويجيب طوله البال عند كل الناس. احترموهم وعاملوهم كويس يعني. هاي يمكن ثاني موضوع اليوم نحكيه بقريب من هذا الاشي. كان اول اشي على المعاملة السيئة للأسف، لكن احنا اليوم نحكي على قصة الزبون على حق. لا تستغل انه الشركة بتوقف معك، ولا تستغل انه الشركة مهما كنت غلطان راح يقول لك بالاخر انت صح وتتجبر على اولاد العالم والناس. شكرا لكم جميعا. بعرفنا كانت حلقة فش تغلو، في كثير رسائل وصلتنا ما فتحناها، لكن يعني داهمنا وقت البرنامج بدكم تسامحونا. الله يعطيكم العافية. شكرا لوجودكم معنا عبر إذاعة عين اف ام وبرنامج روحت معي أنا أسامة الجيتاوي ضياء الربابعة. الله يعطيك ألف عافية وشكرا لوجودكم معنا دائما عبر هواء إذاعة عين اف ام. غدا إلنا لقاء معاكم بحلقة خميسية فخمة ومرتبة زي كل الفخمين والمرتبين اللي بتابعونا دائما. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي. الله معاكم. سلام
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
5: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يزور محافظة معان ويلتقي بوجهاء وممثلين عن أهليها، ويزور جلالته مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية ويطلع على الخدمات التي يقدمها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحضيرات عقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية 2 للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دنم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

روح بعيد وزيد وخلي الموجع كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمعنا.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.